0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: الإذاعة.
2: اي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
2: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: الإذاعة.
2: تسمع وتشوف في الإذاعة.
3: هاي
2: ما الخبر صحيح إذا يظهر.
1: 100%.
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اختيسي نوغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

آمين.

باهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
3: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
2: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
2: نعم.
3: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه.
2: نعم.
3: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
2: نعم.
3: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب وقفنا عندها. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر فيرعب مني العدو على مسيرة شهر، لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر، لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
2: رضي الله عنه وأرضاه.
3: نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
2: نعم.
3: والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من خيانا.
2: نعم.
3: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
2: نعم.
3: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قدش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
2: نعم.
3: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
2: نعم.
3: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
2: نعم.
3: 61 سنة.
2: نعم.
3: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
2: صلى الله عليه.
3: وتلك مدته 2.
2: نعم.
3: مدة سيدنا أبو بكر 2، ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
2: نعم.
3: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا.
2: نعم.
3: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
2: نعم.
3: وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
2: قد خلت من قبله الرسل
3: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
2: نعم.
3: شوف هذه الآية تنساها الصحابة كلهم نسوها، وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
2: نعم. نعم. أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء. نعم. وأكبر مصيبة مصيبة
3: عظم
2: الموت.
3: الله مصيبة الموت،
2: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
3: يجهل.
2: نعم. يخرج ساعات يخرج على السيطرة.
3: نعم. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
2: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت.
3: نعم.
2: أفضل.
3: نعم.
2: شيء.
3: نعم.
2: في حياتها، خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان.
3: نعم.
2: هو سيد الخلق.
3: نعم. في هذه النقطة سيد. نعم. بشير، لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية.
2: نعم.
3: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه.
2: نعم.
3: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علاش جبت الموضوع هذا؟
2: نعم.
3: جبت كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة.
2: نعم.
3: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. لأنه أقرب الناس ليه.
3: هو لا في البيت.
2: نعم.
3: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها.
2: نعم.
3: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته.
2: نعم.
3: وثاني حاجة لو تركهم كما هما.
2: نعم.
3: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل.
2: نعم.
3: سيدنا علي بن أبي طالب عمره قلنا علاش نذكر في العمر هذا.
2: نعم.
3: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية.
2: نعم.
3: كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر.
2: نعم.
3: ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين.
2: نعم.
3: عبد الله بن السلول.
2: نعم.
3: رأس المنافقين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنعه سيدنا رسول الله يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه.
2: نعم.
3: يريد صده يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟
2: نعم.
3: ألسنا على الحق هكذا. وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت.
2: نعم.
3: ندم على ما تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
2: عمر بن الخطاب.
3: أو ناحي انسى سيدنا عمر تولها سيدنا علي.
2: نعم.
3: ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور.
2: نعم.
3: أنت.
2: نعم.
3: أي قرار بش يتخذه سيدنا علي كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله. سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
2: كبيرة,
3: كبيرة
2: نعم
3: جدا
2: نعم
3: فضل من الله. ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور, وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله, حرب الردة, جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه. أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ؟ يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
2: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
3: في بعثة سيدنا أسامة في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين هذه ما أثر سيدنا بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما يتذكر سيدنا بكر الصديق يقوم يبكي, فهو السباق هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين لا أعتقد لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي, كان يثور عليه, خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
2: نعم
3: كان شديد.
2: الشيخ عندما نركز على كيف كان سيد النبي يتصرف في آخر حياته نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق
3: بالطبع, وخاصة في الإمامة.
2: نعم
3: شوف يا سيد البشير, وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير يقول السيدة عائشة مولي أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها لا حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس. لا توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقالت له صلي بالناس.
2: يا سبحان الله,
3: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لا هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
2: نعم
3: مري أباك فليصلي بالناس, تتجه لسيدنا عمر,
2: عمر بن الخطاب
3: صوته جوهري, تقدم صلي بالناس. فتقدم سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه, سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
2: نعم
3: فقال ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف, أو في رواية والله لا يرضى الله هذا, يعني لا يرضى فاش في الإمامة بالصلاة بالناس ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله, أمرك بهذا ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله وتقف بينه بينك وبينهم يوم القيامة.
2: نعم
3: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله
2: صلى الله عليه
3: خليفة وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر.
2: أبو بكر الصديق
3: رضي الله عنه وأرضاه من أعظم, لولا لضعت الأمة قلت لك.
2: نعم
3: إيش قولك أنت الإسلام بلا زكاة؟
2: سبحان الله
3: شنو رأيك؟
2: بلا ركن
3: ما رأيك؟ هاهو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله, هم يقولون خليهم أنا بطلوا الزكاة ما عشان زكيهم. تصور الإسلام قال أينقص وأنا فيه, أينقص وأنا فيه يعني ناخذ كامل وينقص عندي
2: الله.
3: وهذه الزكاة وبعدها شنو ممكن الصيام زاد
2: نعم
3: وبعد الصيام يكون الحج وأبني الإسلام على خمس
2: خمس
3: أينقص وأنا فيه. شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
2: نعم
3: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين فتولى سيدنا عمر بن الخطاب. وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا, كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
2: سبحان الله
3: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله لماذا عينت هذا ولم تعين هذا, وهو صهره سيدنا علي صهره
2: قمة الأمانة.
3: لا وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي صهره ولم يعينه, يعني قول القائل لماذا لم يعين صهره؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب. كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا زوج سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان. إيش نقولوا إحنا هنا؟ نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال. كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال أهل، يقول أهل السيرة، لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان. لو رشحه كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
2: نعم.
3: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة شفاء القاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك.
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة. نعم شيخ.
2: نعم سيدي بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة.
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة.
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتز معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظوا الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء لما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمر إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم على ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضوما اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيدي البشير. نعم. سؤالك سأعن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله
1: هذا الكلام شيخ، سمحني هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص
2: أنا جيتك سيدي.
1: نعم.
2: بشير.
1: نعم.
2: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء.
2: أيوة. يبقى أمير هو،
1: أمير هو،
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بشي يهز معه، ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
2: فيتحسر التعب. عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
1: وهذا
2: لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليش السؤال تو يا عم، عند الناس عام.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس العامة،
1: الناس
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
1: الزهد.
2: لا الزهد فمكان التربية النفسية،
1: التربية النفسية
2: تزهد في الشيء.
1: نعم. نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرية، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
1: نعم.
2: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط، نعم،
2: يغلط في نفسه
1: فعلاً.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشوف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

0: أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: فضل صلاة الصبح والعصر.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
2: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: السلام عليكم.
1: السلام.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 38، أي من قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى الآية 45، أي إلى قوله تعالى يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
3: أمة الله الهميسي،
2: والطالبة
4: مريم ولهي،
2: والطالبة
5: أسماء غموري.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة.

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.

0: لم يأتك فاتبعني.
1: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
0: فاتبعني أهدي.

0: أعطاني وليا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، الانتباه إلى التفخيم والترقيق. كلمة أنذرهم را ساكنة مسبوقة بكسر، فإننا نرققها فلا نقول أنذرهم، لا، أنذرهم هكذا. نفس الملاحظة كلمة الحسرة، طبعا سين هنا وليست صاد، فلا بد من الحرص على ترقيق السين، فلا نقول الحسرة، تكون بين السين والصاد، لا، يوم الحسرة هكذا مع تفخيم الراء طبعا لأنها مفتوحة. كلمة الأمر نفس الملاحظة، الحروف كلها مرققة ما عدا حرف الراء، فلا نقول قضي الأمر، لا، قضي الأمر، الأمر وليس الأمر، فالانتباه. كلمة غفلة بيان تفخيم الغين، غ هكذا، ثم الفاء دائما نؤكد خاصة حال سكونها لابد من بيان صفة الرخاوة في الفاء وهي جريان الصوت حال سكون الحرف، فلا نقول وهم في غفلة، غفلة، لا، غفلة، غفلة، استمرارية الصوت هذه في حرف الفاء.

0: كلمة نبيئة طبعا يهمزها الإمام قالون، مد واجب متصل. ونبين خاصة هناك خطأ شائع في كلمة نبي أو النبيين إلى غير ذلك، وهي عدم تحقيق كسر الباء. فهناك من يقرأ فيقول نبيئا نبي، لا نبي، لابد من بيان حركة الكسر في الباء. الانتباه إلى بعض الكلمات الأخرى، كلمة ولا يغني، يغني نفس الشيء، الغين مفخمة مجهورة لكي لا تصير شبيهة بحرف الخاء، ثم فيها صفة الرخاوة فنعطيها حقها من جريان الصوت، فلا نقول ولا يغني يغني، لا يغني يغني هكذا. كلمة يا أبتي تكررت، طبعا إذا كانت نداء فلا نثبت الياء، فلا نقول يا أبتي، لا يا أبتي إني، يا أبتي إني، وعدم المبالغة في همس التاء، أبتي تي لا تي، يا أبتي إني. طبعا كلمة إني إذا جاء بعد همزة الإضافة هذه فإننا نحركها بالفتح، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى يا أبتي إني أخاف، إني أخاف هكذا. فهذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة.

0: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: إذ

0: ما لم يأتك فاتبعني.
1: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
0: فاتبعني أهدي.

0: الشيطان وليا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي

0: يعبد ما لا يسمع. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. الانتباه في قوله تعالى فاتبعني أهدك صراطا، حرف الدال لابد من بيان معناها. أولا صفات الدال الشدة والجهر، ثم الحركة هنا حركة الكسر أهديك أهديك هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. الانتباه طبعا في كلمة صديقة، لابد من مزيد تفخيم الصاد، هي مكسورة نعم ولكن مفخمة ومطبقة، فلا نقول صديقا سي، لا صي صديقة هكذا. كذلك كلمة فت تابعني، لا نقول فاتبعني، معناها هنا الحركة بين الفتح والكسر، لابد من بيان حركة الكسر فاتبعني هكذا. نمر الآن إلى استماع إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر

0: العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: صراط صراطا سويا، خاصة هذه الكلمة بالذات لأنها موجودة في سورة الفاتحة ويكثر فيها الخطأ حقيقة. صراط الذين، لا صراط الذين، صراطا سويا هكذا. نعم
0: صراطا،
1: لا لا فخمي أكثر، صراطا صراطا سويا،
0: صراطا سويا.
1: نعم
0: يا أبت لا تعبد الشيطان إن

0: وليا.
1: أحسنت يا أسماء، بارك الله فيك. دائما الانتباه إلى التاء المتحركة خاصة بحركة الكسر، يا أبتي يا أبتي، يأتيك، لا يا أبتي تي، يأتيك يأتيك، هكذا صوت التاء المكسورة. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قل

العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمس

0: مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبررة،
2: مع السفرة الكرام لبررة،
1: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده جل المولى تبارك وتعالى، وسعت رحمته كل شيء سعة ليست تحد، واسع النعمة لا تحصى، ولا هي من كثرتها مما يعد، واسع الغفران إن جاء إلى بابه المقصود عاص لا يرد، واسع الحلم على قدرته، واسع العلم وما للعلم حد.

الحمد لله الكريم المنان. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة.

أصبح بنا من نعمة وعافية فمنك وحدك، لا إله إلا أنت، كريم رحيم، رزاق عليم.

إلى الرحمن يبتهل السقيم، فما أحد كما ربي رحيم. تولاهم وإن سألوا مزيدا، فإن الله رحمن رحيم.

أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعتي الفاضلة، مستمعي الكريم، هناك ثلاث أسماء لله تعالى قد وردت في البسملة وفي فاتحة الكتاب، وهي الله الرحمن الرحيم. ونحن نعلم أنه ليس هناك تكرارا في القرآن الكريم، وإذا تكرر اللفظ يكون معناه في كل مرة مختلفا عن معناه في المرة السابقة، لأن المتكلم هو الله جل جلاله، ولذلك تجد دائما اللفظ في مكانه الصحيح ومعناه الصحيح. وهناك فرق بين ورود اسم الله تعالى في البسملة وفي الفاتحة. ففي البسملة تقول: بسم الله الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه، لأن الله هو الذي سخر كل ما في هذا الكون وجعله يخدمنا. وبين الحمد لله، فإن لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا. فكأن بسم الله في البسملة طلب العون من الله تعالى بكل صفاته، والحمد لله في الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كمال صفاته. ففي البسملة تلفتنا إلى رحمة الله وغفرانه، حتى لا نستحي ولا نهاب أن نستعين به إن كنا قد فعلنا معصية. فالله جل وعلا يريد منا أن نستعين باسمه دائما في كل أعمالنا، فإذا سقط واحد منا في معصية فلا يقول: كيف أستعين بالله وقد عصيته؟ نقول له: أدخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة فيغفر لك، واستعن به يعينك. ولولا رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه ما بقي للناس نعمة.

هلوعا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. فذنوب الإنسان في الدنيا كثيرة، إذا حكم فقد يظلم، وإذا ظن فقد يسيء، وإذا تحدث فقد يكذب، وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق، وإذا تكلم فقد يغتاب. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فلك عورات وللناس ألسن. وعينك، عينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة، ولا يمكن لأحد منا أن ينسب الكمال لنفسه. حتى الذين يبذلون أقصى جهدهم في الطاعة لا يصلون إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اعمل ما شئت كما تدين تدان، والديان لا يموت.

ولما كان الإنسان ظلوما جهولا أراد الحق تبارك وتعالى أن يعلمه أن يبدأ كل عمل باسمه الكريم، أي بسم الله، فعلمنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكي نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالذي لا يغفل ولا ينام، وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل نبدأه بسم الله، لأنه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية. كيف ذلك؟ في الاستعانة به جل في علاه. وإذا عزمت فتوكل على الله.

أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

آمين.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الثلاثاء 15 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 30 جوان 2026 ميلادي. أول لقاء في هذه البرمجة الصيفية، إن شاء الله لقاءات خير تتجدد بكم مستمعينا الكرام، واللقاء الثاني إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى يكون يوم الخميس المقبل في نفس التوقيت. سلم الشعري حييكم في الإخراج الفني، وأحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. 71-136-000 رقم موضوع لذمتكم مستمعينا الكرام، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا داخل تونس، خارجها، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، وخارج حدود الوطن. محطات خارجية زوز هما في الحقيقة، أولهم في 37 دقيقة مع شيخنا محمد المسعودي بإذن الله تعالى، وحديث جديد من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذ لم نتحدث في أحاديثه العطرة المشرفة ففيما نتحدث، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى جميل جدا عن القرآن العظيم وقيمة هذا القرآن في قلوبنا وفي سلوكنا وفي تعاملنا. حديثنا اليوم يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. حديث جميل جدا يتولى شيخنا محمد المسعودي في حدود 37 دقيقة تفسير والبحث في مفردات هذا الحديث الجميل، ثم كالعادة شيخنا يتولى إنزال هذا الحديث على أرض الواقع كيف نفهمه اليوم ربما بطريقة خاصة، وكيف نستشعر هذا الحديث في سلوكنا وفي معاملتنا. المداخلة الثانية بإذن الله تعالى والمحطة الخارجية الثانية تكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم في حدود 38 دقيقة. شيخنا بإذن الله تعالى سوف نتحدث معه في كل مرة في حقيقة الأمر طيلة هذه الحلقة المتتابعة عن وصية من وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نتناولها بالذكر، نتناولها بالتحليل، نتناولها بالفهم، وكيف أوصانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبما أوصانا كذلك، وكيف نفهم هذه الوصايا على أرض الواقع. هذا في حدود 38 دقيقة مسك الختام مع شيخنا مهدي بن سالم. وبين هذا وذاك بإذن الله تعالى هناك محطات كيف ما تعودت بها، محطات مسجلة كيف ما في حدود 8 دقيقة اقتصاد، في 8:15 دقيقة إذا فقه رفقة شيخنا هشام السبوعي، كذلك عصام السبوعي، كذلك في حدود 38 دقيقة النشرة الجوية، وكذلك بين هذا وذاك سوف نتحدث في مواضيع تهمنا، تهم حياتنا، تهم معاملاتنا، تهم سلوكنا. نتحدث عن اليقين بالله سبحانه وتعالى، ونتحدث في القول الحسن وقولوا للناس حسنا، كيف نتمثل ذلك قولا وفعلا، وآثار ذلك وثماره، سواء كان في على مستوى اليقين بالله سبحانه وتعالى أو في مستوى القول الطيب والقول الحسن. هذا ما لدينا اليوم بإذن الله تعالى، نرجو المتعة والمؤانسة والإفادة لكل مستمعينا ومتابعينا. أول ما نعطر به آذاننا وأسماعنا ما تيسر من سورة الأنبياء بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 7:11 دقيقة ليسأل الوقت. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، نحن معكم في هذه الصبيحة المباركة في صباحك أجمل، وإن شاء الله صباحاتكم كلها خير وبركة وأمن وأمان وأنس بالله سبحانه وتعالى. ونحيي كل من حيانا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم وأرسلنا، سواء كان رسالة نصية أو يعني مكتوبة أو رسالة صورة. أختنا بخت الفرجاني، فاطوم بن سعيد، يكن بن مستور، هالة دشراوي، أختنا بديعة، كذلك أختنا إلهام حفوظي، لمياء سلامي، أم محمد علي، عزيزة رحيلي، هيكل داهش، وكل من يتواصل معنا وكل من هم في الاستماع. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. نتحدث اليوم كيف ما يعني مهد لهذا الموضوع منذ قليل على اليقين، اليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا لكل من يبحث عن طبيب لقلبه فليبحث في اليقين، لأنه حقيقة وصراحة هو طب القلوب، وهو الذي يجلي كل ما في القلب من ربما تعب. وكلنا ذاك الرجل، كلنا نتعب قلبيا، ولكن يفوز ويصل إلى المرسى من كان يقينه بالله أقوى، من كان يقينه بالله أصدق، من كان يقينه بالله أنقى وأرقى، سبحان الله. لأنه اليقين في في في تلخيصه وملخصه هو أعلى درجات الإيمان. أعلى درجات الإيمان بالله أن تكون على ثقة وعلى يقين بربك سبحانه وتعالى في كل أفعاله وفي كل ما قاله سبحانه وتعالى. كذلك اليقين هو ثبات للقلب، لكل من يرى أن القلب غير ثابت، لأن من دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبت قلبي على دينك. لأنه سبحان الله، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ النبي محمد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي هو على يقين وثقة، يعني تمام الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. النبي محمد تفوق في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان دائما ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم ثبت قلبي على دينك. ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت هذا القلب، ومن أساليب تثبيت هذا القلب هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. يثبت قلبك ويهدأ وتهدأ تبعا لذلك جوارحك. كذلك اليقين هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا اختلاف بوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وتدبيره. القدرة على كل شيء وتدبير كل شيء. أنت على يقين أن الله مدبر هذا الكون، وهو أدرى بشأننا، كيف لا وهو خالقنا، كيف لا وهو الذي أنشأنا من عدم، كيف لا وهو أعلم بنا من أنفسنا. وجب على المؤمن أن ترسخ هذه المفاهيم في قلبه حتى يرسخ اليقين، وإذا رسخ اليقين فإن هذا القلب يطمئن وهذه النفس تستكين. كذلك الثقة المطلقة في وعد الله سبحانه وتعالى وحسن اختياره، يعني أن تثق بأن الله سبحانه وتعالى وعدك بأمر ما فهو لا يخلف الميعاد، يعني لا يجب أن يضطرب القلب أو يشك في مولاه سبحانه وتعالى ويشك في أن الله اختار له الأفضل، يعني المولى بجلالة قدره سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك، فلا يجب أن تشك في ذلك أو أن ترتاب في ما تعيشه في هذه الحياة الدنيا. كذلك اليقين نور يقذف في القلب يزيل الشك، سبحان الله. لأن القلب ربما يزوره الشك في أمور عدة في حياتك، في ربما أمور حياتية بسيطة أو في أمور حياتية فيها من التعقيد الشيء الكثير، ولكن حينما يقذف نور اليقين في قلبك فإنه بالضرورة يزيح الشك. كذلك اليقين يمنح المؤمن
القوة لمواجهة أي صعاب في الحياة الدنيا، ويتجاوز به الأزمات التي هي يعني لا يمكن إنكارها في هذه الحياة الدنيا. ولكن المؤمن الحق هو الذي يتيقن ولا يزوره شك أبدا في أن الله لن يتخلى عنك مهما كان الوضع الذي تعيشه، فإن الله دائما معك، الله يراقبك، الله دائما يختار لك الأفضل. فهذا هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. آيات بينات من ذكر الله الحكيم بصوت القارئ علي دبارة ثم لنا عبد إن شاء الله. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، إن شاء الله يومكم سعيد، يومكم مبارك بإذن الله تعالى بالتوكل على الله. يعني كل شيء وكل صعب يهون بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ممارسة يومية، ممارسة فعلية، تدريب. أي نعم والله، كما يعني رياضي يتدرب دائما على أمر من الأمور حتى يحسن من لياقته الجسدية، فإنه المؤمن يعني وجب عليه أن يتدرب في طريق الله سبحانه وتعالى، وأي أمر مهما كان وجب على الإنسان أن يتدرب عليه، أن يعود نفسه، أن يوطن قلبه على ذلك حتى يتعود. وإذا تعود الإنسان، ليس التعود المذموم الذي يبعدك دائما عن شكر النعم، عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، بل التعود الذي يفضي إلى أمان القلب، إلى استقرار هذا القلب. وهنا نتحدث بالفعل عن التدرب، عن اليقين بالله سبحانه وتعالى. صحيح أنه نور من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي الخير لكل من يرى من نفسه خيرا. يعني أروني من أنفسكم خيرا، يعني المؤمن وجب عليه ابتداء أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، حتى انتهاء المولى سبحانه وتعالى يغدق عليه هذه العطايا. ومن إغداق المولى سبحانه وتعالى على عبده الذي يتدرب على اليقين أن سبحان الله، أن يعطيه تلك السكينة في القلب التي يبحث عنها هذا المؤمن. يعني طوال حياتي المؤمن مهما كانت سنوات حياتي يبحث عن ذلك. صحيح أنه ربما يفني جزءا من عمره في العمل، يفني جزءا من عمره في تربية أبنائه، يفني جزءا من عمره في البحث عن أمر من أمور الحياة الدنيا، ولكن في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف، والله اسأل يعني شيخ طاعن في السن أو امرأة طاعنة في السن عن ما أرادت من حياتها الدنيا طوال مسيرة حياتها، تقول لك والله أفنيت عمري في كذا وكذا وكذا، ولكن حينما وصلت إلى مرحلة النضج التام بحثت عن سكينة قلبي. يعني لأنه هو في نهاية الأمر هذا ما يبحث عنه، وهذا ما يريد أن يحصله المؤمن، سكينة القلب، لأنها لا تشترى بمال الدنيا. حينما يكون قلبك ساكنا مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، فإنه ينزع منه الخوف من المستقبل. يعني دائما يعيش المؤمن وهو وجل، وهو خائف على ذاك ومن ذاك المستقبل، سواء على أبنائه أو على نفسه أو على رزقه، لأن عقدة اليقين بالله سبحانه وتعالى لم تكن مربوطة كما يجب. يعني تلك العقدة الثمينة في حياة المؤمن لم يعقدها جيدا، لذلك كان دائما على وجل، وكان قلبه دائما متخوف من المستقبل. كذلك من ثمار اليقين بالله سبحانه وتعالى الرضا والتسليم بما جرت به المقادير، بما أعطاك إياه المولى سبحانه وتعالى، ثم تصبر وتثبت على الشدائد وعلى المحن وعلى كل ما أعطاك المولى سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى يفرز راحة، سكينة، طمأنينة، وسعادة، وأمنا وأمانا، وصبرا وثباتا. فالحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الموقنين بك دائما يا رب العالمين.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
0: إشهار. من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر صباحك أجمل لهذا الثلاثاء 15 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 30 جوان 2026 ميلادي، وأول محطة خارجية بإذن الله تعالى. كيف ما وعدناكم منذ بداية اللقاء تكون رفقة شيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى حديثنا جميل جدا في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وحديثنا اليوم متعلق بالقرآن العظيم، متعلق بكلام رب العباد، متعلق بهذا الدستور الذي اختاره لنا المولى سبحانه وتعالى. وإذا ما اتبعناه فإننا ننجو، فإننا نفلح بإذن الله سبحانه وتعالى على خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي حينما سئل عن أخلاقه قال كانت أخلاقه القرآن. ونحن إذا لم نتخذ هذا النبي العظيم قدوة لنا، فمن يكون قدوتنا في الحياة الدنيا؟ فحديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن القرآن العظيم وقدرة هذا القرآن على إحياء القلوب وإحياء النفوس. فسبحان الله والحمد لله على ما أعطانا المولى سبحانه وتعالى. احنا بإذن الله نعاود اتصالنا بعد قليل بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه في تصفح هذا الحديث تعاهد القرآن. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. بعد قليل بإذن الله تعالى نتواصل مع شيخنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور سالم على هذا الاختيار الجميل جدا. شيخنا معنا مباشرة عبر الهاتف، شيخنا محمد مسعودي. السلام عليكم ورحبه.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ربي يركنا فيكم شيخنا وفي هذه المساحة الزمنية التي نخصصها اليوم عن الحديث عن القرآن العظيم وما أدراك ما القرآن العظيم. شيخنا طبيب القلوب وطبيب النفوس، وهذا الحديث الجميل جدا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. روى هذا الحديث البخاري ومسلم. شيخنا سوف نفصل في هذا الحديث الجميل بمعيتكم شيخنا، وكالعادة ننظر إلى مدى تمثلنا لأحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في واقعنا اليوم. تفضلوا شيخنا.
1: شكرا لك. هو طبيب وهو شفاء ما هو دواء.
0: أي والله صحيح،
1: شفاء ودواء لكل الأمراض ومنها الأمراض النفسية. أي نعم. الإنسانية المعاصرة.
0: أي نعم.
1: نسأل الله السلامة.
0: أمين.
1: أولا أحمد الله سبحانه وتعالى فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال سبحانه وتعالى، لا نفاد لحكمه ولا زوال. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ومولانا وقدوتنا وإسوتنا محمد بعبد الله النبي الأمي الذي أكرمه ربه بأشرف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. أمين. ثم أحييكم إذاعة الزيتونة بالقرآن الكريم، فأقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة بالقرآن الكريم، وأحيي مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما كانوا، سائلا الله تعالى أن يديم الود لهذه الإذاعة.
0: آمين.
1: المباركة النيرة، وأن تواصل هي نهج النفع لمن يتابعها.
0: آمين.
1: إن الله ولي ذلك والقادر عليه.
0: آمين. آمين.
1: نعود الآن للحديث الشريف الذي سمعناه عبر إذاعتكم، وهو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. الحديث خرجه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه، والحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر الذي يعني الطلب، تعاهدوا الذي يعني الطلب والحث، مخاطبا جمع المذكر. تعاهدوا هذا مش فعل الأمر، موجه لجمع المذكر، وهذا الجمع أيضا يتضمن جمع المؤنث أيضا. فتعاهد ويخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ذكور الأمة وإناثها. فالمرأة المسلمة أيضا معنية بهذا الطلب، حتى لا تظن بعض النساء أنهن معفيات من تعاهد القرآن. يعني هي مضمنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن. وأما لفظ التعاهد فهي من العهد الذي من معانيه الزمن. نقول مثلا: أنشئ هذا العمران في عهد فلان أو عهد الدولة الفلانية، يعني في زمنها. وتعاهدوا يعني قربوا بين أوقات وأزمنة تكراره، قربوا بين أوقات وأزمنة تكراره، تكرار القرآن. لماذا؟ حتى يثبت في الفؤاد ويحفظ في الذاكرة، فهو الكتاب المنزل الوحيد المأمور بحفظه عن طريق وهو الكتاب المكتوب الوحيد الذي يتنافس أهله، يعني المسلمون يتنافسون في حفظه كاملا أو ما تيسر منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات وين في صدور الذين أوتوا العلم، يعني ليس مكانه المصحف المصحف، وإنما هو حامل ليحفظ هذا القرآن. قال: بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، ليس في صدور كل الناس وليس في صدور كل المسلمين، ولكن في صدور من أكرم

0: كانت لديهم شيخ.
1: نعم، لإجلالهم للقرآن العظيم أنهم كانوا يتسابقون في حفظه
0: نعم.
1: يحفظون. ثم لما أراد عثمان رضي الله عنه وقبله عمر وقبله أبو بكر، لكن الأكبر الشيء الأعظم نسب إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث،
0: نعم.
1: إذن جمعه من صدور الرجال ومن بعض ما كان يكتبونه، إذن جمع من صدور الرجال يعاضدهن النساء، وكانت تكتب آية حتى يتفق عليها أكثر من حق. كان عثمان رضي الله تعالى عنه لا يثبت آية في القرآن الكريم حتى معناها يتفق عليها ويتواطأ عليها أكثر من حافظ، وأكثرهم لا يعرفون بعضهم بعض ولم يجتمعوا في مجلس واحد عند عثمان، وإنما يقول هذه الآية من عندي وعند فلان أيضا فيرسل إليه فإذا اتفقوا عليها وضعها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ورب سبحانه وتعالى يحفظ كتابه كيف شاء. وهذه طريقة من طرق حفظ الكتاب، أنه لما دخل على العرب دخل عجم من الفرس وغيرها معناها، ولحن الناس في اللغة وتبدل لسان العرب، ومعناها رب سبحانه وتعالى قيض وسخر من يحفظ من يجمع هذا القرآن في مصحف واحد لا اختلاف فيه على المصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه. إذا قلت كانوا يضعون آية حتى يتواطأ عليها أكثر من أكثر من حافظا، وقد تكون أيضا موفقة معناها بالكتابة مع ثم ناس كان توفق معناها الآيات بالكتابة. ثم طرفة هي مع أواخر سورة سورة التوبة فيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجدت عند الصحابي قزيب بن ثابت رضي الله عنه فقبلت منه وحده لم يطلب منه شاهد ثاني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة هذا الصحابي تعدل شهادة رجلين.
0: الله الله
1: معناها معناها الطريف والإعجاز والمعنى الكرامة عند رب سبحانه وتعالى.
0: شيخنا
1: أن أواخر سورة براءة فقدت.
0: شيخنا بعد إذنكم فقط نستوقفوك لإشهار وبعد نرجع إن شاء الله.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: نعم رجعنا معكم شيخنا محمد المسعودي. نعم نواصل شيخنا في هذا الحديث ومسترسل بإذن الله. نعم
1: نعم قلت الآيتين الأخيرتين من سورة براءة وجدت عند خزيمة بن ثابت لما معنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهادتك تعادل شهادتي أو شهادتين أو شهادة رجلين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الآيتين الأخيرتين فوجدت عند هذا الصحابي فقبلت منه، قبلت منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت منه وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن شهادته معناها تساوي شهادته.

0: إذا قلت أن القرآن الكريم سكن في قلوب المسلمين قبل كتابته في المصاحف، وهذا خاص بالقرآن الكريم. وما حفظت المؤلفات من بعده كالصحاح، ومعناها سواء صحيح مسلم وصحيح البخاري أو موطأ الإمام مالك أو غيرها، إلا كان القرآن قبلها. يعني لا يستطيع الإنسان أن يحفظ هذا، معناها المؤلفات التي جاءت تفسر القرآن معناها أو جاءت بالسنة النبوية الشريفة إلا بعد أن يحفظ القرآن. فيفتح القرآن ملكة الحفظ معناها ويوسع ذلك الحفظ. فكان المسلمون إلى عهد قريب في جامع زيتون المعمور كان الطلبة كانوا يحفظون القرآن كاملا، ثم يحفظون بعده الصحاح وكتب العلم كألفية ابن مالك ومتن الأجرومية وغيرها، كانوا يحفظونها لأن القرآن مهد لهم الحفظ. عليك النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، على خطر هو الذي يوسع ملكة الحفظ. لو أصبحنا نصاب بالنسيان وأكثر العالم مصاب بالزهايمر وغيرها، لو كان القرآن لو كان في قلوبنا لا شفانا الله سبحانه وتعالى ووقانا من هذه الأمراض. إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول نبي أمر أن يحفظ القرآن. الأنبياء قبله كانوا يأخذون ألواح إبراهيم وألواح موسى ومعنى كتب داود لغيرها، لم قال خذ الألواح يعني خذها، لم يقل أحفظها. لكن عند محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه سنقرئك فلا تنسى، يعني احفظ بذاكرتك. فحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا بديعا لا يحفظ بعده، معنى لم يحفظ بعده أحد من الصحابة وإلا التابعين وإلا في أي زمان، حيث كان يضع كل آية تنزل عليه في مكان من الصورة. تنزل آية يقول ضعوها في كذا، كأن الصورة ظاهرة أمامه وفيها فراغات، إذا نزلتها يقول ضعوها في سورة البقرة، ضعوها في سورة آل عمران إلى غير ذلك. فحفظه صلى الله عليه وسلم هو فريد من نوعه، وهو وحي من الله وهو تأييد من الله، لم يرتقي إليه بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حفظ الصحابة مستطاع، فسكن القرآن الكريم صدور وأمار اللجوة وقوم الألسن وحسن السلوك، فقام به المؤمنون الليل. مش كانوا يقوموا بالليل قبل، ما عندهم ضوء مش حط مصحف قديم، ما تعملش مصحف، كانوا يقومون الليل ما عن ظهر قلب بحفظهم، وجعلوه أورادا يومية. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين وأكثرهم يكونوا حاملين لكتاب الله، فقال تعاهدوا القرآن. ثم أعطى سبب أمره بالتعاهد، أعطى سبب علاش، وهو خوفه صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن وخروجه من الصدور. شبهه بالإبل المعقولة، إذا غفل عنها تخلصت من حقالها، إذا كنت غفلها تخلصت من حقالها وشردت، وإذا شردت الإبل معناها لا تعود، معناها مديهم شربينها. حتى أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى، في معنى الحديث إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة المؤمن كما يفرح عربي أضاع نقاته في الصحراء لما عادت إليه معناها فرحة، وقال معنى يخاطب الله سبحانه وتعالى قال أنا ربك وأنت عبدي بشدة فرحه. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول العربي حتى بانت نواجذه صلى الله عليه وسلم. إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالإبل المعقولة، إذا غفلنا أو إذا غفل عنها تخلصت من عقالها وشردت. وكما أن الإبل لها قيمة ثمينة عند أصحابها، فالقرآن كذلك اللي هو أثمن، لأنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالا عدة، منها ما قاله لعلي بن أبي طالب. شوف الوصف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، أبلغ وصف للقرآن، لا يستطيع بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف القرآن بهذا الوصف. إذن قال لعلي بن أبي طالب حينما أخبره، أخبر علي قال ستكون فتنة بالأمة يا علي، فسأله ما المخرج منها يا رسول الله، قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم وهو الفصل، ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق، يعني لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد. يعني شوف نحن نقرأ الفاتحة نهار 17 مرة، كل مرة نقرأها كأنها أول مرة نقرأها،
1: صحيح
0: معناها هذا من عجيز. قل كل مرة نقرأها، لو كان الردد غنية ولا الردد من السؤال العشري آخر حسوا بالملل. الفاتحة بكل ما نقرأ الصلاة تقول الحمد لله يا رب العالمين، فكأننا نقرأها لأول مرة، لا نشعر بأننا رددناها قبل ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن سمعته حتى قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك بربنا أحدا. قال ومن قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا وصف القرآن فكيف لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظه وتكراره وجعله أورادا؟ قد كان من صدقنا معناه في المسجد متاعنا ونكون صغير معناه بعض العوام التالي كان المشايخ متاعنا من الشيخ صادق الماجي رحمه الله وعلي خالد وغيرهم كان أذكروا أنه بعد صلاة العصر يجتمعون في مقصورة الإمام يقرؤون حفظا حزبين على الأقل من القرآن الكريم قراءة جماعية حيث يختمون كل 30 يوما. هذه عادة يومين واللي يجيب عليهم يخطوه بالفجر كمان يخطوهم حق الجمعية ولا حاجة كمان يخطوه كأنك غيبة آنس. أولئك عرفوا قيمة القرآن. القرآن ربيع القلوب وجلاء الأحزان وذهاب الهموم وهو المؤنس في الوحشة والمصباح في الظلمة والصاحب في الوحدة والنور في القبر والشفيع في الحشر توقنش عنده من منفعة والقائد للجنة والمخلص من النار وهو المعلي في درجات الجنة يعلي صاحب درجات الجنة حيث يقال للذي كان ملتزما بورد من القرآن الكريم اقرأ وارتقي فمنزلتك عند آخر آية تقرأها كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي يلبس والدي الصبي الحافظ القرآن تاج الكرامة معناه والديه ولو كانوا معناها مقصرين إذا كان عندهم ولد حفظوا القرآن معناها يلبسون يوم القيامة تاج الكرامة وينجواني من أوزارهما بفضل حفظ أحد أبنائهم للقرآن أو بعضهم وتكراره وهو الذي يرفع الوضيع وهجره يضع الرفيع فقد زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة المكرمة خرج إليه وليها فقال له من استخلفت على مكة فقال استخلفت ابن أبي أبزة فقال كيف تستخلف على قريش مولا من مواليه كباش أنا إهانة القريشين فقال يا أمير المؤمنين هو أحفظهم لكتاب الله فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما اسمع جيدا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين المسلمون الذين ضيعوا القرآن ضاعوا وهانوا على الله سبحانه وتعالى الشاعر يقول العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف والقرآن هو أول العلوم وأشرفها وأقدمها زهروا القرآن كلهم زهروا القرآن وظللان حاملهما يوم القيامة البقرة وآل عمران يقولان كالظلة على رأس صاحبهما وهو مع ذلك القرآن ينفي الفقر كما ينفي الذنوب فمن يحمل القرآن لا يبتلى بقلة ذات اليد يسطره الله ويكفيه وهو يقوم لسان الصبي ويوسع ملكة الحفظ وهو شعار الأمة فمن عرف قدره سعى في حفظه ودرسه وتكراره لأن من تركه سيكون مسؤولا عنه يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا معناها الرسول يشكو بالذين اتخذوا القرآن مهجورا إلى رب العزة يوم تنصب المحكمة الإلهية فماذا سيقول المتهمون المضيعون ومعناها المضيع هو القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم معناها بمحلوفه والذي نفس بيده أن القرآن يتفلت لأن من الرزايا دقيقتين تقريب لأن من الرزايا أن يحفظ عبد القرآن من الرزايا رزية والعياذ بالله أن يحفظ عبد القرآن ثم ينساه أو ينساه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القابات يخرجها الرجل من المسجد أكل وسخة صغيرة فيها أجر كريم وعرضت علي ذنوب أمتي ماشني أكبرها فلم أرى ذنبا أعظم من صورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها قال هذا أعظم شنو أعظم ذنب إن إنسان كان يحفظ الرباع ولا النص ولا معناه بعض الأحزاب ثم ينسى ولا آية ولا صورة ينساها علاش لأنه لم يتعاهدها هذا معنى لأتعاهد القرآن حتى بتكونش أنت يوم القيامة أعظم ذنبا لأنك نسيت سورة أو آية من القرآن لأنك لم تتعاهده فتفلت منه كذلك ثم حاجة أخرى ما تفقش هو القرآن في القلوب هي الذنوب الإنسان ما يحفظش معناها ما نجمش يحفظ ولا يفلت ولا ينسى فليراجع نفسه لأن عنده ذنوب شقول إمام الشافعي رحمه الله قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي نسأل الله السلامة والثبات وأن يعيننا على حفظ القرآن الكريم وأن يجرنا عليه إنه سميع عليم مجيب آمين. والسلام عليكم إذاعة زيتونة للقرآن الكريم وعلى متابعيكم ومحبيكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة الجميلة جدا وحديثنا عن القرآن الذي لا يمل أبدا. إن شاء الله المناسبات قادمة إذا كنا من الأحياء وتتواصل مع شيخنا محمد المسعودي كل يوم سمحوني ثلاثاء في هذا التوقيت بالذات، ودائما مع حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتفصيل في هذه الأحاديث البديعة الجميلة جدا. إن شاء الله يا ربي أفدنا السادة المستمعين بما قلناه وبما سوف نقوله بإذنه سبحانه وتعالى. احنا مباشرة باش نمشي بإذن الله لفاصل، وبعده نمشي لدقيقة اقتصاد ثم نرجع لكم بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: والصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: كيفاش تعرف اللي الشركة متاعك فيها مشاكل؟ ما هو هذا السؤال؟ ثم إشارات واضحة إذا بديت تلاحظها يلزمك توقف وتراجع روحك يا إنسان. أول مؤشر هو مؤشر مالي، المصاريف ولت أكثر من الموارد، السيولة ولت ضيقة، الديون تكبر وتولي تعاني باش تخلص في الأجال. هذا جرس انذار خطير جدا. ثاني مؤشر في التصرف، المخزون كبر ولا راقد، سلعة قاعدة ما تتحركش بالكل، قيمتها تنقص، وفلوس الشركة مجمدة بلا أي مردودية. المؤشر الثالث هو مؤشر اجتماعي، حتى هو هام راهو، توتر داخل المؤسسة، عمل مش راضية، التواصل يولي ضعيف، والمناخ العام يولي مشحون. يعجبك هكا؟ المؤشر الرابع الموارد البشرية، دوران كبير في دخول وخروج متاع العملة، خاصة هيك الكفاءات اللي تولي تغادر، ايش تبقى لك بربي؟ وهذا يضرب الجودة متاع المنتوج ويخلي خدمة الحريف تتباطأ وتضعف حتى تضمحل. كل هالإشارات تقول حاجة واحدة، أن الشركة مش ماشية في الثنية الصحيحة. تقول لي أنت شنو الحل؟ ما تستناش، أعمل تشخيص عميق توتو وافهم الأسباب الحقيقية وابدأ بسرعة في اتخاذ إجراءات قبل ما تكبر الفجوة ويصعب الإصلاح ويفوتك الفوت. العبرة شنية؟ قرار وحيد في الوقت الصحيح ينقذ مؤسسة كاملة.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

محمد حبيبي الممجد، محمد محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

لأهلي وأورثته بعد موتي لأهلي. فيوم الملاقة ليس بسهل، هناك المصير الأخير يحدد. لذاك اكتفيت بهدي محمد، لذاك اكتفيت بهدي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، النبي القدوة، النبي المعلم، النبي المرشد، النبي الذي وضع أسس كل شيء لكل مؤمن، ما تركنا يعني بحكم السنة النبوية المطهرة التي هي كذلك وحي، لم يتركنا حيارة، لم يعني يتركنا نبحث دون جدوى أو دون أن نجد أسئلة أجوبة لأسئلتنا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير من وطأ الثرى عليه الصلاة والسلام، خير من تكلم، خير من أفصح. سبحان الله، يعني كل الخصال الحميدة، كل الخصال السنية توفرت في هذا النبي المبجل، هذا النبي العظيم الذي علمنا حتى كيف نتكلم، ماذا نقول، كيف نتعامل، كيف نقول دائما الكلمة الطيبة. وهذا مجال حديثنا الآن، قولوا للناس حسنا. يعني سبحان الله، في هذا حدثنا عليه الصلاة والسلام يعني في الكلام الطيب، في الكلام الجميل، في الكلام الذي ينفع، في الكلام الذي يجبر الخواطر، في الكلام الذي يرتقي بصاحبه، في الكلام الذي هو زينة لكل مؤمن. وقولوا للناس حسنا أخبرنا بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني في القرآن العظيم قولوا للناس حسنا، لم يقل القرآن العظيم قولوا للمؤمنين أو للمسلمين أبدا، يعني لم يستثني القرآن العظيم أي شخص من القول الحسن، أنت تقول لغيرك قولا حسنا مهما اختلف معك، سواء كان في لغة، في ثقافة، في جنس، في لون، في ثقافة، مهما كان هذا الاختلاف قل له قولا حسنا. يعني هذا بصريح العبارة. وصاحب القول الحسن يذكر في السماء، فيرتفع عند الله ذكره. سبحان الله، يعني يرتفع مقام هذا الذي يتكلم بالكلام الطيب، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني هذا الكلام الطيب يرفع صاحبه لأعلى الدرجات، لأعلى المقامات. يعني سبحان الله، فكل من تكلم بالكلمة الطيبة إلا وتجد مكانته عالية ومكانته رفيعة عند كل الناس. وقال في ذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القول الطيب وفي القول الحسن: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن؟ لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال، يعني هذا هو الشاهد من القول، وقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. يعني كل من ألان كلامه وكل من كان كلامه حسن إلا وارتفع مقامه عند نفسه أولا، لأنه أولا وبالذات الذي يتكلم الكلام الطيب والكلام الحسن يعني يرتفع مقامه عند نفسه. سبحان الله، وهذا من الجانب النفسي المعنوي. فكلما تكلمت بالكلمة الطيبة ثم عدت إلى نفسك، والله هي مجربة. سبحان الله، عندما تختلي بنفسك وتتذكر هكا، يعني هذا هو ديدن المؤمن، أن يراجع نفسه، أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. يعني عندما تعود إلى نفسك وتراجع ما فعلته طيلة اليوم، وترى أنك خاطبت الناس بخطاب طيب، تحدثت مع الناس حديث طيب، لم يخرج من فمك إلا كل طيبا، يعني حاولت جبر خاطر، حاولت أن تسلم حتى من بعيدا على شخص. يعني سبحان الله، عندما تعود إلى نفسك وتحاسب نفسك ترتاح معنويا، لأنك حسب ظنك ويعني حسب تقديرك لم تقم بإخلال على سبيل يعني وفي مجال القول وفي مجال التحدث، هذا أولا. ثم ثانيا يرتفع قدرك عند الناس سبحان الله وتنعت بذلك. يعني أنت في مجلس مثلا وتحدثت بحديث طيب، حديث نافع، حديث يعني متزن، فقدرك ومقامك يرتفع عند سامعك، عند من تكلمت أمامه وتعرف بذلك ويستحسن الجلوس إليك، لأن كل من يعني يجمعه ذلك المجلس حفته الملائكة، فأنت تصبح مجلبة للخير سبحان الله. يرتفع مقامك عند الناس، يرتفع مقامك بعد ذلك وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، تذكر عند الله لأن الله وعد بذلك أنه يذكر كل من ذكره سواء كان في نفسه أو في ملأ خير منهم، يعني سبحان الله. فهذا الارتقاء وهذا الارتفاع لا يزيد المؤمن إلا رفعة. ما زلنا في هذا نتحدث بإذن الله تعالى، نمشي مباشرة إلى شيخنا عصام السبوعي في إذا فقه، ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم نرجع لكم.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجوز السفر يوم الجمعة؟ الجواب أن السفر يوم الجمعة يختلف حكمه باختلاف وقته، فإذا سافر قبل الفجر أو بعد الفراغ من الجمعة فذاك السفر سفر جائز لا أشكال فيه. أما إذا سافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال فيكره السفر في ذلك الوقت، وأما إن سافر بعد زوال الشمس فإنه يحرم عليه السفر، لأنه بزوال الشمس تكون الجمعة قد وجبت عليه عند ذلك، فيطلب منه السعي إليها وألا يسافر عند ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة، مرحبا بكم برفقتنا مستمعينا الكرام، وزلنا نتحدث عن الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا، وقد أكد القرآن العظيم ثم السنة النبوية المطهرة على ذلك. لما للكلمة من أثرها الطيب على القائلها في حد ذاته أولا، ثم على مستمعها وعلى متقبلها. والمولى سبحانه وتعالى يصف في قرآنه العظيم أن القول الطيب هو هداية من الله سبحانه وتعالى، وهدوا إلى الطيب من القول. هداية المولى سبحانه وتعالى تأتي بعد أن يكون القلب قد تعود على أمور طيبة في هذه الحياة الدنيا، ثم توافق القلب والعقل معا، ثم أعطوا الإشارة إلى الجوارح حتى تتحرك، يعني لسان يذكر وجوارح تتحرك وفقا لما وقر في القلب وصدقه العقل. سبحان الله، الجوارح تعمل وفقا لكل ذلك. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان تحدث في هذا في حديث يحفظه القاصي والداني. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ثم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. فربط عليه الصلاة والسلام لشدة أهمية الأمر، ربط الكلام الطيب بالإيمان، الإيمان برمته، يعني الذي كان يؤمن بالله وبيوم القيامة. يعني انظروا إلى أهمية الأمر، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يعني إذا كنت تؤمن بالله ربا وبميعاد يوم الآخرة أنك سوف تقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى فيحاسبك على كل كبيرة وصغيرة، قل خيرا أو اصمت أو اسكت. إذ لم تستطع قول الطيب من الكلام فخير لك وخير لنا أن نصمت. في آخر حديث اليوم، يعني أو في آخر قول المولى سبحانه وتعالى عن هذا الكلام، لأنه والعياذ بالله كل كلام خبيث هو عمل من أعمال الشيطان والعياذ بالله. وقال المولى سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. صدق الله العظيم. يعني كل كلمة خبيثة وكل فعل خبيث لا يأتي إلا من الشيطان والعياذ بالله. ونحن اليوم خاصة إزاء وضعيات حرجة ومحرجة والعياذ بالله، وخاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي التي يكثر فيها والعياذ بالله الكلام الخبيث، فحذاري لنا جميعا أن ندخل في هذا المنهرج أو هذا الـ يعني هو منهرج خطير جدا، خاصة بالنسبة لنا في هذا الوقت بالذات. ننظر فيما نقول، وننظر فيما نكتب، وننظر فيما ننشر، والله سبحانه وتعالى يتكفل ويتولى حمايتنا جميعا. بالصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا بلال اليحيوي. صباح النور بلال، نهارك سعد إن شاء الله.
5: صباح النور أختي، مرحبا بك ومرحبا بكيفة مسامعي ذات الزيتونة.
4: بارك الله فيك سيدي، نتعرف معك على أحوال الطقس تفضل.
5: طقس ان شاء الله باش يكون اليوم متميز مع تبي بعض الصحاب اللي باش تكون موجوده في الفتره الصباحيه على كامل البلاد. العشيه تتكثف اكثر الصحاب خاصه في المناطق الغربيه للوسط وايضا الشمال والجنوب، مع ظهور خليه رعديه اللي باش تكون مصحوبه امطار وتشمل تدريجيا بقيه المناطق الشرقيه، والامطار تنجم تكون احيانا غزيره في بعض المناطق خاصه في المنطقه الوسط، مع امكانيه ايضا لتساقط البرد باماكن محدوده. الريح اليوم باش تكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي باش تكون قويه شويه خاصه قرب السواحل وبالجنوب وضيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وتتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. عامة البحر اللي يكون منصرب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبش تتراوح بين 30 و 35 درجة وبين 35 إلى حدود 40 درجة في بقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الجليد محليا. يوم غد الأربعاء إن شاء الله كيف معناتها بوادر خلية رعدية مازالت موجودة، ما باش تمركز أكثر خلال يوم الغد في المناطق الشرقية للبلاد، وتكون مصحوبة بأمطار وأيضا إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة، مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي باش تكون قوية خاصة في السواحل الشمالية وضعيفة رمادات بالنسبة لبقية الجهات. غدا البحر باش يكون مضطرب إلى شدة الاضطراب في الشمال ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، مع درجة حرارة اللي باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة في السواحل الشمالية، الجنوب الشرقي، المرتفعات، وبين 33 إلى حدود 39 درجة في بقية المناطق.
4: واضح، نحن معك بأوقات الصلاة.
5: أوقات الصلاة بالنسبة لهذا اليوم، صلاة الظهر إن شاء الله ابتداء من الساعة منتصف النهار و30 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و14 دقيقة، غروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء و43 دقيقة، وصلاة المغرب في الساعة 7 مساء و45 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 9 مساء و34 دقيقة. بالنسبة ليوم الغد صلاة الصبح تكون في الساعة 3 صباحا و12 دقيقة، وشروق الشمس يكون في تمام الساعة 5 صباحا و3 دقائق.
4: نعم واضح، بارك الله فيكم بلال الحيوي، مشكور جدا على كل هذه التوضيحات. 8:33 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المدثر بصوت القارئ منير السليتي، ثم موعدنا يتجدد مع شيخنا مهدي بن سالم، نواصل معه كمسك الختام. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسك الختام أكيد باش يكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم اللي هو معنا، نعم معنا عبر الهاتف مباشرة. ألو، السلام عليكم.

0: بإذنه سبحانه وتعالى نجا ووصل إلى بر الأمان. وصايانا اليوم جميلة جدا شيخنا، قال فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبارا. شيخنا ما أجملها من وصايا، احنا سوف نأتي عليها بما قدر الله لنا في هذا التوقيت شيخنا بإذنه سبحانه وتعالى. تفضلوا لكم الكلمة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد لك الشكر سيدي الكريم على تمكيني وتشريفي بهذه المصافحة معكم ومع مستمعي إذاعة الزيتون الزيتون للقرآن الكريم.
0: الله يبارك
1: فيك. ونحن نتحدث عن أشرف خلق الله وأكرم خلق الله وأسقى خلق الله وأذى خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: فإن في الحقيقة لا يحلو الذكر إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزهد الدنيا إلا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسعد الإنسان في الدارين إلا بذكر شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله جعل مفتاح السعادة والفوز في الدنيا والآخرة باتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله سبحانه وتعالى كمقدمة لهذا الحديث. سيدتي الكريمة، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اجتبى سيدنا محمد وجعله مظهر رحمته في هذه الدنيا. فلا أرحم من خلق الله بخلق الله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو لم يكن رحمة فقط لأمته عليه الصلاة والسلام
0: للعالمين،
1: يعني سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا أسلوب بياني بلاغي رحماني رباني في اصطفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. وسيدتي الكريمة، نحن نقرأ في سيد الفاتحة الحمد لله
0: رب العالمين،
1: رب العالمين. فقالوا من هم هؤلاء العالمين؟ نحن نتحدث عنهم ونذكرهم. قال: كل من هو دون الله سبحانه وتعالى وما سوى الله فهو من العالمين. وهكذا كل ما هو ما سوى الله وما دون الله أرسل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، حتى الكون وما فيه رحمته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل ليس فقط كما قلت أصحابه، وليس فقط أتباعه، وليس فقط أمته، بل إن أعداءه صلى الله عليه وسلم كان هو عليه الصلاة والسلام رحمة، وكان الصمام أمان لنزول العذاب. فقال ربي سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت
0: فيهم.
1: سبحان الله، يعني هم يكنون له العداء، هم سبحان الله يكيدون له، يريدون به السوء، يريدون به الشر، ولكن الله كرامة لسيدنا محمد لم ينزل عليهم العذاب، أمانا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة عامة حتى للحيوانات، الذي جاء هو صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ليس فقط الأخلاق، بل أفضلها وأعلاها وأرقاها وأسماءها، جاء هو ليتممها عليه الصلاة والسلام. فلذلك أظهر لنا عليه الصلاة والسلام أن من الأخلاق أن يحترم الإنسان الإنسان، ومن مكارم الأخلاق أن يحترم الإنسان الحيوان. فقال صلى الله عليه وسلم: دخل امرأة الجنة من أجلها الكلب، ودخلت امرأة النار من أجل هرة. حتى تظهر لنا رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، ثم تجاوزت هذه الرحمة العامة لتكون خاصة بأمته عليه الصلاة والسلام. لذلك نحمد الله أن جعل لنا نسب شرف النسب والنسبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جعل الله حظنا من الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. ونعم الحظ أن نكون من حظي أن نكون نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء المعقود، صاحب المقام المحمود، صاحب الوسيلة والشفيعة صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب الكلمة الأولى والآخرة يوم الحشر، يوم الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها أنا لها. وكأنه يوم عرس ليظهر الله للبشرية جمعا مكانة سيدنا محمد عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو عليه الصلاة والسلام كذلك قال: أتمتع

0: عدنا الشهيد منكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إذن شهداء أمتي قليل. يعني هذه أمم سابقة، هذا من يموت في حرب مع الكفار بطرقاتها هذا الشهيد، لكن هذا يكون شوية في حق أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك أدخل فيها قال الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد، حتى أوصل بعض أهل العلم إلى 70 صنف من أصناف الشهداء خاصة بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف ليلة القدر وسبب نزول ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، لأنه حدث صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل حمل السلاح ما يجوز عن 83 سنة، ولكن أمته صلى الله عليه وسلم تعيش بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، فأعطاه الله ليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر. يعني إنسان يدرك ليلة ورث من ليالي رمضان في عمره يحصل أقل أجر، فهذا أفضل وأعلى درجة من بني إسرائيل الذي حمل الجهاد السلاح في سبيل الله. فما بالك إنسان ما شاء الله يدرك 10 سنوات من رمضان من قيام وصيام، ويدرك 20 سنة من رمضان قيام وصيام وليلة القدر، فيتضاعف الأجر كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نعلم أن يقول هذه المقدمة سيدتي الكريمة، نحب نعرف أنه له مكانة سيدنا عظيمة. رانا لما نتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نش نتكلم على بشر عادي، ما نش نتكلم على مخلوق عادي. لذلك لما الإنسان يتحدث على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقولش محمد، ما يقولش لا لا لا، بد من التحديث بالتعظيم عن سيدنا، التحديث عن سيدنا محمد. نعم الفم والملاس سيدنا صلى الله عليه وسلم، مش نقول قال محمد وقال كذا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن خاطب الأنبياء كلهم بأسمائهم، يا نوح يا آدم يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قال يا محمد قط في القرآن، إنما قال يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الرسول، بل حذر وهدد وتوعد سبحانه وتعالى من جعل نداء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كندائه لبقية المسلمين، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. تهديد ووعيد شديد. لما نعلم أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الوحي. الفرق بين القرآن وغيره أن القرآن لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فالمعنى من الله لكن اللفظ من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. فكلماته وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى، وقد آتاه الله دوامع الكلم، يقول الكلام الكثير يختصره اختصارا في بعض الكلمات تحمل معاني كبيرة ومعاني شديدة ومعاني تصلح لذلكم الزمان ولزماننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببركة سيدنا محمد ومن معجزات سيدنا محمد ومن مكانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما نسمع احنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا نضرب مثال ونقربه نحن لحياتنا اليومية واجتماعنا ومجتمعنا اليوم. وكل واحد يقول مثلا مش نقرأ وصية بونا دوا بعد ما ينتقل البو مثلا إلى الرفيق الأعلى، وقال خلى وصية باش يقسم الورثة بين الأخوة، فيجتمع الأخوة وتجتمع الأخوات ويجتمع العائلة ويجتمع الشهود وتفتح الوصية هذه، كيف تصور الموقف كيفاش يكونوا كلهم حاضرين وكيفاش يكون تركيزهم كيفاش يكون سكونهم كيفاش يكون صمتهم انتظارا لوصية الأب لعله اللي يورثهم شيئا من متاع الدنيا قليل. لكن هذه وصية تكون وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي سننجو بها في الدنيا وننجو بها في الآخرة. وصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه مشكاة النبوة، مشكاة الربانية، مشكاة المصطفوية، مشكاة محمدية. لذلك ربي سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وجعله الله سبحانه وتعالى نبراسا للإنسانية جميعا. لمن أراد السعادة والفلاح يتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم نحن نشوف كل من كان متمكنا أو متخصصا في ميدانه إلا ويستشهد بالأرباب الفن عنده. قال الإمام الفلاني وقال الشيخ الفلاني وقال الفنان الفلاني وقال الممثل الفلاني، وقال استنادا بوصاياه وبأوامره، وهذا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله
1: أسوة حسنة.
0: أسوة حسنة. فما الفرق بين الأسوة والقدوة؟ علاش ربي ما قالش لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة؟ لأن بينهما سيدتي خصوص وعموم. فيمكن الإنسان أن يكون قدوة في مجال معين، لكنه لا يكون في قدوة في مجالات أخرى. لعله يكون قدوة كأب مثلا، لكنه لا يكون قدوة كزوج، ولا يكون قدوة كجار، ولا يكون قدوة كأخ، ولا يكون قدوة كصديق، ولا يكون قدوة كإمام مثلا. وبعض الناس تجده قدوة مثلا في مهنته، وقدوة في مجاله، لكن لا تجده قدوة كأب، لا تجده قدوة كزوج، لا تجده قدوة كجد. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة، لأنه قدوة لجميع البشرية جمعاء بجميع مجالاتهم. فهو قدوة لكل أب، وقدوة لكل جد، وقدوة لكل زوج، وقدوة لكل قائد، وقدوة لكل جار، وقدوة لكل إمام، وقدوة لكل معلم، وقدوة لكل مؤدب. فهو القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عنه سبحانه وتعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ما يزيد هذا الحديث عظمة، وما يزيد هذا الحديث مكانة، ومما يجعلنا أن نتمعن في هذا الحديث ونترك ونأخذ من هذا الحديث، أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها. يعني هي وصية محمدية ومصية ووصية ربانية، وصية إلهية. خلينا نقول نحن اثنين في واحد هذه.
1: نعم.
0: يعني مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لها من المكانة ما لها. لكن أن يضاف لها وصية رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعلنا نزداد تعظيم لهذه الوصايا، والتمسك بهذه الوصايا، والعمل بهذه الوصايا، والحرص عليها، والاجتهاد في تطبيقها. لأننا نعلم أن وراءها النجاح، وراءها الفلاح، وراءها السعادة، وراءها الفوز. فهذاك علاش اختيار هذا الحديث منكم سيدتي الكريمة، في الحقيقة اختيار موفق. نحن نحاول نتدارس هذا الحديث، نأخذ منه الحكم ونأخذ منه العبر، مش فقط التدارس فقط. يعني والله لو أخذنا المعلومة والحمد لله أخذنا الوصية والله كذا، لا، نحب نشوفها في حياتنا. نحب اليوم ممكن الحديث هذا الكثير من السادة المستمعين سمعوه، وممكن منهم من يحفظه، ممكن من نقراه قداش من مرة ومر عليه لأنه مر في عدة كتب.
1: صحيح.
0: لكن هل هو موجود اليوم في حياتنا؟ هل اليوم سر الإخلاص مثلا موجود في حياتنا؟ هل صلة الأرحام موجودة في حياتنا؟ هل ذكرنا لله موجود في بيوتنا، موجود في شوارعنا، موجود في أسواقنا، موجود في مساجدنا؟ نحن نحب اليوم نطبق هذه الوصايا، وصية وقية في حياتنا، نعمل بها في حياتنا، نخلها ديدننا في حياتنا، حتى نأخذ ثمرة هذه الوصايا النبوية، نأخذ النور ونأخذ الثمرة. لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام نور، استماع للحديث وقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام نور. سيدنا عليه الصلاة والسلام دعا لمن بلغ حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال: نضر الله امرئا بلغ مقالتنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة بنضارة الوجه، أي الذهاء والنور والسعادة والراحة للوجه في الدنيا وفي الآخرة. فقط هذا بتبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بإنسان يجتهد في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل الله له مكانة راقية. لأن نعرف الجنة درجات سيدة الكريم. منهم قال ربي سبحانه وتعالى عن بعضهم، قال: يشربون فيها كأسا، هؤلاء هم في الجنة، في درجة من درجات الجنة، ويتنعمون بنعيم الجنة وبفواكه الجنة وبخيرات الجنة. لكن هو كأنه يشرب وحده ويأكل وحده ويمد يده ويتحرك. لكن قال ربي سبحانه وتعالى في آخر أرقى شوية، قال: يسقون فيها كأسا. الأولى يشربون، أم هذا قالوا يسقون، من الذي يسقيهم؟ الملائكة، الحور العين، الولدان المخلدون. يعني هم في مرتبة أعلى وأرقى حتى من الراحة. وكأنه يسير يقولوا نحن كما تولد وغرفة الذهب في فمه، معناها حتى الماك لا توصل للفمه، يشقش راحه ويجيب سيده. لكن ثم أرقى من هذه، ثم أرقى من هذه اللي قال عليهم ربي سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله يجعلنا من هؤلاء
1: يا رب. أمين.
0: من هؤلاء المرتبة العليا
1: أجمعين يا رب،
0: من متنا تكون عالية إن شاء الله. باش الهمة هذه لما نطبق الأوامر هذه، صحيح باش تكون فيها شويه شده، باش تكون فيها شويه مجاهده، باش تكون فيها شويه صبر، لانها راهي جنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم نشوفوا سيدنا الكريم حاجه بسيطه من متاع الدنيا باش الانسان يوصل يحصلها. شوف قداش يتعب عليه، شوف قداش يشقى عليه، شوف قداش يتحمل ويصبر. ممكن باش ياخذ بعض الناس باش ياخذ بسله مسكين، ولكن شوف قداش يتعب باش ياخذ البسله هذيك، او باش ياخذ دراجه ناريه، او ممكن باش يحصل المنزل ويكون فيه اسره حياته كامله مرهونه 8 سوايع يوميا تحت معناها مؤسسه معينه، او تحت معناها شغل معين مع تعب معين مع شقه معينه مشقه معينه باش يوصل يحصل اكل المنزل هذاك او السياره هذاك او الضروري من حياته. هذه جنه عرضها السماوات والارض زعما سهله باش تحصلها باش من بكثرة النوم
1: أبداً.
0: يعني بشدة الغضب بعدم التجاوز بعدم الإخلاص يحتاج أن نحن نضحي أكثر من أجل الجنة، ونضحي أكثر من أجل الله أصلاً. يعني سيجي معنا سيد الكريم في الحديث والوصايا والأخرى إن شاء الله، لأنه كما قالوا أن العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك عبادة العبيد، وهناك عبادة التجار، وهناك عبادة الأحرار.
1: أيوة،
0: عبادة العبيد هذا ما أقل درجة، هم في خير أما على خير باهي عباد لله، لكن هذا ما أقل. وإحنا نحبه كل شيء الحاجة الباهية، في الماكل نحبه الحاجة الباهية، في اللبس نحبه حاجة السينية والحاجة الغالية، في المنازل في السيارات كيف
1: شيء،
0: والجنة نحبه أقل درجة.
1: لا أي نعم،
0: نحبه الأعلى. أقل درجة هذه عبادة العبيد الذين يعبدون الله خوفا من النار. يصلي ويصوم واحد باش ربي ما يعذبوش، باش ربي ما يدخلوش للنار، باش ربي كذا، هذا على خير. ولكن ثم من هو خير منه؟ قالوا خير منه من الذين يعبدون الله بعبادة التجار. اش معنى عبادة التجار؟ اللي يعبدون الله طمعا في الجنة وخيرات الجنة ونعيم الجنة، وهذا أمر مشروع في الحقيقة، مش معناها أمر عيب، لا لا، أمر مشروع. كما التاجر اخي يبيع ويشري يقول له حرام عليك وانت عم في العين،
1: ابدا
0: لا، ولكن هو يشري عنده راس مال يحب يكبرك راس مال هذاك، يشري بسعر معين ويبيع بسعر معين ويمشي الاسواق ويجتهد باش يحصل لك التمره هذيك، وهذا امر مشروع. لكن ثم عباده اخرى الحقيقه هي ارقى واعلى واسمى، الذي هي عباده الاحرار. هي شنو هي عباده الاحرار؟ الذين يعبدون الله لانه يستحق العباده.
1: الله الله،
0: لا خوفا من النار
1: ولا طمعا في الجنة،
0: بل لأن الله مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولو أدخلني النار لأن النار برضا الله تصبح جنة. أما الجنة من غير رضا الله ما قيمتها
1: بدل.
0: شنو عند قيمة الجنة ومرة شفاها سيدنا عليه الصلاة والسلام؟
1: لا شيء والله.
0: شنو قيمة الجنة مرة شفاها سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه؟ شنو قيمة الجنة وما نشوفش بها أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليه؟ سيدتنا عائشة الطاهرة النقية العالمة الولية رضوان الله تعالى عليها هي أم للمؤمنين.
1: أي نعم.
0: فمن اتخذها أما فهو من المؤمنين، ومن لم يتخذها أما فليبحث له عن طائفة ينتمي إليها. هذا الذي طهرها الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى في كتابه العزيز، تتلى إلى يوم القيامة، دافع الله عن شرفها، ودافع الله عن عرضها، ودافع الله عن مكانتها، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماه إفكا وبهتانا عن سيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. السيدة عائشة التي لم تكن تنتظر أن يبرئها الله بقرآن، كانت تعلم أنها بريئة وأن الله سيبرئها، لكن ما كانش تصور أنه ينزل فيها قرآن يتلى. هذه سيدتنا عائشة الصديقة بنت الصديق، هذه عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنها: لا تؤذوني في عائشة، التي لما سئل عنها صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: من الرجال قال: أبوها. سيدتنا عائشة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، نسمع فيك شيخ. يبدو أن الخط انقطع. على كل حال نواصل، هو ما عادش عندنا وقت. على كل حال إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل بإذن الله تعالى حديثنا الجميل جدا، هذا الحديث البديع، هذا الحديث الممتع، رفقة شيخنا مهدي بن سالم. على كل حال تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ السابعة. الآن سوف نختم، بارك الله فيكم جميعا، احنا لقانا يتجدد بكم يوم الخميس القادم في نفس نفس التوقيت من السابعة إلى التاسعة بمحاور أخرى وبشيوخ أفاضل وضيوف آخرين. بارك الله فيكم جميعا، خليكم في استماع طيب لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

حقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

0: تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه، وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 46، أي من قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي، إلى الآية 51، أي إلى قوله تعالى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
6: أمات الله الهميسي،
5: والطالبة
7: مريم مولهي،
5: والطالبة
8: أسماء غمور.
5: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان

0: يا ربي شقيا.
1: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
0: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.

0: مليئة.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي، طبعا حرف الغين صفة الجهر لابد من سماع صوت الغين، فلا نقول أراغب أراغب، لا أراغي غي أراغب أنت، هكذا فالانتباه. في قوله تعالى يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، كلمة تنتهي تنتهي بحرف هاء، الانتباه هاته الهاء ليست هاء الكناية، لأن هاء الكناية إذا كانت بين متحركين فإننا نمدها بالصلة أما بالواو إذا كانت مضمومة وأما بالياء إذا كانت مكسورة، فالانتباه. مثلا إنه هو مثلا وأمه وأبيه، أمه إذا كانت بين متحركين، يقول القائل هنا عنها بين متحركين في كلمة تنتهي قبلها مفتوحة وبعدها لام كذلك مفتوحة، فالأصل نطبق عليه القاعدة فنحركها نقول لئن لم تنتهي، لا هنا ليست هاء كناية، هذه هاء من أصل الكلمة، كلمة انتهى ينتهي، هنا فعل مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الياء، ذاك علاش قلنا لئن لم تنتهي لأرجمنك، فالانتباه. في قوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر، كلمة سأستغفر حرف الغين جاء مفخم بين حروف مرققة، فالانتباه لابد من ترقيق التاء وتفخيم الغين مع عطاء الغين حقها من الرخاوة والجهر، سأستغفر لك، ثم نبين حركة الكسر في الفاء، سأستغفر لك ربي، هكذا. طبعا ربي هنا بالياء ياء الإضافة جاء بعدها همزة لذلك نحركها بالفتح، لك ربي إنه ربي إنه، هكذا. بعض الكلمات الانتباه إلى التفخيم والترقيق، كلمة إسحاق نبين كسر الهمزة إي ثم الحاء مرققة، فلا نقول إسحاق ولا نبالغ في الترقيق، إسحاق لا إسحاق، ونفس الملاحظة ويا لا نقول ويع.

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

0: رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
1: ووهبنا لهم من رحمتنا

0: هديئا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.

0: ويعقوب.
1: أعيدي أمة الله مع بيان حركة الكسر في الميم في قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، لأن أقول من دون الله. نعم،
0: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا

0: من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا الملاحظات عموما يعني منهجية تعليم القرآن لابد أن تكون بالتدرج، بمعنى أنه إذا كان القارئ مبتدئا فنركز خاصة على الأخطاء الجلية والأخطاء الواضحة في زيادة الحروف أو تفخيم الواضح لبعض الحروف التي تغير الحرف، مثل تفخيم السين فتصير صاد إلى غير ذلك، هذا إذا كان مبتدئا. أما إذا كان للقارئ نصيب من الإتقان فهنا نمر إلى الملاحظات الدقيقة، مثل ما لاحظنا الآن للقارئة أمة الله وهي قارئة، معناها تلاوتها جيدة ما شاء الله، لذلك نؤكد على بعض الدقائق، مثل تحقيق الحركات، مثل بعض الصفات التي قد تخفى على القارئ إلى غير ذلك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
1: أعيدي من قوله تعالى وأدعو ربي، نبين حركة الكسر ونبين المد. نعم.
2: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.

0: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: أحسنتي مريم بارك الله فيك. كلمة صدق لابد من مزيد تفخيم الصاد، صدق صي صدق، ثم كلمة واذكر الذال هنا لابد من بيان صفة الرخاوة خاصة، فلا نقول واذكر واذكر، أصبح فيها نوع من الشد، لا أذ هذا صوت الذال، واذكر في الكتاب. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضلي أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: حرف اللام هنا إذا لم نركز على حرف اللام يصبح وكأنه حرف نون. قال سنام سنام، لا قال سلام سلا، نعم أعيدي.
0: قال

0: البيئة.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. ملاحظتان: تاء دائما لابد من الانتباه إلى الهمس الزائد في قوله تعالى مثلا: لهم من رحمتنا تي، لا من رحمتنا، ثم حرف العين طبعا من حروف التوسط بين الشدة والرخاوة في كلمة أعتزلكم. إذا لم ننتبه هنا إلى تحقيق صفة التوسط فالعين تصبح كأنها رخوة، فنقول وأعتزلكم وأعتزلكم، لا وأعتزلكم، لابد من معناها التحكم في رخاوة العين لكي تكون بين الرخاوة وبين الشدة، وأعتزلكم هكذا فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا

0: لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: باعتزاز الفقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم الدين. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم أستاذ هيثم، وحيا الله كل الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ولهذا البرنامج الفقهي الماتع بمعيتكم. ونحن نشرح كلام عالمنا سيدي ابن عاشر طيب الله ثراه، آمين، وجعل آمين الجنة مستقره ومأواه،
1: آمين يا رب العالمين. إذا نواصل هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. والحقيقة قد ختمنا الحصة الفارطة سيدي جهاد بقصيدة لأبي عبد الله مجد الدين ابن أبي بكر ابن رشيد هذا البغدادي، هذه القصيدة التي نقش أغلب أبياتها وما تضمن نعم في المواجهة الشريفة، ولذلك ختمنا بها. وما زال أنت أشرت أنه عندنا بعض القصائد التي ذكرت في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر ولها علاقة بالزيارة، لنختم بها هذا الباب وندخل بعده إن شاء الله تعالى باب التوبة والتزكية والأخلاق والتصوف، سمه على كل بالضبط لا مشاحة في الاصطلاح. فلعلنا نختم باب الزيارة في هذه الحصة إن استطعنا إلى ذلك، لنبدأ الحصة القادمة إن شاء الله في خاتمة خليني نقول التي خصها العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر لهذا المتن المبارك. طبعا هناك شروح عديدة لهذا المتن، لكن ما نتميز به احنا ليس تكرار، انا اريد ان انوه في نصف دقيقة كانت تسمح لي سيدي جهاد، شرحنا لهذا المتن ليس فيه تكرار. من تابعنا واستمع الى شرحنا لهذا المتن مع بمعية سيدي جهاد الشيخ علي ربي يحفظه ويبارك في مجهوداته، لن يجد شرحا ذكرت فيه اقوال السادة المالكية بتفصيلها وادلتها، وأنا لا أعلم على كل، لو هنالك شرح يعني منشور هكذا فالناس ماذا بهم يدلون عليه، فذكر الأدلة
2: مع الالتزام بالمشهور،
1: بالمشهور المذهب هذا غير موجود، اللي موجود شيء آخر ليس فيه التزام بمشهور المذهب،
2: فيه
1: هذا
2: السم في الدسم
1: هذا هو. فلذلك نسأل الله أن ييسر لنا أن نتم هذا المتن وأن يكون في ميزان حسنات شيخنا سيدي جهاد الشيخ علي ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا والمستمعين وكل من له حق علينا. تفضل سيدي جهاد، سامحني هذا قوس وأغلقناه سيدي، تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين وبعد.
1: آمين.
2: إذن كما أشرتم سيدي هيثم، ونحن نقف على عتبات كتاب جديد وباب جديد،
1: صحيح،
2: مودعين لباب
1: نعم
2: تعلقت قلوبنا
1: اي والله يا سيدي
2: بصاحبه
1: صلى الله عليه،
2: وهو الزيارة النبوية
1: وصحبه وسلم،
2: وهو قد تعلق بالجناب الأفخم الأعظم الأرفع سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلقاء التحية عليه والسلام عليه أمام مواجهته الشريفة في مسجده النبوي الشريف في أرض طيبة الطيبة المدينة المنورة. لا حرمنا الله زيارتها ولا حرمنا الله الوقوف أمام حضرة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن ختمنا الحصة كما أشرتم بقصيدة نقشت أغلب أبياتها في المواجهة النبوية الشريفة، مطلعها بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب. وإننا نثني في هذه الحصة بقصيدة عنوانها قل للمدينة لسيد العارف بالله محمد أمين كتبي المتوفى سنة 440 بعد الألف للهجرة المطهرة، وهو من أعيان مكة، وقد أهداني ديوانه في المسجد النبوي ونحن في رمضان المعظم. ابن أخيه تعرفت عليه من باب قدر الله سبحانه وتعالى، وتجذبنا أطراف الكلام فأهداني يعني هذا الديوان. يقول رحمة الله عليه: قل للمدينة، قل للمدينة قول صب ظامئ للمصطفى ولعينها الزرقاء، أنا من علمت محبة وصبابة ليس المحب وغيره بسواء. نعم والله ليس المحب وغيره بسواء. هل لي إلى تلك المعالم نظرة وإلى جلال القبة الخضراء ومعاهد التنزيل والبلد الذي هو منيتي والروضة الفيحاء، إلى أن يقول مخاطبا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم،
2: يقول: حاشاك، حاشاك أن تنسى محبك والورى في غمرة من شدة اللأواء، فلأنت في الدنيا وفي الأخرى وفي كل المواطن عدتي وندائي، فمن علينا بالزيارة عاجلة. اللهم آمين. فمن علينا بالزيارة عاجلة في صحة وسلامة وهناء، حسبي بجاهك مأمنا ومثابة وببحر جودك مورد استغناء.
1: يا سلام يا سلام.
2: نثلث بأبيات فاض بها الجنان ونطق بها لسان الشيخ شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي وما أدراك رحمه الله، المتوفى سنة 80 و700 للهجرة المطهرة. يقول: يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل، يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل، وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول، فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لم يبقى لي من بعدها سول، وإن كعبا علينا إذا غدا سببا لكعب خير بيمن الله مشمول.
1: سلام.
2: هذا يشير إلى قصيدة بانت سعاد
1: صحيح
2: لكعب ابن أبي سلمى،
1: نعم، يعني ألقاها
2: في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل كعب متلثما،
1: نعم،
2: لأنه مهدور الدم لشدة ما هج به سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دخل إلى المسجد النبوي فأسند ركبتي إلى ركبتي النبي
1: صلى الله،
2: وأخذ ينشد في حضرة الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين والسلام، وفي حضرة المصطفى
1: صلى الله
2: عليه الصلاة والسلام، وأخذ يقول: بانت سعاد من البون وهو البعد، فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيظ الطرف مكحول، إلى أن يقول:
1: صحيح،
2: إن الرسول لسيف
1: صلى الله عليه
2: يستضاء به مهند من سيوف الهند،
1: هذه غيرها رسول الله،
2: فيقول له النبي: أبدل، وقل من سيوف الله مسلول، فأبدلها كعب، وقال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول،
3: أقسمت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله ملتمسا، والعذر عند رسول الله مقبول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكشف عن وجهك فقد قبلنا عذرك. فكشف عن وجهه فإذا هو كعب.
1: صحيح.
3: ولذلك
1: وقد كساه النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم
1: نعم بردته جميل
3: نعم، وهو شاعر مخضرم.
1: أي نعم
3: نعم. إذن فهذه الصورة اقتبسها شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي،
1: نعم،
3: ليتوسل بها إلى الجناب، كأنه يقول: يا رسول الله، قد جاءك كعب بما جاءك به من الذنوب ومن، نعم، الحمل الثقيل، وعفوت عنه، أنا أتيتك بضعفي ما أتاك به كعب، فهل، نعم، شفعت لي يا حبيبي يا رسول الله
1: صلى الله.
3: ولذلك
1: عليه
3: قال: وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب، على أن باعي ما له طول، باعي في الشعري، نعم، ما له طول كباعي كعب.
1: صحيح.
3: في تلك القصيدة العصماء التي نطق بها في حضرتك سيدي يا رسول الله
1: صلى الله عليه،
3: فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته، لم يبق لي من بعدها سول، وإن كعبا علينا إذا غدا سببا لكعب خير بيمن الله مشمول، صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل. أزكى صلاة
1: صلى الله،
3: أزكى صلاة تعم الآل واصلة، صحبا هم للورى زين وتحجيل.
1: جميل.
3: رضي الله عنهم.
1: آمين.
3: وأرضاهم.
1: آمين يا رب.
3: وأختم
1: قصيدة التي سنختم بها إن شاء الله تعالى
3: بقصيدة عنوانها: في الروضة النبوية الشريفة.
1: يا سلام.
3: لعالم من علماء جامعنا الأعظم المعمور،
1: نعم،
3: جامع الزيتونة،
1: نعم،
3: كعبة إفريقية.
1: أي والله، أدام الله عمرانه،
3: أدام الله عمرانه، وملأ بالعلم وعمر بالعلم أركانه.
1: آمين.
3: وأرجاءه.
1: آمين. آمين.
3: سيدي العالم الزيتوني الشاعر سيدي الحبيب المستوي
1: رحمة الله عليه،
3: طيب الله ثراه،
1: هذا اللي يسمع مآثره وما كتبه يظن أنه بلغ من العمر عتية،
3: ولكن صقر.
1: صحيح. هذا
3: 50 عاما
1: تقريبا.
3: نعم. يقول رحمة الله عليه:
1: أمين.
3: سيد الرسل، سيد الرسل والأنام جميع، كل صب أتاك يشكو شفيعا.
1: إيه.
3: كن طبيبا من عند ربك تشفي، علة أبطأت وداء وجيعا، جئت للروضة الشريفة أبكي، طالبا خائفا بصيرا سميعا، لم أجد غيره يفرج هما. صلى الله عليه وسلم. لم أجد غيره يفرج هما، ناشرا رعبه مخيفا مريعا. إلى أن يقول رحمة الله عليه: طالبا الاستشفاء بالجناب المعظم الأفخم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فبحق الرسول أحمد هذا.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: وهذا سيدي هيثم هو اسم إشارة للقريب.
1: صحيح.
3: ذاك للبعيد هذا، فهو يعني في الروضة الشريفة يستشفع بالجناب المعظم،
1: نعم،
3: مشيرا إليه، يقول: فبحق الرسول أحمد هذا، اجعل الداء راحلا مصفوعا.
1: نعم.
3: ربي شفع محمدا في مريد.
1: نعم.
3: ربي شفع محمدا في مريد، لا تذر ركن عزمه مصدوعا، أذهب البأس والشدائد.
1: آمين.
3: عنه.
1: آمين.
3: اجعل الضر إن عتى مصروعا.
1: آمين.
3: وارض عنا بحقه يا إلهي، كي تظل القلوب دوما شموعا، وعليه السلام في كل حين، فعلى حبه طويت الضلوع.
1: جميل. جميل. هذه
3: من ديوانه مع الله، وهي مجموعة من التأملات الشعرية للراحل سي الحبيب المستوي رحمه الله،
1: رحمه الله وطيب الله ثراه،
3: وهي من منشورات أم المجلات التونسية.
1: نعم.
3: الإسلامية، جوهر الإسلام.
1: صحيح.
3: مأخوذة من الصفحتين 91 والثانية 92.
1: جميل.
3: نسأل الله تبارك وتعالى.
1: آمين. آمين. آمين. هي قصائد سيدي جهاد مدح النبي هنالك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنالك بعض القصائد المشهورة جدا.
3: نعم.
1: يعني نحن لم نذكرها لشهرتها. نعم. كبردة البصيري أو البصيري.
3: الله الله. نعم.
1: هذه معناها يعني
3: وهمزيته.
1: نعم من أشهر القصائد. نعم. طبعا الهمزية أيضا وفي تونس وهذا مثنين يعرفوهم التوانسة.
3: نعم. والمغاربة بشكل وحتى المشارقة.
1: المشارقة
3: أنا
1: نعم.
3: حضرت مجالسا في المشرق تقرأ فيها البردة وتقرأ فيها الهمزية.
1: الهمزية وعندنا كذلك الهمزية لأحمد شوقي رحمة الله, الله على الجميع الله. أيضا من أشهر وأجمل القصائد. وعندنا كذلك لأحمد شوقي نفس الشيء ولد الهدى
3: الله. هذه الكائنات ضياء وفم الزمان تبسم.
1: نعم. وهذه من أجمل كذلك القصائد التي كتبت في العصر الحديث وفي مدح الجناب النبوي.
3: أمير الشعراء أحمد شوقي يقول في همزيته لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وزادهن جلاء هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء.
1: الله نعم. يعني من أنا فقط أشرت أنها من أجمل نعم. القصائد لأنه لما يقول الناس بيك ما ذكرتهاش هي مشهورة جدا. إيه نعم. ذكرنا نعم.
3: الهمزية البوصية ذكرناها في أكثر من حصة.
1: يعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في البردة. إيه نعم. لكل هول من الأهوال مقتح. هذه نعم. أيضا من أعتقد أنا شفت الأبيات كلها البردة البصيري أعتبر أن هذا البيت أجملها وأنا أحبه. تقول لي علاش؟ يقول لك يا أخي للناس فيما يعشقون مذاهب
3: وأنا حبي وعشقي في بردة البصيري.
1: نعم.
3: في قول صاحبها رحمة الله عليه ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تجمي من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي. جميل. أنا من حبي فيها أحفظها.
1: جميل جدا.
3: وحفظتها لكن أنا وأنا صغير جدا.
1: لكن أنا يعني أنا دائما يسأل الناس أي نعم. بيت هو أحب إلى قلبك فأنا ذكرت لك هذا البيت الذي هو أحب إلى قلبي.
3: نعم. وللناس فيما يعشقون
1: مذاهب
3: قال عشقتها شمطاء وقد شب وليدها.
1: سبحان الله. ولذلك أنا أقول معناها المدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن نتحدث عن المدح مش حاجة
3: سنة
1: أخرى.
3: تقريرية
1: هذا هو هذا
3: سنة تقريرية.
1: أيوة.
3: فعلها الصحابة وسكت واستمعوا بل ووجههم وأصلحهم
1: هذا هو. إذن أنا بالنسبة لي ما فعل بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مش بالنسبة لي احنا ما السنة قلنا سنة قولية وفعلية وتقريرية.
3: نعم.
1: هذا أقرها رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة يتنافسون في ذلك.
3: نعم.
1: وتنافس حسان بن ثابت. نعم. وغيره. نعم. ولذلك تلقفتها الأم
3: قل يا عماه لا يفضي الله فاك.
1: نعم.
3: فما سقطت العباس سن ببركة دعاء رسول الله
1: صلى الله
3: قل
1: عليه
3: قل يا عماه لا يفضي الله فاك.
1: هذا هو. فالمدح بل حتى أن الأمة يعني شعراء مدحوا باللغة العربية ومدحوا باللغة الدارجة.
3: نعم.
1: في أشعارهم وفي نثرهم وفي كلامهم. ولا تقل لي هنالك قد غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مدح مخرش على عبادة الله سبحانه وتعالى فلا غلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما تسمعونه
3: الغلو سيدي هيثم هو مجاوزة الحد. وأنت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت للنبي حدودا حتى تتعداها وتتجاوزها؟ قال البوصيري رحمة الله عليه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي.
1: هذا هو.
3: امدح قم وامتدح يا صاح ومتع الأفراح يعني.
1: فهذا هو. فأردت أن أشير إلى هذا الأمر ثم ما تجيش تقول لي والله لا تطروني كما أطرت النصارى.
3: لماذا قالت النصارى واليهود؟
1: النصارى قالت أن
3: له عيسى بن مريم
1: نحن
3: قالوا عزير بن الله والنصارى قالت المسيح بن الله. هل في الأمة من يقول إن محمد ابن لله؟
1: أبدا.
3: إذن دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك احنا هذا الكل قلناه الكلام، لكن فقط اردت ان اذكر به في خاتمه هذا الباب. ومهم جدا ان نكثر من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحب نقول لكم ما رايت شيخا زيتونيا، انا نعرف البعض مش برش، ومن درسوني الا وله ورد في الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدي عبد الرحمن البليدي رحمه الله عليه كان يوصيني ان لا اترك الورد 100 في النهار اقل شيء، قل لي رد بالك، ويوصي به حتى في اخر حياته رحمه الله لما مات عام 22 يعني. فهؤلاء الزواتنا متيمون بحب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونستقي منهم هذا ونسير على دربهم، لعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا،
3: ولعل الله يحنن علينا قلب حبيبه
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
3: وسلم. فإذا تحنن عليك قلب الحبيب
1: نعم
3: فأنت في الخير
1: والطيب. نعم
3: إيه
1: جميل. فبارك الله فيكم سيدي جهاد، احنا هكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم خير خاتمة لهذا لهذه الحصة ولهذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى.
3: نعم. سئل بعض العارفين عن فضل المديح.
1: إيه نعم.
3: قالوا علمنا فضل المصلي على النبي أنه يرافق النبي.
1: أي صلى الله عليه وسلم.
3: قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. كثيرة هي الأحاديث والأثار.
1: نعم.
3: منها أحاسنكم أخلاقا الموطؤون.
1: نعم.
3: أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولكن أردت بالأثر، قصدت الأثر الذي يقول فيه الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. قالوا علمنا فضائل الصلاة على النبي، فهم أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم. قالوا فأين المداحين؟ قال المداحون هم الذين يزفون رسول الله إلى الجنة.
1: الله.
3: وقد أمرت الجنة ألا تفتح إلا لحضرته صلى الله عليه وسلم. طوبى لمداح الحبيب.
1: والله طوبى طوبى
3: طوبى لمداح الحبيب ومحبه حاشا يخيب. إن جاءنا يوم عصيب فمداح طه لا يخيب.
1: جميل جدا. وكيف لا نمدحه ولا نفرح به وهو الذي دعا لنا دعوة يعني هي أفرحت أم المؤمنين عائشة. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه على ما أذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأته يوما طيب النفس فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. ففرحت وضحكت حتى سقط رأسها في حجرها رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ قالت وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي اشتاق إلينا فنحن نشتاق إليه ونصلي عليه. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته ما وفي ملته، وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ عدي. حيث النمام والشيخ

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس الرحمة وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه أجمعين. ليست كل الجراح ترى، وبعضها يسكن القلوب بصمت، وليست كل العطايا مالا، فأحيانا تكون الكلمة الطيبة أعظم هدية. وفي زحام الحياة وبين مشاغل الأيام يبقى أجمل الناس أثرا، أولئك الذين يرمرمون القلوب إذا انكسرت، ويزرعون الأمل إذا ذبل، ويجبرون الخواطر إذا أثقلها الحزن. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تدخل السرور إلى النفوس، وتبني جسور المحبة بين الناس. إنها قيمة جبر الخواطر. كم من إنسان يبتسم أمام الناس وهو يخفي في داخله حزنا لا يراه أحد، وكم من شخص يواصل يومه بصمت وهو في أمس الحاجة إلى كلمة تشجيع أو لمسة اهتمام صادق يشعره بأنه ليس وحده. ولهذا كان جبر الخواطر من أجمل ما يتحلى به الإنسان، فهو لا يحتاج إلى مال وفير ولا إلى إمكانات كبيرة، وإنما يحتاج إلى قلب يشعر بالآخرين. قد يكون جبر الخاطر في كلمة طيبة، وقد يكون في ابتسامة صادقة، وقد يكون في دعاء بظهر الغيب، وقد يكون في إنصات هادئ لمن أثقلته الهموم. ولعل أجمل ما في جبر الخواطر أن أثره يبقى طويلا حتى بعد أن تنسى الكلمات والمواقف. إذا تأملنا حياتنا اليومية سنجد أن فرص جبر الخواطر تحيط بنا في كل مكان. في البيت حين نقدر تعب والدينا، أو نشكر من يبذل جهده من أجلنا، وفي العمل حين نثني على من اجتهد بدل أن نبحث فقط عن أخطائه، وفي المدرسة أو الجامعة حين نشجع من فقد ثقته بنفسه. إنها مواقف صغيرة في ظاهرها، لكنها قد تكون كبيرة جدا في أثرها. وحين نبحث عن أجمل مثال لجبر الخواطر، فإننا نجد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قريبا من الناس، يشعر بمشاعرهم ويهتم بأحوالهم ويعاملهم برحمة ولطف. ومن المواقف الجميلة التي حفظتها لنا السيرة النبوية ما حدث مع طفل صغير كان يكنى بأبي عمير. كان لهذا الطفل طائر صغير يسمى النغيرة، يحبه ويلعب معه كل يوم، ثم مات ذلك الطائر، فحزن الطفل حزنا شديدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل بك النغير؟ كلمات قليلة لكنها كانت تحمل اهتماما كبيرا، فقد أراد النبي أن يشعر الطفل بأن حزنه مفهوم، وأن مشاعره محل احترام. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لجبر الخواطر، أن تهتم بما يؤلم غيرك وإن بدا صغيرا في نظرك. أيها المستمع الكريم، لنجعل من جبر الخواطر عادة يومية في حياتنا، لنسأل عن الغائب، ولنزور المريض، ولنشجع المتردد والنواسي الحزين، ولنحرص على الكلمة الطيبة، فربما كانت كلمة منك سبب في ابتسامة، وربما كان موقف صغير منك سببا في راحة قلب. فاللهم اجعلنا ممن يجبرون الخواطر ولا يكسرونها، ويدخلون السرور على القلوب ولا يثقلونها. اللهم زين ألسنتنا بالكلمة الطيبة وقلوبنا بالرحمة، واجعلنا مفاتيح للخير، مصابيح للأمل، وسببا في راحة قلوب عبادك. اللهم اجبر كل قلب مكسور، وفرج كل هم، وارزقنا من اللطف والرحمة ما نكون به بلسما لمن حولنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام حلقتنا نتذكر أن القلوب لا تنسى من أحسن إليها، ولا تنسى من خفف عنها ألما أو زرع فيها أملا. فاجعل لك في كل يوم أثرا جميلا في حياة من حولك، واجعل كلماتك جسرا للمحبة، وأفعالك بابا للرحمة، ووجودك مصدر طمأنينة لمن يلقاك. فما أجمل أن نغادر مجالسنا وقد تركنا خلفنا دعوة صادقة، أو ابتسامة صافية، أو خاطرا جبرناه. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع برنامج راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحانية.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعم علاش كل صباح نحسوا بثقل كبير كي يضرب المنبه، وعلاش نحبوا نقعدوا تحت الغطاء الدافي ونهربوا من مشاكل النهار؟ يا أخي زعم حتى الملوك والأباطرة كانوا يحسوا كيفنا بالكسل ويكرهوا القيام بكري، وشنو السر اللي يخلي الصباح هو اللي يتحكم في حياتنا الكل؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نبداو نهارنا بقوة، ونعملوا روتين صباحي يخلينا نسيطروا على أعصابنا وننجحوا في حياتنا. نحبك تفهم اللي الصباح هو دفة السفينة، إذا كان تبدأ عوجة النهار الكل باش يمشي أعوج، أما إذا استويت الدفة في الساعة الأولى باش تملك نهارك وتملك حياتك. وربي سبحانه أقسم بهذا الوقت العظيم وقال: والصبح إذا تنفس. في الصبح روح جديدة لازم نحسن استقبالها. المحور الأول، معركة السرير. القيام للفعل مش للدفاع. أصعب تحدي هو كيفاش تخرج من سريرك. حتى أعظم الناس كانوا يتعاركوا مع رواحهم كل صباح. النظام الإلهي يقول لنا: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. الدفاء مطلوب، أما النهوض للمعالي الأولى هو لبجل. زعما تخلقت باش تدفى حتى الغطاء، ولا باش تفعل وتنتج؟ مهم ياسر أنك تفهم اللي النباتات والعصافر والنحل الكل يخدموا في دورهم في الكون، وانت الكائن العاقل ترفض تعيش على طبيعتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. القيام بكري واجب مقدس، السرير قبر مريح، والبقاء فيه موت بشوية بشوية. والله سبحانه يقول: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. المحور الثاني، تنظيف المخ. الكتابة لتفريغ القمامة الذهنية. بعد ما تقوم لازمك تنظف مخك. المخ كينه حاسوب، والرام متاعه معبية بمخاوف البارح وقلق غدوة. ننصحك خذ 5 دقائق ودفتر رخيص واكتب كل شيء مشوش لك بالك. ربي سبحانه يقول: نون والقلم وما يسطرون. الكتابة أداة للتوثيق والتفريغ. حبك تفهم اللي كي تخرج الفكرة من ظلمة مخك للورقة تفقد قوتها. الوحش اللي كان يخوف يولي ضحكة كي تحبسه في جملة. استعمل الكتابة باش تشحن روحك باليقين، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. وحتى مشاعرك قيدها باش تسيطر عليها وتحط نية لليوم. المحور الثالث، البس الدرع النفسي وتوقع خيبات الأمل. قبل ما تخرج من دارك لازم تتحصن باش تقابل ناس يتدخلوا فيما لا يعنيهم، وناس قليلة معروف، وناس وقحة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة، يعني ما تخليش أفعال الناس هي اللي تقود مشاعرك. مهم ياسر أنك تفهم اللي كي تتوقع الوقاحة من الناس تفقد هي قوتها عليك. بهكا خطوة بخطوة باش تبني هدوءك. الناس هذوما جهال، وربي يوصينا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه طبيعتهم ولازم تشفق عليهم كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. المحور الرابع النظرة من فوق وتصغير المشاكل التافهة. احنا نغرق في تفاصيل تعمل القلق كما الزحمة ولا كلمة سخيفة تقالت لك وحسيتها نبزتك. نطلب منك شوف النجوم وتخيل روحك تطير عالي وتغزل للأرض من بعيد. ربي يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نحبك تفهم اللي كي تغزل من العالي بنظرة إيمانية تفهم اللي أنت ماك إلا ذرة صغيرة في كون منظوم بيد ربي ومشاكلك تولي بكلها تافهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا يصغر عندك الخوف ويجيب لك السكينة. حياتك لحظة عابرة ما تنفخش مال الأناء متاعك فوق اللازم. المحور الخامس الترتيب الصباحي الأهم قبل المهم والمهم قبل كل شيء. نحن ناس مشغولين برشا أما ما ننجزوا في حتى شيء عنده قيمة. الله سبحانه يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. مهم ياسر أنك تفهم اللي النجاح مش في كثرة الخدمة أما في فعل الأقل بتركيز أعلى وإخلاص لوجه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحي التفاهات مالا من القائمة متاعك وركز على المفيد. اعمل كل حاجة كينها آخر عمل في حياتك ساعتها باش تحس بالحق بالحماس. خاطر الرب يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المحور السادس صوت الموت. عيش كينه يوم إضافي في حياتك. الموت للبعض يخوف أما للمؤمن هو سر الإنجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا يخلي الموت حاضر قدام عينيك باش تصلح العمل متاعك. مثلا كي تتخيل اللي اليوم ينجم يكون آخر نهار باش تشرب قهوتك بلذة وباش تبوس صغارك بحرارة أكثر كما وصى ربي بالإحسان للوالدين والأبناء. الموت ينحي القشور ويخلي كان الحقيقة. استعمل هذا كمحرك باش ما تأجلش أحلامك وتفكر قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما لا تفكر ديما قوم بكري لأداء واجبك. الصباح هو المعركة الأولى ورب يقول وأقم الصلاة طرفي النهار. نظف مخك بالكتيبة والبس درعك الإيماني قبل ما تخرج للعالم. صغر مشاكلك بالنظرة من فوق وركز كان على الضروري اللي يرضي ربي. عيش كل لحظة كأنها هدية إضافية من عند ربي وخطوة بخطوة باش تبدل حياتك. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تبدأوا فورا في تطبيق الحقائق هذه. فاجعلوا صباحكم طاعة وعملكم إخلاصا وتذكروا أن من حفظ صباحه حفظ الله يومه. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القناة.

فقد كذبوا بالحق لما جاءوا

الأمر لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير.

قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
2: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
2: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
2: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة في هذا الموسم الصيف الذي نواصل فيه فتح ملفات التربية والعلاقات الأسرية والصحة النفسية مع رفقاء البرنامج وضيوفه المختصين. نذكركم أن توقيت البرنامج أصبح يومي الثلاثاء والخميس في نفس الفضاء، طبعا نواصل معكم هذا المسار التوعوي والإصلاحي في قضايا تهم الأسرة والمجتمع. طبعا نلتقيكم كما قلت كل يوم ثلاثاء وخميس من 11:30 لهذه الساعة، مريم الفجاري يومي الاثنين والاربعاء في نفس التوقيت. طبعا أنا مواصلة معكم في نفس المسار كما قلت، يوم الثلاثاء إن شاء الله بيكون مخصص بشكل دائم مع الدكتور فتحي سعيد حتى نغوص في عالم الاستشارات وطرح المواضيع التي تخص بشكل معمق يعني علم النفس ورأيه في بعض الإشكالات اللي تتعلق بتربية الأبناء أو بالمشاكل الزوجية. ويوم الخميس إن شاء الله بيش يكون فيه مراوحة ما بين الأستاذة خديجة بسيس و يعني خلينا نقول عالم الكوتشنج. خديجة إن شاء الله تمشي معكم في هذا المسار حتى نتعلموا كيفاش نجموا نحلوا يعني الإشكالات التربوية اللي تحصل مع الأبناء بأساليب سليمة. وأروى الشرميتي طبعا، الأستاذة أروى الشرميتي إن شاء الله بتكون مهتمة بعلم الأعصاب التربوي. حلقة اليوم مستمعين الكرام نسلط فيها الضوء على موضوع الطلاق الصامت. قد لا ينتهي الزواج بصوت عال ولا صراخ ولا أبواب تغلق ولا أوراق طلاق توقع في لحظة غضب، ولكن أحيانا ينتهي بصمت طويل أخطر من الخلاف نفسه. النقاشات تتوقف بين الأزواج، النظرات تختصر الكلام، ينعدم الحوار، والبيوت تدار وكأنها بلا حياة عاطفية، في حين أنه العاطفة هي اللي جمعت هذين الطرفين هذين الشريكين. نجد أنه اليوم هذه العاطفة تقريبا في أدنى مستوياتها. سؤالي لكم مستمعينا الكرام واللي بينا تشاركونا بالتعليقات أو على 71-136-1000، سؤالي هو بحث في الأسباب بشكل خاص معكم أنتما. شنو السلوكيات أو الأخطاء اليومية اللي تعتقد وأنها تدفع العلاقة الزوجية تدريجيا نحو الصمت العاطفي؟ حسب رأيكم شنو التصرفات اليومية اللي قد تبدو بسيطة ولكنها مع مرور الوقت تطفئ المودة بين الزوجين وتقودهما إلى ما يسمى بالطلاق الصامت؟ شنو اللي يقتل الحوار والمشاعر ما بين الأزواج؟ وشنو اللي يخلي زوز أطراف عايشين تحت سقف واحد ولكن كل واحد فيهم منفصل عاطفيا عن الآخر؟ وكما قلت يعني العاطفة المفروض هي اللي جمعتهم قبل أي حاجة أخرى، اليوم هذه العاطفة تقريبا تندثر. هذا هو سؤالي لكم، هو طبعا من خلال تجاربكم إذا بينا نسمع رأيكم. وتطلبون على 71-136-1000. الأستاذ طبعا معنا أحمد الطبيب اليوم حاضر باستقبال تليفوناتكم. بالنسبة للدكتور فتحي سعيد فهو حاضر معنا إن شاء الله اليوم حتى يشرح ما يحدث نفسيا ولما يحدث الطلاق الصامت، وخاصة كيف يمكن إيقافه قبل أن يتطور إلى طلاق فعلي لا سمح الله. نجيب عن هذا السؤال وننصت إليكم جيدا. يسعدنا جدا تفاعلكم معنا سواء عبر الصفحة الرسمية للإذاعة أو على 71-136-1000. شنو السلوكيات والأخطاء اليومية اللي تعتقد وأنها تدفع العلاقة الزوجية تدريجيا نحو الصمت العاطفي؟ هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء. التحية طبعا تصلكم معطرة من كامل فريق العمل معنا اليوم، زهير المسعودي في الهندسة التقنية، أحمد الطبيبي يستقبل تليفوناتكم على 71-136-1000. مايسترو اللقاء الدكتور فتحي سعيد طبعا كما تعودتوا باش يقدم لكم إن شاء الله يعني تشخيص دقيق جدا لهذا الموضوع، ومن وراء المصدح زهرة الضيفين. خليكم مع فاصل قصير ثم لنعوده.

0: الطلاق الصامت لا يبدأ فجأة بل يتسلل خطوة بعد خطوة من خلال أخطاء يومية قد نمارسها دون أن ننتبه. سؤالي لكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء اللي جمعني بكم صحبة الدكتور فتحي سعيد، شنو حسب رأيكم شنو هي التصرفات اليومية اللي قد تبدو بسيطة ولكنها مع مرور الوقت تطفئ المودة بين الزوجين وتقودهما إلى ما يسمى بالطلاق الصامت؟ محتاجين طبعا قبل كل شيء كونوا نتعرفوا أكثر على مفهوم الطلاق الصامت. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل متابعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: دكتور قبل ما تعرفوا على الحقيقة نمشي لربما شرح المفاهيم أكثر وش معناها طلاق

0: صامت. هل كل طلاق صامت بالضرورة أنه يتحول مع الوقت إلى طلاق فعلي؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وخير وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. طبعا لا، مش لازم يتحول إلى طلاق صامت، ولكنه مؤشر من الريد فلاج أو العلامات الحمراء أو المؤشر الخطير اللي بيؤدي إلى، قد يؤدي إلى الطلاق بدرجة كبيرة.
0: نعم، طيب، يعني مش بالضرورة،
1: مش لازم، لو عالجناه، لو ما عالجناش احتمال عامل خطورة، هذا عامل خطر، مؤشر خطر.
0: واضح. به مفهوم الطلاق الصامت الآن، شنو المقصود بالطلاق الصامت؟
1: خلينا نقول حاجة الأول يا أستاذ زهرة. الطلاق الصامت أو الطلاق العاطفي أو الخرس الزوجي،
0: نعم،
1: أو أزمة منتصف العمر، نقدر نحطهم كلهم في باكج واحد. كلهم ساعات يجوا مع بعضهم، كلهم هم كلهم ساعات معاني مختلفة لنفس المصطلح.
0: نعم،
1: أزمة منتصف العمر بين الزوجين اللي هي من عمر 42 أو 45 إلى حد 52 سنة، فما جاب كبيرة جدا، فجوة زوجية كبيرة جدا تحدث عند أغلب الأزواج في العمر ده. هو الخرس الزوجي، بس الخرس الزوجي ممكن يجي قبل العمر ده. الخرس مفيش كلام، مفيش حوار زوجي، بنتكلم قد قد.
0: علاش اخترت العمر هذا بالذات؟ شو الحكمة؟
1: في أزمة ميدل إيج كرايزس في علم النفس، تبدأ أزمة في النمو بتاعت البني آدم، بتجيله في المراهقة أزمة هوية وتجيله تاني في عمر 45 سنة. الأزمة دي بتزلزل البني آدم في المراهق، بتزلزله أنا مين وعايز أكون إيه ونفسي أبقى إيه، وتيجي في الأربعين سنة والخمسة وأربعين سنة. سن الأربعين في القرآن سن مقدس،
0: سن الرشد، مفروض سن الرشد،
1: وليه دلالة كبيرة، وده سن محاسبة النفس. فساعات الإنسان لو ما كانش رادع على اللي فات كله بيروح مغير المسار ومنحرف تماما في اللي جاي. هي أزمة بتخض الواحد في الأربعين، يسأل نفسه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فلو ما كانش رادع عما أنجز فيما سبق بيروح بقى العشرين سنة التانيين دول بيبقى عايز يغير شغله ويغير مراته ويغير ولاده ويغير حياته ويغير كل حاجة. فبيسموها ميدل ايدج كرايسيس، عند الستات تيجي لما تنقطع عندها الطمث. 45 46 47 وانت طالع كده. الاضطراب ده بيجي عند 36% من النساء وعند 44% من الرجال، مش الكل لكن نسب كبيره.
0: اي فعلا.
1: في الوقت ده زي ابنك المراهق لما يبقى مراهق ينجم عايز يسافر، يحرق، يحب بنت ويتحدى العيله، يعمل حاجات بيزار، هو احنا شايفينها بزار، هو الوحيد اللي شايفها طبيعيه.
0: صح.
1: الازمه دي بتيجي يكثر فيها الخيانه الزوجيه، يكثر فيها الطلاق. في عمرين اتنين حساسين، يا اول 3 سنين بعد الزواج نسب الطلاق فيه جباره، يا في العمر في ال 45 النسب النادره في المساحات اللي في النص او بعد ذلك. هناك طلاق بيجي بعد 60 وهتحدث ليه دلوقتي. لو انا عايز اسس لمفهوم مهم جدا، احنا ثقافه الارشاد الاسري، ثقافه العلاج الاسري مش في ثقافتنا. في فرع من علم النفس كامل يا ستة زهرة اسمه علم الفاميلي كاونسلينج، الإرشاد الأسري. هذا بيدرس 3 مشكلات كبيرة من الناحية السيكولوجية والدينية والاجتماعية. مشكلات ما قبل الزواج. طبعا خلينا نقول حاجة يا زهرة، الله يكرمك، عشان ديما الناس اللخبطة دي عند الناس كتير جدا. أي موضوع بنتكلم فيه بيسموه هوليستيك فيو، منظور شمولي. كل منظور بننظر له من 3 أبعاد: بعد الدين، بعد العلم، بعد المجتمع. واضح؟ إذا منظور الزواج ده ينجم راجل الدين يتكلم من بعد الديني بس، وينجم أنا أتكلم من بعد سيكولوجي بس، وينجم أنت تتكلم من بعد اجتماعي بس. أي بعد لوحده قاصر في تفسير الظاهرة. احنا قلنا التفسير الأحادي للظواهر الإنسانية تفسير فاشل وتفسير ضعيف. فلو قلنا كل الطلاق عشان بعيدنا عن ربنا تفسير ضعيف، واللي يقول كده ما فعلا مش مطلع، هو كان الله في عونه على قد فهمه. ده زي كده ما الراجل طلع لك الاكل بيعالج كل حاجه، يعني ده تفسير ضعيف مستوى ثالثه ابتدائي يطلع من راسي شويه. اللي هيقول لك الدين فيه كل حاجه، ما هو الدين فيه العلم، والعلم ده اتفصل بعيد عن الدين. احنا دلوقتي بنتكلم في لما اقول علم النفس ده، ما دام ما بيخالفش حاجه من الدين يبقى هو ده من الدين. هو ربنا قال اقرا وتعلم واسال الذكر. ففي ناس عندها البرنسيب ده عايز يحل كل حاجه بالدين، اختار الله يسترك، اختار الله يسترك على جنب. في واحد تاني عكسه بالضبط، علماني عايز يحل حاجه بالعلم، والنبي اختار الله يسترك، استرك والنبي اختار الله يسترك. العلم في الاخر بيطلع قنابل، يطلع حضاره، لكن ما يطلعش اخلاق. والدين يطلع قيم، اما ما يبنيش حضاره الا لو طبقنا العلم اللي في الدين. والاثنين دول الثلاثه اللي داخل دين الاسلامي، لكن انا بتكلم على المنظورات. في بعد تاني الدين يقول لك عليه الجانب الاجتماعي، العرف، العادات، تقاليد. مدام ما بتخالفش صريح الدين او بتخالفش معلوم بالدين بالضروره ما يسالش، يؤخذ بها. واضح؟
0: واضح.
1: اذا كل ظاهره اتليست انا كان فتحي سعيد كمختص دي ما تحدث من ثلاث زوايا دول. اغلب اللي بيعلقوا ولا اللي بيردوا ولا اللي بيتكلموا ولا اللي بيكومنتوا ولا اللي بيتابعوا برامج هو دي بيتكلم بعد واحد ويعتقد البعد الاول وثلاثه دول. ولاحظي في ثلاث ابعاد ثانيين انا ما بنقولهمش للناس ما نجمش نقعد نفسر كل حاجه للناس. فهمتي يعني؟ فما لو قعدنا نعمل في بعد قانوني الجواز لازم يناقش بعد قانوني فهمتي؟ لا في كل ما تعدي الابعاد كل ما عندك منظور هوليستيك مش كل الناس عندها الوعي ده. في واحد بيتكلم من ايات كره هو كده وموده ورحمه ما في يا عم ارحمنا ما في ناس مش مسلمه خالص ومتجوزه وسعيد عادي. لو ده البعد يعني اللي بيحقق لا ده كلهم بيشربوا مخدرات هنعيش بقى في دور ان احنا اللي عندنا الصح اقتنم الله يسترك اطلع من راسي اطلع من راس الله يسترك. ده تعليم احنا عندنا عقلين في العقل في العقول عندنا عقلين عقل ناقل وعقل ناقد وفاهم. العقل الناقل بتاع حب كوب بيصب ده اطلع من راس الله يسترك الله يسترك. لا انا فضيلك ولا انت فضيلي بنكسب بعض. الان احنا هنتكلم من ثلاث منظورات في هذا في الزواج وفي التلال العاطفي الحلول لا. لازم الثلاثه منظورات. لما تيجي تساليني كده تقول لي يا دكتور فتحي الاسلام غطى ثلاث منظورات؟ نعم نعم الاسلام هو الدين الوحيد اللي عنده منظور شمولي سبيكترم كده. يمكن في ديانات تانية دايما اقل في المدى الضوئي بتاعها في التعدد بتاعها. الاسلام يشمل العلم. الاسلام بيقول لك اتعلم ويقول لك اسال اهل الذكر ويقول لك خب الاسباب ويقول لك حل الخلاف ازاي ويقول لك روح لمستشار اسري والنبي عمل كده وجاب سيدنا ابو بكر يحل مشكلاته.
0: نعم
1: العرف المجتمعي ما فيش ده. هذه مشكله على العرف المجتمعي. واضح؟
0: لا.
1: إذن عندنا ثلاث مشكلات كبار جدا لما الناس تقرأ عندنا في السعادة الزوجية والبيوت العاملة يا زهرة. ودي حاجة محتاجة قراية لازم تعرف. أنا نسيت أجيب لك كتاب النهاردة للأسف والله غرب اسمه مهارات السعادة الزوجية. أنا أقول مهارات ما أقولش أسرار دايما. كل كتب تلاقي كده إيه سكيلز مهارة فيها جوانب معرفي وجانب سلوكي تتدرب عليه. مش سر هنقوله لك هتتغير في يوم وليلة. محدش بيغير عشان حد ومحدش بيغير في يوم وليلة. لكن هي سكيلز عايز تتعلمها. في ثلاث موضوعات كبيرة الإرشاد الأسري يتكلم عنها ويا ريت الناس تسمعني بقلب وبعقل. اول حاجه مشكلات ما قبل الزواج اللي هو ايه؟ معايير اختيار شريك الحياه. احنا اغلبنا ما عندوش معايير الاختيار ولو خد معيار بيختار بعد واحد بعد الدين بيصلي هذا معيار. هذا معيار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ما حطش معيار الدين لوحده. ده قال تنجح المراه لمالها وجمالها وزينها وعينها ونسبها ونسبها وفي الاخر قال وزاد الدين. يعني الدين واحده من المعايير.
0: نعم.
1: في واحد يقول لك لا والله ما دام بيصلي بقى كويس. دي كانت نظره ضعيفه جدا. لان الصلاه ما بتغيرش طباع الانسان. الصلاه تهذب السلوك لا تغير الطباع. والصلاه هتخليه ما يعملش الحرام لكن مش هتخليه حنين.
0: نعم.
1: عنده نمط تعلق قلق غيور عنيف مش حنين ما بيعرفش يبوس. كان الصحابه اغلب الصحابه كان لما راجل راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا ما ببوس الصغار خالص. النبي قاعد يبوس الحسن والحسين ادي بيصلوا وصحابه والنبي قاعد متطاجع كده والنبي بيبوس الحسن والحسين. الراجل قال له او تقبلنا الصبي يا رسول الله. النبي كان متطاجع في الحديث يروى تعادل صلى الله عليه وسلم وقال ماذا افعل وقد نزع الله الرحمه من قلبك من لا يرحم لا يرحم. بوسه عيالك دي رحمه. في ناس ما بتعرفش تبوس عندها جروح طفوله. في ناس ما بتعرفش تعنق. هذا من كتي نفسي من كتي ديني ما بقولكش عليك ذنب ماليش ده موضوع تاني ده. لكن فما ناس قالوا لك الكتي الديني انت بتصلي مش عارف تبوس فما عطل في حته ثانيه مش في الدين دلوقتي. مش في قراءة القرآن. أنا دي بقول تدبر القرآن تخف. تدبر القرآن طبق كل آية كل أمر في القرآن ليه كل حسنة. مش عارف أنا عصبي إيش نعالجك بقى. ما هو أنت دلوقتي يقول لك أنت مريض يا إما أنت مخالف للشرع. تحب عداد الحسنات بإسهاب يعد عد حر. ما تقوليش الله غالب. أقول لك الغيبة والنميمة غلط تقول لي الله غالب. أحب أقطع ورايش. هذا مرض اضطراب اسمه اضطراب التتبع تراكنج ديس أوردر. أحب عيس ونس ده اضطراب حضرتك. واضح؟ إذا في كتي نفسي تاني بك أهو وفي كتي مجتمعي.
0: لا.
1: هو متصالح مع الافكار دي متصالح ما نقراش ولا نتعلمش وان السعاده زوجها كده والتربيه كده واللي عاجبه عاجبه. ايش هتعمل؟ هذه المشكله كلها في الثقافه المجتمعيه.
0: نعم.
1: اللي لا تستقي لا من الدين ولا من العلم. تستقي منين؟ تعمل ميكس جليل غريب. لا هو دين ولا هو علم والميكس ده مسمم. لما تجيله من ناحيه الدين بس يقول لك لا انا مش ما انت هتصعب علينا. تجيب من ناحيه العلم بس يقول لك احنا في كندا وامريكا الجنوبيه والشماليه ولا ده مختار يا عم ولا في سويسرا. هو عامل ميكس جليل كده مقنع به نفسه وعامل حيلة لنفسه. إذا مشكلات ما قبل الزواج وفما دورات كتير نعملها معايير الاختيار لأن حسن الاختيار بداية الاستقرار. هذه مهمة جدا. طب لما بنختار غلط وفي ناس بتعنس وفي سينجل ماذر في الاندبندنت وومن هذه مشكلات هنحلها مع الناس واللي عندهم صدمة واللي اتخطبت وتسابت فمش عايز تتجوز واللي طلق مره وعايز يتجوز تاني فعنده معايير عاليه لاختيار الشريك الجديد فمش هيلاقيه.
0: ولكن قديش من واحد يقول لك انا اخترت بطريقه صحيحه حسب الظروف اللي انا فيه؟
1: لانه حسب الظروف مش معناها صحيح. حسب الظروف
0: مش معناها صحيح. في حسب الظروف مش معناها صحيح. فينا مش نختار
1: حسب الظروف مش معناها صحيح. احنا النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا معايير، الاسلام حاطط معايير، والعلم يحط معايير. وكلمك في النظريات دي كتير، ممكن نعمل احنا ثلاث موضوعات صح. ممكن نعمل حلقه في ما قبل الزواج عشان المقبلين على الزواج يعرفوا الموضوع ما هوش عبث. لان في الغالب احنا بنسبه 90% في نظريات كتير، لكن اكتر نظريه مأثره فينا ومثبته هي نظريه الشبيه. انت بتروح تختار واحد شبه واحد في عيلتك، فلو انا ابي وانا نرجسي بروح اختار واحد نرجسي لا واعي. المشكله انه ما بقاش واعي. هذه المصيبه، انك انت لو ابوك بيسبك، امك بتسبك، بتقوم انت بترتاح مع النمط السب، وتحس ان السب مع السب. وكان بيقول لك بنسبك ليه؟ عشان بنحبك. بنسبك عشان بنحبك، بنضربك عشان بنحبك. يوم يتكون في راسك ان الصياح والسب والضرب يساوي الحب والامان. يوم لما يجي لك واحد ما بيسبش، عقلك اللاواعي يتنافر معاه، ما تحسش لا مش راجل، ما يحمينيش. مش كيف بابا، مش كيف خويا بالرمشه هك. فتقوم تعمل نفس، كلنا بنعمل العمله دي. وانا الرجاله بتدور على واحده شبه امه لا شعوريا، بتعمل لي كل حاجه بلا مقابل، وانا بدور على واحد شبه بابي. هذيك المصيبة. ده بتاع 80% من الاختيار بيتم باللاوعي. ده
0: باللاوعي
1: طبيعي. انت لاوعي انت. عشان كده احنا بنعمل اسمها ايه؟ اسمها كامبالسيف ريبيتيشن، تكرار قهري للالم. هذه نظريه وليها وعليها. فما النظريه الثانيه تقعد تقول انا هتجوز من الاحتياج والفقر. يعني الفقر توا انت دلوقتي الغالب مريضه مرض شديد دلوقتي وبتموت لا قدر الله، وانا ما عندي حقنه الحياه بتاعتك الانتي فيروس وجدت تدهلك وخفيتي، بعد ما تخفي هتحبيني وتشوفيني ملاك ولا لا؟
0: صحيح.
1: بس انت ما حبيتنيش انا، انت حبيت الحقنه. في ناس تتجوز عشان الاحتياج، ده اهتم بيا بعد شهرين من الاحتياج ده ولا الجنس. بعد اسبوعين اتنين هتكرهي وتشوفي شعر. يبقى نظريه الاحتياج كمان ان انا رايح متعلق باللي انقذني، اللي حبني، اللي احترمني، اللي شاف هكا مخي يقول لي كده. فانا عايز التقدير مش عايز الشخص. بعد كمان شويه الاحتياج ده بنشبع منه، حتى اللي بيتجوز عشان العلاقات الجنسيه بعد شهر العلاقه الحميمه بتشبع منه.
0: طيب شو
1: دي موضوع ونحكي فيه حلقات.
0: نعرف
1: دخلنا الجواز اخترنا غلط. الاختيار الغلط على طول بيطلع في اول 3 سنين. احنا قلنا نسب كتير، اللي اختار نص نص ده هيقعد مكمل لحد ما تيجي ازمه توظف. انا ده باخدك عشان اوصل للطلاق.
0: اللي اختار نص نص هو اللي
1: بيشوف، اختار نص نص، خد كعبه هكا بيصلي طيب مليح ولا فيمشي الدنيا تمشي شويه. اللي بيختار غلط ما بيكملش 3 سنين. ما بنعرفش نتاقلم مع بعض، لان بنكتشف الماسك بعد الجواز. فدول بيحصل بتاع 8% من اللي بيتطلقوا. لو بيتطلقوا دول، اللي بيتطلقوا دول مثلا 100 واحد، 10% منهم بيتطلق في اول سنه. يعني في واحده تتجوز 6 شهور وتتطلق، ده عملت ايه؟ شافت ايه؟ طب كانت مغفله في الخطوبه. احنا الجواز ده متلازمه الوقوع في الحب في الخطوبه، انت بتبقى اعمى، مرايه الحب عاميه. كل العيله شايفاه وحش الا انا، ده طيب لو تعرفوا قلبه. كل العيله شايفاه توكسيك الا انت. لذلك المشوره مهمه جدا في الاختيار. طب استشير ازاي وانا متحيز اصلا؟ يعني الناس بتجيلي بعد ما اختارت. طب انت ايه الناس حتى لو قلت لك توكسيك هتقول لا ده قلبه ابيض، ما تعرفوش يا دكتور، ده احنا هي من جوه، ده زي جوز الهند من بره صلبه من جوه ابيض.
0: كما قلت مرايه الحب عاميه،
1: يعني في دوامه معقده. اذا عاميه يعني انت بتختار باللاوعي افتكر. فلما تقرا الكلام ده قبل الاختيار هناك احتمال اعلى انك تختار اصح شويه. هذا لا يضمن برضه، لا يضمن 100%، لكن على الاقل بنسبه 90-80. المهم دخلنا اخترت غلط، دول اتطلقوا في اول 10 سنين اول 3 سنين. الناس بقى العرك والطلاق يكلف، وخلفنا عيل اتدبسنا ما لحقناش، خلفنا عيل ربطناه فبقى الطلاق اصعب دلوقتي. دول بيقعدوا في عذاب في سكته السنه السابعه، يوصلوا للسنه السابعه وخلاص في الزواج كده في مراحل كده. فما منحنى اسمه منحنى البليجر او السعاده الزوجيه، منحنى الهابينس. المنحنى ده عامل زي حرف يو، حرف اليو اول حته فيه دي اعلى حته صح. ده ليله الدخله اعلى حته في الزواج، كل سنه هتعدي عليك انت بتنزل لتحت. على عكس الناس ما فاهمه، الناس فاهمه من اول ما اتجوز هطلع كده.
0: صحيح.
1: يا حاج جواز اول ما تتجوز لقطه الجواز دي شهر العسل ده خلاص مش هتشوفه تاني. المشكله دي ما الستات عايز ترجع للشهر ده، يستحيل علمان يستحيل. ليه؟ الظروف، وخلفت عيل والفلوس والمصاريف، وعشان اعيش شهر العسل اشتغلت 30 سنه الاول احوش عشان اعيش شهر العسل واعمل الدار.
0: يستحيل يعني غير ممكن.
1: يستحيل
0: بالمره،
1: يستحيل. سنقترب من هذه لحظات العسل، مش شهر عسل، في لحظات عسل هنعملها بعد كده. هنتدرب نعمل، والكيرف كده كده نازل، كده كده الكيرف نازل، بيكون في البيك بتاع القاع بتاعه البير اللي بيحصل فيه الطلاق العاطفي. واسمه تصعب امتى؟ بعد 18 او من 15 ل 20 سنه زواج. انت كده في قمه القحط العاطفي بتاعك. عيالك كبروا بقوا في الباك، بعدتوا عن بعض، اتعودتوا على بعض، حفظتوا بعض، اتعرفتوا 100 مرة، عرفتوا من بعض، عييتوا من بعض، عرفتوا طبع بعض، فجيتوا، قال لك كلام في الحب، كلام كله في المسؤوليات، كل واحد فينا حس انه مظلوم وان اختار اختيار غلط وعايز يصلح ما صار. الكلام ده والعيال بيكونوا بعد الباك بالذات، بعد الباك، قبل الباك لا. ليه؟ هذا موضوع تاني في العلاج بالمعنى. احنا عندنا فكره عايش لاولادي، عايش لحد ما ياخد الباك، فرحه الباك، فبتضحي عشان حاجه، مش عشان انا. انت عمرك ما ضحيت عشان انا، ولا عمري ضحيت عشانك انت يا مراتي. احنا بنضحي عشان صورتنا. الباك، البنت تتخطب، اول ما العيال يتخطبوا خلاص السواد ده كله المتخزن هيطلع. عشان كده في الخمسين، بدايه الخمسين اتفرج، بداية الخمسين سواد وطين وهجر السنين وغم العالم. ليه بقى؟ لان حبيبي انا قاعد كنت بضحي المعنى، المعنى خلص دلوقتي. انا ما بضحيلكش انت، انا ما اعرفكش وانت ما تعرفنيش. احنا بنتلاقي بس في لقاء التكاثر. دي ما اقول كده، عندنا العلاقة الحميمة الاسلام سماها، ولا الدين احنا نقول العلاقة الحميمة او العلاقة الزوجية. احنا بقى لقاء التكاثر حضرتك، ده لقاء التكاثر فقط.
0: طيب
1: لان ما عندناش الثقافه دي.
0: الرجل والمراه يعيشوا هالحاله بنفس بنفس الطريقه.
1: الرجال اكتر مشكله. ان الرجال اكتر.
0: معلش شو اللي يحكم في المراه؟
1: اصل المراه عشان تيجي تطلق النهارده عيالها ودنيتها وتخسر. فالمشكله هنسمم بدل بعض. في الخمسين كل واحد هيجي لي دلوقتي يقول لك هي السبب، انتوا الاثنين السبب، انت خمسين وهي خمسين. لا توجد مشكله في العالم تقع من طرف واحد بس، فبقى بطل تعيش دور الضحيه ده. بس هو كل واحد شايف الخمسين بيلعب تاني. ما احنا طول عمرنا عاملين كده. انا شايف، بص بص بص يا دكتور، خليها توطي صوتها وتسمعني وتحترمني وهي تكلمني من بعده. بص يا دكتور خليه يصرف على الدار ويقدرني ويهتم بي. بس كل واحد شايف الحته بتاعته. فاحنا ما بنحلش كده المشاكل بالطريقه دي، ولا بتاع التليفونات، ولا كل واحد يتصل يشكي من الثاني، لان ما بسمعش الطرف الثاني. وهذا كلام غلط للاسف. الحاجات دي بقت على المشاه، وبقت على الانترنت، وبقت في التلفزيون. حاجه دينام بورتيكوا، انا اشوف حاجه دينام بورتيكوا. سر البيت على المشاه. اللي بيسال النهارده يتصل يسال كلمتين، نقول له خد دوره روح نخلص نفسي. لكن تقعد انشر غسيلك وهي تنشر غسيلها، وكل واحد فيكم عامل ولا ما سمعتش غير طرف واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلحق احدكم في القول فاني اقتص له من جهنم. انا عارف اللي بيعمل ده يعني بتكذب. لا انت صادق والاخر ما سمعتوش. بس سيدنا عمر لما الراجل دخل له عينه مخلوعه كده وقال له خلع عيني لسه هيحكم علي، قال له اهدى يا عمر لعله خلع الاثنين للتاني. ما يمكن التاني مخلوع الاثنين. الموضوع ده مهم جدا الناس تفهم، لان اغلب الناس المتصدره للاسف ما بتدي تشخيصات، وجوزك توكسيك وجوزك نرجسي ومراتك نرجسي، قبل ما يفهم معلومات كتير. وده بيساعد في خراب البيت. او نعمل زي سيدنا ابو بكر لما ضرب السيده عائشه. والمفروض احنا بنعمل ايه بقى؟ سيدنا محمد لما جت تصلح كده يصالح بينه وبين زوجته يقول له ايه اضربها عرفها الحق. هك في ناس عايزه كده. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ما علمناش كده، قال له ما جئنا بك لهذا. محدش يكلمني وعايز انشره على الطرف الثاني. ما جئنا بك لهذا. انت عايز، انت كده عايز حد يعمرك يا حبيبي. يا ده انت تشخص، ده انت اسد، ده انت بطل يا جدع. عندنا في الذاكره في نفس الاعصاب مهم جدا في صدمات مخك. كل قصه بيحكيها، كل قصه حكيها عن نفسك دلوقتي بقالك 5 سنين نعرفك دي، ما يجيب الذكريات اللي تثبت لك حدين اتنين بس، والحاجات الثالثه ينحيها كلها. وهذه خداع الذاكره. الذاكره نفسها هي ما يثبت انك البطل، هي ما يثبت انك الضحيه. عمره ما بيطلعك دور الشرير ولا مرة. الدور ده عمرك ما لعبته. مع ان الدور ده لو مراتك جت هتقول لي انت الشرير.
0: سيد المسلمين قال لكم لينا واحدة
1: هم بتسلم عليك.
0: ايوه هم بتسلم عليك قال لكم شوية.
1: اذا الجهاز العصبي الذاكرة يا زهرة ذكرياتك جدا. خلي حد يحكي كده مرة ويقول انا الجاني. يستحيل. مخي بيعمل ديليت تصفية للذكريات اللي تدني ويحكي اي حكايه بتحكيها عشان تطلع الدور الاثنين دول بس. يا انا البطل يا انا الايه
0: يا الضحيه.
1: يا اما لو انت بعد ما قلت لك الكلمتين دول هتعمل اغنيه عليا جديده. انا عارف انت بتحكي دكتور هتعمل لي كده. اي انا غلطان ولكن يا دكتور. ايوه شفت لما بسولك كده. اي والله عندك الحق انا غلطان ولكن بقى يا دكتور. هي يلا بقى كمل. يلا هتتعلم تفتكر. هو انا مش عارف اللاوعي بتاعك بيفكر ازاي يعني. دلوقتي فهمتني دلوقتي قلتها لك. هتعمل حيله دلوقتي عليا. والله عندك الحق يرحم والديك انا غلطان. اقف عندها بقى. تعال نصلح غلطك وبعدين نتكلم على التاني. بس لكن انا غلطان وهتفتح لي محضر كده للتاني بقى وتعمل لي عريضه عند وكيل الجمهوريه. لا اكتب لي عريضه عن نفسك بقى غلطان في ايه. اكتب لي 10 حاجات غلطان فيه. ها بعد ما تكتبهم كلهم في العلاج اعملوا كده. اقول له كتبت ال10 حاجات. قول كده لما واحد يعمل ال10 حاجات دول لاي انسان تاني ردة فعله تبقى ايه. يقول لك والله زي ردة فعل مراتي بالضبط. يعني مراتك طلعت عاقله مش مجنونه اهو وطلعت وانت طلع او زوجك طلع عاقل اهو. احنا هنا في الطرفين هنا كلمه الزوج يعني دعني المراه والرجل. أنا لا مع جنس ضد جنس ولا ده مع ده.
0: احنا خلينا نقول رأي الحلقة، حلقة يوم هيش منحازة لأي طرف.
1: الحلقة أبيض
0: مانيش نبحث على مذنب في الحلقة.
1: أنا عمري ما في حلقاتي كلها كنت ميال لجنس على جنس، لأن أنا ما بشوفش الأجناس، أنا بشوف الحق فين ولا الحق أحق أن يتبع. الشات في كلامي اخترنا غلط. ففي الكيرف بتاع السعادة ده اللي هو أصلا الكملة دي أصلا يا زهرة عكس توقعاتك، داخلة الجواز عاملة كده.
0: أي
1: السهم حرف يو،
0: ماشيين نحو الاستقرار.
1: لا السهم حرف يو لما نسيبه بطبعته يكون في قاع اليو في ال 15 ل 20 سنة، يكون العيال خلصوا الباك راحوا الجامعة بعدوا عننا، الظرف ضيق، فضلت أنا هو مبومين في وش بعض كده مبومين. إيه ده؟
0: شو يصير؟
1: ما عرفوش وما يعرفنيش وعصبي، والراجل عصبي ماسك التليفون، لأنه في ال 15 سنة دول اتعلم حاجة اسمها كوبينج ميكانيزم، يتأقلم على غيابي وتأقلم على غياب تليفون، أحكي مع العيال أزور، فكل واحد عمل حياة مستقلة داخل الدار. هو ده التلال العاطفي تحت بيت واحد، أما مش في قلب واحد، كل واحد عمل حياة وكل واحد عمل طقوس. أنا بنام بدري هو بيسهر، هو بيتفرج على الكورة أنا جايبها ام بي سي باليود، ما حدش في حاجة بتجمعنا. ويعني فين وفين لما الغريزة تنقح علينا جنسي جسديا نبقى نعمل اللقاء الزواحف ده، وبيكون لقاء سريع خاطف عابر ما لا يراعي الاحتياجات النفسية لكل واحد فينا، لان احنا دايما نقول العلاقة الحميمة مش العلاقة غير العلاقة الجنسية. ممكن اعمل لك حلقة فيها فرق بين العلاقة الحميمة والعلاقة الجنسية. العلاقة الحميمة التقاء نفسين، التقاء روحين، تبادل احتياجات. العلاقة الجنسية هي علاقة جسدية. طبعا احنا في ثقافتنا هي دي فيها كل حاجة دي الغالي، ونقول كده علاقة جنسية علاقة حميمية مستقرة تضمن لك استقرار الزواج، اما علاقة غير مستقرة اضمن لك دمار زواجك، لان كبت الجنس بيجيب عدوان. اذا هذه مشكلة الزواج، وعند البيوت العامرة بقى ازاي تعمل فيها وتصلح الافكار، وبعدين التربية هنربي ولادنا ازاي. لكن قلنا الازمة بتيجي فين بعد 15 سنة لما بنوعي الناس. الكيرف اليو ده يا زهرة بيبقى ايه؟ بدل ما كان يو عميقه كده تبقى يو خفيفه. لكن ما نقدرش يمنع اليو، لان انت النهارده
0: لكن اليو تكملتها صعود، بعد الصعود ده كشف شنو يعبر.
1: لا الصعود كده كده لو عديت اليو ما طلقتش في القاع الخمس سنين دول الحمد لله هتصعد. ليه؟ هي لك كبروا بقيت في الستين اتهديت مرنت بالسكر، عايز حد يونسك دلوقتي، انا مش عايز زوج دلوقتي، عايز حد يديني له سكر دواء الضغط، حد لما اموت يصوت عليا
0: يولي ونس، مش حاجه
1: هي الصعود ونس مش ونس. عشان كده تلاقي بعد ال 70 تلاقيهم صعداء ورايحين يعملوا عمره مع بعض، ما ونس بقى خلاص بقى، ما من نجيمش من العافية صحة ولا شباب ولا عاد زين وعين ولا عندي فلوس، فحلو ان حد راضي بيا يدفني حتى يديني دواء السكر دواء الضغط، فهمت قصدي ايه؟ فبيطلعوا بالراحة، ما حدش عندهم مسؤوليات بقى لإثبات النفس ولا الشغل ولا النجاح الوظيفي، والعيال كبرت الضغط اللي كان منكد عليهم ماشي، الأثقال اللي كانت في ساقهم ماشي، فالمفروض باللوجيك يتحرروا يطلعوا لفوق. ده لو ما طلع احنا مش كده في الخمس سنين دول احنا هنخسر ناس ايه؟ احنا عندنا نسبة الطلاق في تونس طبقا للمعهد الوطني للإحصاء
0: أيوة.
1: 2024 عندنا الزواج آخر سنة 2022 اللي على الموقع بتاعكم كاتبين إيه 75500 تقريبا، دول اللي بيجوزوا في السنة 75000، اللي بيطلقوا كل سنة رسميا 12500، يعني نسبة 15% ده طلاق رسمي كل سنة، واضح؟ من عدد المتجوزين يعني كل 100 كل 100 بيتجوزوا 15 بيطلقوا، واضح؟ طيب ده اللي اتطلقوا رسمي وعارك ومحاكي. الطلاق العاطفي يا جماعه 60% من الاسر ممكن تكون في طلاق عاطفي، وفاكرين دي الحياه سنه الحياه، لانك برضو انت شفت ابوك وامك كده، ففاكر ده الطبيعي ان بعد الأربعين هم وطين وغم السنين وعجوز بالغبرين هذيك اهو، ولما تيجي تقول له خرجني ولا اكلني ولا شربني، او هي تقول له
0: هذيك كده سمعه الزواج تتشوه
1: بطبيعه، والناس النهارده بتقول لك مش عايز اتجوز مش عايز اتجوز،
0: خاصه الصغار كيف يشوفوا النمط هذا في الزواج
1: فيكون
0: عندهم عزوف، وهذا اللي حاصل
1: برشا ناس بالمعهد الوطني كاتبين نسبه العزوف على الزواج قد ايه، ان الزواج قل. انت عارفه الزواج في هم كاتبين طبعا الدراسه موجوده حلوه جدا على الموقع بتاعكم، احنا اعلى بيك للزواج كان في 2019 2018 قبل الكورونا، و2017 كان تقريبا 100,000، احنا نزلنا دلوقتي لحد 70,000، واضح؟ والطلاق في الكورونا كان في البيك للناس جالها اكتئاب، والكورونا مرض الخلق والفلوس والصرف، فتقعد تقول الضغوط الاقتصاديه ادى للطلاق. ايضا النيدي، ناس النيدي، هدخل على كيف الطباع بعد كده، لكن خلينا احكي في الظاهره عامه. الفكره ان اغلب الناس حتى وهم مضغوطين يضحوا عشان اولادي في الباك يتخطبوا، المشكلة بعد اللي انت بتضحى على خاطره ده ما يخلص المعنى من حياة. فاكر العلاج بالمعنى اللي دي بقولك عليه، لو المعنى اختفى انت معنى اللي بتعمله كله ما عادش ليه معنى. فالراجل بيضربه في 45 كده، عياله كبرت طلعت للباك راحوا الجامعة سابوا الدار فاضيه، المدام ما عادش مهتمه بيا، وهو نفس الكلام ما عادش بيعرفوا يقعدوا مع بعض، بيتخانقوا بيتعاركوا. هي دي ما تتكلم عن ولاده، مصاريف ولاده، اكل ولاده، ابنك بيحب، ابنك خرج، ابنك كل، وهو يقول لها بنتك مش عارف ايه، ابنك عمل ايه، ما احناش بنتكلم. انت عامل ايه يا ابو العيال؟ انت عامل ايه يا ام العيال؟ لان من زمان حصل الفجوه دي، كانت العيال في الدار بقى، كنا بنتعذر بالعيال في الدار، مش عارفين المذاكره، الباك، المات، عيد الشجر، عيد القطه، عيد اللحم، عيد مرش. حصل ان بقى فيه فراغ، وهو ابتدى يملى الفراغ ده بايه؟ صلاه كتير، ربنا يهديه. في ناس تروح للمخدرات، في ناس تروح للزطله، في ناس تروح للدروش، في ناس هتزهد في الدنيا، في واحد يروح للخيانه، في واحد هيكتئب، الله اعلم. كل واحد حسب درجه وعيه ودرجه دينه، بس ما حدش هيمشي في سكه انه يصلح مراته، انه يتصلح مع مراته، ان هي كلها سكه،
0: انه يقعد ويحكي معاه.
1: لا، السكه دي الوحيده اللي ممكن نمشي فيها.
0: معلش معلش،
1: عشان مش في ثقافتنا. ما انا بدات لك من الاول الموضوع في الثقافه، البعد الثقافي ده حاجه بيزار. اروح لحد يعلمني احب مراتي ازاي؟
0: شنو هو الحاجز النفسي اللي يخلي الحوار يعني ما مش سهل؟
1: عشان احنا مش فاكرين دي مهاره، احنا فاكرين ده بيجي كده لوحده سبونتاني.
0: ايوه،
1: مش انها مهاره، مش انك تحوريني دلوقتي دي مهاره. لا، احنا حكينا في المشاعر قد ايه، انا وانت ثلاث حلقات، احنا مش عارفين مشاعرنا، فاقعد اقول لك شعور ايه؟ ولما اقول لك انا خايف منك تقول لي تخاف مني؟ هكا حسبي الله ونعم الوكيل، بعد اللي عملت تاخدني راح مترمين عض، وهي تقول لي مش حاسه معاك بالامان. امان يا وليه؟ ما انت قاعده في الدار. لا لا، حسبي الله على اليوتيوب اللي لحس مخك، مش هتكلم بقى، شكرا والسلام عليكم. هكا احنا عندنا انكار المشاعر والزواج كله مشاركه مشاعر.
0: مواقع التواصل الاجتماعي دخلت بالثقه الامتعه.
1: ربيض، انت نرجسي منحرف، كل واحدة من القائمة تقول لك جوز نرجس. يا ست الله يسترك، الله يسترك، ارحمين ارحمين، الله يسترك. اقول لك هبرمج له عقله، انا بقى يا دكتور هعمل دورة ان ال بي، ابرمج له عقله. يا عم كان برمج نفسه، كان هو نفسه اللي بيعمل زي العوضي كده، كان عالج نفسه ببرنامج. ارحمونا من القصة دي، ارحمونا، هم نفسهم مطلقين وفاشلين.
0: ارحمونا. باهي دكتور، نقرا شويه تعليقات. نرحب بالساده المستمعين اللي التحقوا بالصفحه. عيادي روضه قالت لك والله 90% العائله الكل تعاني من الطلاق الصامت، لا حول ولا قوه الا بالله. سونيا، ما شاء الله عليك يا دكتور، كلامك ينير العقل، شكرا يا سونيا. اهلا وسهلا. محمد ابو منى من مصر يتبع فينا، مرحبا يا محمد. به البخت الفرجاني قالت بالحق والله يا دكتور، العلاقه الزوجيه ما تنجح كان بالحنيه والمعامله الطيبه. بعد باش نبحثوا شويه في الاسباب اللي طبعا كيفاش ممكن نحميوا رواحنا من الطلاق الصامت. الفرح بو علي، الله يرضى عليكم ويرضيكم، شكرا يا فرح. نعيم الخليفي، نكد الزوجه والتخرنين والثرثره، الكلام الفارغ والزايد، عدم مبالاة الزوج أو الإهمال، هذه من الأسباب. فاطمة جراحي، تجاهل الزوج لزوجته، وجاني برش على الإهمال، إهمال الزوجي العاطفي، هذا هو أكثر أسباب قد يتكرر. به بارك الله فيكم على الموضوع. هيكل الدهش، أهلا وسهلا يا هيكل. أمال السلمي، الإهمال وما أدراك ما الإهمال، وعدم قبول رأي الآخر والأنانية. طيب ممتاز، هذوما هما الأسباب أغلبهم. طبعا عندنا تليفونات، احنا مش نمشي وتوا لفاصل إشهاري مستمعين الكرام، ونرجعوا باش نسمعوكم بالتليفون على 71 136 ألف. شنو السلوكيات والأخطاء اليومية اللي تعتقدوا أنها تدفع العلاقة الزوجية تدريجيا نحو الطلاق الصامت؟ تسمعنا الدكتور جيدا في الطرح متاعه، ربي يبارك له.
1: حبيت أقول نقطة مهمة يا زهرة،
0: تفضل المحل بعد الفاصل، خاطر باش نمشيو لفاصل إشهاري ثم نرجع نكمل معاكم ونتواصلوا مع السادة المستمعين.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، نمشي لتفاعلكم معنا وآراءكم حول الموضوع. شنو اللي يقتل الحوار والمشاعر بين الأزواج؟ شنو اللي يخلي زوز أطراف عايشين تحت سقف واحد ولكن كل واحد فيهم منفصل عاطفيا عن الآخر؟ نأخذ معنا أول اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: سي محمد.
0: سي محمد علي. مرحبا. أيوه سي محمد، نسمع عليك، تفضل.
1: والله مشكلة نتاع هي انفصال في العاصمة، معناتها ما تحبش النقاش. زاد مهملة معناتها في الصغار بتاعها.
0: باهي، مهملة في الصغار وما تحبش النقاش. بمعنى
1: ما تحبش النقاش معناتها اللي هي كيما كرهتني، معناتها عايشة كنا نحبوا بعضنا واحد وولات هي.
2: متجوزين بالكم قد ايه يا محمد؟ متجوزين بالكم قد ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قديش عندك؟
1: من 2010.
0: من 2010
2: كم سنة؟ 15 سنة. زي ما قلت لك في البيك. هي لهم النهارده مراهقين.
0: مش فصل لنا دكتور. باهي، خلينا نمشيو في استشارات في الموضوع هذا. باهي دكتور، نخليك في تفاعل مع سي محمد ونفهم شنو اللي صاير معاه.
2: عندك ولاد قد ايش يا محمد؟
1: عندي 3 أطفال.
2: مراتك تخدم ولا ما تخدمش؟
1: أصبحت تخدم، معناتها كما نقولوا عامل 8.
0: عاملة منزل.
2: ماشي. في أي إهانة موجهة منك ليها؟ يعني في نقد، صياح، ضرب، سب لا قدر الله؟
1: لا ما في حاجة. هي ساعات تشتمني واحد وأنا نخليها على راحتها، ما نرجع لهاش أرد فيها.
2: مرتك قبل كده عدت عند طبيب نفسي، خدت الدواء، بتمر بنوبات اكتئاب، جالها اكتئاب بعد الولادة ولا حاجة؟
1: كل مرة تراها في نوع، معناتها ساعات تتغشش علي أي حاجة، معناتها ما جربتيش، عديت عليها عاد طبيب نفسي ولا حاجه.
2: طب ما تروح انتوا الاثنين مره لطبيب نفسي كده تشوف، لان ممكن يكون مراتك مثلا لو على كلامك كده وانها مضطربه في المزاج كده ممكن يكون بتمر باكتئاب.
1: طلعت مسحوره ولا اي حاجه؟ معناتها
2: مسحوره؟
1: ماشي،
2: شغل البقره واقرا المعوذتين عليها، اقرا المعوذتين وايه الكرسي وشغل البقره في الدار وامسح الضرب ماء وملح، ولو نجحت العمليه الحمد لله، ما نجحتش بقى يبقى اسال طبيب نفسي.
1: بعدين احنا بعيدين على بعضنا، منفصلين معناتها تقريبا 6 أعوام، معناتها كيك
2: 9 أعوام. انتوا كده
1: 6 سنين متفرقين على بعض.
2: طب الجن ايه مصلحته في الموضوع ده؟ يعني ايه مصلحه الجن يبعدك انت عن مراتك بالذات؟ يعني مراتك اجمل حد في الكون وانت اجمل حد في الكون.
1: تكرهني كي تراني ما نعرفش عليها، ما عادش تيق.
2: لو سالت مراتك بتكرهك انت ليه؟ لو قلت لها كده انت بتك...
1: أو ما... سالتها ليه أي. وكذا ما تحبش إيه؟ ما تحبش تعطيني اجابه.
2: والله في الغالب مراتك مكتئبه. انا مش ضد اعمل رقيه وروح لشيخ الجامع عندك الاول يرقيكم انتوا الاثنين، واذا فلحت العمليه الله يبارك. ما فلحتش في الغالب مراتك مكتئبه، وممكن تكون انت عامل لها حاجات اخطاء قبل كده. انا ما اعرفش اخطائك ايه كزوج. روح لحد يسمع منكم ويحلل اسباب المشكله ويحلها. اما صدقني موضوع السحر ده موضوع يعني ماشي، ارقي واعمل السحر واعمل ايه الكرسي الاول. ايه تاني غير السحر؟
0: شو تحب تقول؟
2: ما دام انت فاكر الموضوع سحر بس خلاص، يعني ارقي، روح لشيخ الجامع عندك اعمل رقيه، اذا الحمد لله ربنا صلح حالكوا اذا تشخيصك صح، اذا ما تصلحش حالكوا يبقى خلاص التشخيص غلط، يبقى انت محتاج تروحوا الى مختص نفسي افضل.
1: نفسي اوكي.
2: اي افضل. دي ممكن تكون مراته بتعاني من اكتئاب وهو مش حاسس، ممكن يكون هو عامل. لو هي كلمتني
1: نفسيتي اني خاطر وليت تعبك عليها.
2: طب انت كمان مسحور ولا هي مسحوره بس؟
0: لا قالك نفسيتي وليت تعبها.
2: ممكن يكون سحر اللي عندك برضو،
1: منها هي
2: ممكن يكون ده سحر برضو. ممكن يكون ده سحر برضو على كلامك. ولا علاش هي اللي مسحوره بس مش انت؟ جاوبني.
1: ايه يمكن عندي انا ولا هي ولا اللي معك. هما قالت لي ما نعرفش عليك كيفاش تبدلت معاك ديريكت، معناتها تحب صغارها.
2: ممكن تكون مراتك من 5 سنين بتقول كده، هتلاقي اخر خلفه لما خلفت اخر عيل مراتك تعبت في الولاده وجالها اكتئاب بعد الولاده.
1: اي يمكن كيك.
2: يمكن لا هو اكيد سحر، يعني انت اكيد سحر، لكن كل حاجه اقول لك يمكن.
1: والله
2: انت اكيد سحر، لكن كل حاجه قلتها لك منطقيه يبقى يمكن. ميبي. الله اكبر على الدقه العلميه اللي عندك يا عم محمد. الله اكبر عليك. محلاك
1: حتى يطبع يشخص
2: ايه؟
1: شخص عند دكتور يبدا معروف.
2: الله يسترك يا عم. مراتك بعد ما ولدت جالها اكتئاب بعد الولاده، ومن ساعتها ما قامتش لها قومه، كرهت نفسها وكرهت حياتها ونظفتها الشخصيه واهملت في حياتها، وانت برضه ما بتقولهاش كلام حلو كتير، يعني برضه ربي يخليكي ليا يا نور عيني، ربي يبارك فيكي، حقك عليكي. طبطب بيها ده يعني، لطف شويه يا عم محمد. ايه انت خشين شويه يا عم محمد، انت كاسح شويه.
1: كسح شوي.
2: اي اي كسح شوي. فين الجن بقى هنا يا محمد؟ اهو الجن دخل الاسلام. انت انت اللي عليه انت. انت يا جن. يا عم محمد يا عم محمد.
1: نعم.
2: سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتصلي وعارف ربنا.
1: اللهم صل وسلم.
2: سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير. والرجال قوامون بحاجتين اتنين. بانك توفر الحماية والامان والحنان والصرف. وهي توفر لك، هي بقى برضو مسؤولة تجاهك برضو بتقديرك واحترامك وتحطك في قرصها وبيتك وعيالك وأمينة عليك وعلى عيالك. بس أنا هكلمك أنت لأن الطرف التاني مش موجود دلوقتي.
1: لكن بعيد عليه خاطرني كلمتكم.
2: يا رب تسمع الحلقة، غير اسمك أنت، ما تقولش أنا محمد، أنت دلوقتي إحنا الجن اللي عليك اللي بيتكلم دلوقتي. ماشي. ويا خلاص مع الحلقة بعدين. طيب طيب. عندي حق. الله يبارك لك. وانت جينك عفريتك شديد شوية، اللي عليك شديد شوية يا محمد. كاسح
1: كبير
2: اللي عليك كاسح حقا. يعني انا شفت الناس بيركبها الجن العاشق، الجن الحبيب، او عمر اشوف الجن اللي بيشتم. يعني الجن الشتام ده مش موجود. بس ماشي.
1: مش موجود.
2: طيب انا بلطف الموضوع بس يا جماعه، مفيش اي سخريه من عم محمد ولا من موضوع الجن نفسه. لكن قبل ما نحل الجن يا عم محمد وروح لعالم الغيبيات، وانت بتصلي دي، ما اقول ما دام بتصلي وبتقول اذكارك ومراتك بتصلي، مفيش جن داخل خلاص كده. الجن لما بيخش بيخلي الانسان يكره يبعد عن ربنا وما يصليش. ما دام بتصلي انت خلاص في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي كنفه.
1: انا معناتها محصن.
2: معناتها يعني ده انت محصن. هو نجمك قبل التحصين. استنى بس.
1: اما هي ما نعرفش عليها، هي ما تصليش.
2: محصنه. ما هو انت اللي راكبها يا عم محمد، ما هو انت الجن هتصلي ده منك ايه؟ انا بقول اعوذ بالله من الشر الرجيم بيتحرق، لما اقول اعوذ بالله منك هعمل فيك ايه؟
1: عندك الحق يا دكتور.
2: بص يا عم محمد يا حبيبي، الله يبارك لك. حط كلام سيدك النبي قدامك وان ده دين. رفقا بالقوارير، مراتك مريضه اول حاجه ادخل لما تقول لها سلام عليكم، لما تعنق، لما تحط لقمه في بقها، لما تقدرها قدام ولادها، عداد الحسنات بتاعك بيعد. وكل ما تعمل كده خلاص هو الجن بيختفي لوحده. الجن اللي هو النسخه القديمه منك اللي بتشخط وتنطر وتسب وتكشبر وتقول فديت من حياتي، كرهت دنيتي، عايز احس ان انا متجوز، الناس كلها عندها امراه والا، وتعمل اللغه دي يا عم محمد. نقص من اللغه دي يا عم محمد. ادخل بيتك، عنك ولادك وعنك مراتك، وانت مروح دلوقتي هات قطعه طرد، قطعه جت، وقطعه اي حاجه، وانت مروح هتلاقي قطعه ان شاء الله شوكولاتك احلى بالنهار. وانت داخل على العيال، خدوا يا اولاد وخدوا ادوا لامكم يا اولاد. جرب. بص يا عم محمد، انت جربت تكون كاسح 9 سنين، جرب تكون طيب لين وعفيف اللسان وطاهر القلب شهر واحد. اولا ده هيوفر عليك الطب النفسي، يوفر عليك العلاج، وانا بقص عليك قص عربي يا عم محمد. قلب مراتك في الحنان، كل النساء كده، قلب الزوجة في الحنان اللي مصبوب عليها من الزوج، وقلب الزوج في التقدير والاحترام اللي مصبوب عليه من قلب مراته. الستات اللي بتسمعني، قدري رجلك، رجلك بيحارب طول النهار عشان يشتغل 8-9 ساعات في الشغل ده، في الوضع الاقتصادي ده بيحارب ويجاهد لكي يطعمك من حلال. قدري ده عند رجلك، وحمد لله على السلامة، وربي يخليك لينا وربي يبارك فيك، وإحنا من غيرك ولا حاجة ونقصنا كم مليون حاجة. والراجل لما يدخل، وحياة والديك، حن على مراتك، مراتك سايبة بيتها وبيت ابوها وبيت امها وسبب بيت ابوها وجات لك انت واستلمتها بتاعتك، انت الاب وانت الاخ وانت السند وانت الحبيب، حن عليها. نقدر نعمل كده يا عم محمد؟ اسبوع واحد وكلمني بعد اسبوع.
0: نجرب سي محمد.
2: ارجع من الصلاة وجنوني طارت مني، وساعة ما تصلي ادخل بقلب طيب كده، قول سلام عليك وعنك مراتك يا عم محمد، طبطب عليه. واسمع يا عم محمد، الاسبوع ده كله تعنيق بالعلاقة، ما تعملش علاقة، تعنيق بس. تعنيك بس، واتفرج وادعي لي بعد كده.
0: واضح. باهي، شكرا لك سي محمد، شكرا لك. باش نكمل ونتفاعلوا معكم مستمعينا الكرام بعد رفع اذان صلاه الظهر.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وردت البنفسج في تعليق تقول: يا دكتور ردا على كلامك أنك قلت ما مصلحة الجن في أن يفرقون بينك وبين زوجتك، أعلمك أن إبليس والعياذ بالله منه يفرح بالشيطان الذي يأتيه ويقول له فرقت بين الزوجين فيتوج بتاج ويفرح به كثيرا. هذا طبعا وردة اللي هنا نوجه تحية عبر على رأي يجي على بال السادة المستمعين، خصوصا الوقت اللي قلت أنت ما مصلحة الجن، لأنه مهددين احنا أيضا من.
1: طيب وردة طبعا بارك الله فيها على تعليقها، وإحنا قلنا كل بعد بنتكلم فيه، كل قضية بنتكلم فيها، كل تشارة بتكلمني بتكلم من بعد ديني وبعد علمي وبعد اجتماعي. صح ولا صح؟
0: صحيح.
1: ولذلك ما يقال لعم محمد لا يقال لغيره. واضح؟ أنا ما اعترضتش إن في جن، لكن مش أول حاجة أحلها الجن لما أبحث في عالم الأسباب وخلصه أبقى أروح للجن. طلع عم محمد طبعه صعب وبخيل وشحيح، وين شنو الجن؟ شنو الجن الرواية حاجة بتاع الجن؟ كل حاجة كل حاجة الجن الجن. وأنت مسير، هسأل شوية، أنت مسير ولا مخير؟ أنت مسير ولا مخير؟
0: مخير.
1: حد كل حاجة بيقول الجن بيحركني، أنت كده مسير، أنت كده عبد للجن. فاحنا عايزين نطلع
0: في المعاملات نحن مخيرين.
1: تعليق اختنا زهرة دي ممكن يكون تعليق مثالي يسموه تنظيري، بيرد على فكرة في المثاليات، يعني فكرة دينية كده. أنا بردش، أنا برد على استشارة بتكلمني. قلت مصلحة الجن يفرق بين عم محمد ليه؟ يعني الجن بيجي لك على إيه؟ يا إما على دينك، طب ما أنت بتصلي. فهمت؟ قال لي بيصلي، فالحمد لله خلصنا موضوع الدين. اتنين، كل اللي قلت له في العلاج كان من الدين. سيدك النبي يعمل إيه ويعمل إيه ويعمل إيه؟ الأول أبحث في توا يا زهرة بالله عليك، توا لا قدر الله واحد ماشي في الشارع عمل حادثة رجله انكسرت، دخل في عربيه قدامه، نزلت قلت لك الجن هو اللي عمل العمليات، قلت لي انت عبيط ليه؟ علاش الجن ما بيركبناش غير في الامور النفسيه؟ يسمى رواك هذا، الله يبارك لكم، الله يبارك، الله يكرمكم. احنا في 2026 نبحث الاول، اول ما حد يقول مشكله نبحث في الاسباب العلميه الاول، ما لقناش نبقى نروح للغيبيه.
0: واضح.
1: فالنهارده ما تعمل حادثه بالعربيه او رجلك اتكسرت على السلم، ما تقوليش يا الجن. ونفترض النهارده الجن الذي يفرق بينهم وتعلموا الطباع، هيبقى العلاج مثال انا الجن كسر رجلي، العلاج اقرا البقره ولا جبس رجلي؟ ما لا مانع انك تصلي وتروح تعمل عنده مختص نفسي، لا مانع بالاثنين، لا مانع، ماهيش حرب. اغلب الناس بتتكلم من منظور واحد، رغم ان الحلول اللي عدتها ديتها من الدين، وتقول شو لك النبي وعنق وباس
0: والقصد اللي هنا هو الجانب النفسي متحكم فيه وساوس الشيطان. هذيك
1: انا انت كده عبد الشيطان، تروح بقى تصلح دينك من اول بقى، انت كده فاهم الدين غلط، كيده ضعيفا وكان شيطانه ضعيفا، انت جاي تمثل، انت فاهم ايه غلط؟ إذا كان وسوسة رب قال لك ضعيف، ليس عليهم دعوتهم فاستجبتم لي، أنت ضعيف للدرجة دي وتافه للدرجة دي، روح بقى تسعى كده من الأول بقى، كده هندخل في هندخل مساحة تانية إزاي؟ مش كل حاجة الله يسترك، دبلت الشيطان قال لي، ده إحنا متربيين عليه، هذا الروايق مش في الدين، الروايق ده في التربية في البعد الاجتماعي، تحت من الشيطان، قلت كلمة سلبية من الشيطان، اتعصبت اشتري حضرة.
0: طيب هل تنفيه بالكلية؟
1: لحظة بس، أنا نفيت الشيطان؟
0: لا لا،
1: لا أنفي الشيطان بالكلية،
0: السبب بالكلية
1: ولكن أي سبب مشكلة تحصل لك حتى لو بسبب الشيطان انت مسؤول عن اصلاحها، ونبحث في عالم الاسباب اولا، اذا لقينا تفسير منطقي اكتر من التفسير الميتافيزيقي نبقى نخلص. عم محمد النهارده من غير شيطانه قلت له بصها وعنقها لمده اسبوع، اذا حلت المشكله خلاص.
0: واضح به، جميل الرد. اذا بالنسبه للوردة وللسادة المستمعين، حتى فرضا بانه الشيطان اسباب، فلهنا هذا لا يخلي يعني تحملك يعني للمسؤوليه، هذا لا يخلي، بالعكس هذا يزيد حملك اكثر، يقول لك كما قال الدكتور صلح الجانب الروحاني. اذا انت اعتقدت فيه فعلا انه هو
1: لو انا معتقد الرئيسي. لو انا معتقد ان الشيطان السبب، طب هروح ارقيها صح؟ هي طبعها كشريه، كمان شويه هتبقى كشريه ثاني، هيركبها ثاني. ما هو الشيطان دي فكره في الاخر، الشيطان ده عندنا احنا فكره، ماهوش كيان حقيقي بيركبك يعني، ولا تبقى مشكله ثانيه يرحم والديك. فانا بقول غير طبعك، انا كده دبحت الشيطان للابد، مش هيكون تاني، اتعلم مهاره ما عادش هيجي تاني. واضح. لكن حضرتك النهارده، والله انا النهارده قلت لي بعد 9 سنين هي عايزه تعيش في اوضه، ادمنت التليفون، مكتئبه، حزينه، داخله، رحت رأيتها اتحسنت بالايحاء، ما هو اللي يحصل بالايحاء يومين اتنين مورالها في السماء، ما هو الراجل وداها للشيخ وقرينا وبقى زي الفل. طب وطبعه هيرجع تاني يضربها، يرجع تاني يسبها. نرجع نقول بقى الشيطان رفع يده وضربه بيدها. اسمعوا يا جماعه، المنظور الديني ده كان في 1400 و1500 كان المنظور الوحيد، ما كانش منظور علمي. المنظور العلمي مش متعارض مع المنظور الديني ولا ينكر ده، ولكن ادق في الحلول، ادق في التشخيص، ادق في عمليه التعافي مع القصد الاخذ في الاعتبار. عمري ما قلت لحد بطل صلاه ولا بطل صوم ولا فيش تعارض،
0: ولا نستثني فقط ان الدكتور قاعد يوضح لنا حتى لو فرضا كما قالك الشيطان فاشتغل، لانه الشيطان ما يكونش حاضر بيناتكم. باهي نوجه تحيه

0: يا دكتور احنا سعداء وطول النهار على الانستجرام وعلى التيك توك فاتنظرنا. هو الجن مصلحته ايه؟ لك اتنظرنا يا اخي احنا اغنياء يا اخي. محمد شاكر راجل طيب زينا. صح. الجن ساب نانسي عجرم وهيفا وهبي وانجلينا جولي وروبرت دينيرو وجي يا عم محمد ده انا يا عم ده بقول الجن بيجي لي انا بستحمى مره في الشهر. الجن جاي يقعد معايا يعمل ايه؟ ده انا عارفه ده لو سكن فيها هيجي له جلطه. فانا جوكم وعليش دايما الجن. بص عليش دايما لما ما حد يقول الجن راكبني تلاقي هناك مشاكل مش عارف يحلها في حياته.
1: صح.
0: هل الجن بيركب اللي عنده مشكلات ولا احنا بنبعد المشكلات وبدل ما نقول عملنا مشكلات نروح مستغطين بالجن نقول الجن اللي ركبنا؟ ده سؤال مهم جدا فلسفي. لماذا اي حد يقول لك ركبني جن يكون عنده مصيبه مش عارف يحلها؟ يا مدبل في الباك، يا ناوي يطلق، يا خان مراته، يا شرب خمره، يا ضرب مراته، يا شد الحبس، يقول لك الجن. فالسؤال هنا السؤال المهم الفلسفي، هل الجن هو السبب ولا الجن هو الغطاء اللي احنا بنغطي به الموضوع بعد ما بنخرب الخربه ونخرب الليله؟ فالجن هو غطاء. انا مش ضد الجن هنا، عشان كده الجن انا يعني هقول انت مصلحته ايه في الموضوع؟ انت ليك مصلحه اكتر من الجن، يعني انت ليك مصلحه في المشكلات اكتر من الجن.
1: اي ذكرت في صغيري يقول مشينا
0: يرحم والديكي. وهذا لا انكر عالم الجن انا مؤمن به ايمان غيبي، اؤمن بالكتاب بالله والملائكه والكتب والرسل والقدس، الموضوع مهم جدا. لكن مش كل حاجه تحلها لازم عالم. انت مفعول بيه، انت مخلوق في الدنيا ايه؟ فوتوشوب، انت ترانسبرنت.
1: صحيح. خلينا نشوف مشكله اخرى. نمشي للاتصال اخر معنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: عاش معك أبو محمد من سوسة.
1: سي أبو محمد أهلا وسهلا. نبحث في الأسباب اللي تخلي العلاقة توصل للصمت أو
0: الطلاق العاطفي، الخرس الزوجي.
1: الخرس الزوجي حسب رأيك شنو هي أهم الأسباب؟ تفضل لو كان عندك استشارة تفضل نسموك. تفضل.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد عوض بالله الشرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم. رب يجعل المودة ورحمة بين الزوج والزوجة باش يحتويوا بعضهم، وخاصة باش ما يصلوش، أنا حسب رأيي المتواضع، باش ما يصلوش الطلاق الصامت وما يصلوش أنه ينفروا بعضهم البعض، أنهم يعديوا لبعضهم. أهم حاجة أنه أي مشكلة وخاصة بل ما تكبر المشكلة ماذا به الزوج يعدي زوجته يتحملها، يغض النظر على حاجات يراها هو خطأ وكيف كيف بالنسبة لها هي. هذه الحاجة الأولى. دونك الحاجة الأولى سمحني هي أن نغض النظر على المشاكل الصغيرة باش ما تكبرش. الحاجة الثانية زاد البيوت أسرار، ماذا به الزوج يحكي سر وإلا يفضي بشيء ما إلى زوجته هي ما تمشي تحكي به، والعكس بالعكس راه مش زوجك هو. وزاد الزوجة إذا كان هي عندها أسرار تحكيها الزوج وتقاها عند أهله ولا عند كذا، صراحة هنا يولي هذا سبب مباشر للطلاق الصامت، وأنه كل واحد يولي ما عادش يحب يتحاور مع الطرف الآخر. مثلا أنا أحب نستشير الدكتور، هذه مشكلتي. أيوة. أنا نحب نستشير الدكتور إذا كان مثلا لا قدر الله باش تعم الإفادة، إذا كان لا قدر الله وصلنا للشيء هذاك شنو الحلول اللي لازم ياخذها الطرفين باش يحاولوا يرجعوا
1: ربي يبارك لك. ربي يبارك لك ابو محمد. هو شكرا لك. هو انا من بعد مكالمتك مباشره كنت مفروض نمشي للجانب هذا، لكن هي تخليك معنا نمشي ونغوصوا في الحلول. خليك معنا ابو محمد ونتفاعل مع الدكتور. طيب. اجابه على سؤال شو
0: الاسلام لما جه حط العلاقه الزوجيه بين الزوجين آيات كثيرة جدا تتحدث عن الأسرة، تقريبا 143 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة والتربية والنفقة بتاع الزوجة والمهر، برشا برشا آيات. أغلب هذه الآيات تنتهي بلعلهم يتقون واتقوا الله إن الله يحب المتقين. لأن العلاقة الزوجية ما دام غاب الله في الطرف، أنا أعامل الله في زوجتي. التقوى هنا استحضار حق الله في زوجتي، استحضار عندما يغيب الله عن العلاقة الزوجية خلاص ستحدث كل الكوارث. هذه نقطة. نقطة اثنين، ما زال الدين برضو هنا الآية اللي سيدنا اللي شيخنا أبو محمد اتكلم فيها بيسموها الآية الغاية. احنا دائما نخلط بين الغاية والأسباب والوسائل. هذه الغاية نوصل لمودة والسكن، لكن احنا ما عندناش وسائل. المشكلة في ده زي ما قال الحل ايه؟ الناس تقرأ، تروح للمختصين، تسأل أهل الذكر، تستدعي حكم من أهله ومن أهلها، تتعلم المهارات. هذه مش عندنا. اللي أبو محمد قاله ده الغايات، والناس تخلط دايما بين الغايات. الغايات فيها خطب وشعارات حلوة قوي. أنا من الصبح أقول لك شعارات للصبح، ودي بقول لك الجماعة بتوع التنمية البشرية والجماعة بتوع الدين دي يحبوا الشعارات.
1: صح.
0: يحبوا الشعارات والكلام الرناني الكبير.

0: هو انا مش مشكله، هو في حد في الدنيا مش عايز يستكمل الموده والرحمه؟ احنا مشكلتنا مش عارفين نوصل لهم. فلما بنيجي نحط مسار نقول العلم بحث في الحته دي، وقعد يقول نظريات الاختيار وطرق الاختيار، والدين بحث في الحته دي، وقلت لك اذا جاءك من تردون دينه وخلقه كنت اخترت ازاي من الاول. احنا اغلبنا ساعات يختار غلط ويقعد يعدل من الاول، يعدل في اللي شريك حياته، هذه يعني مشاكل من الاول. ست طلقيه تطليقه وقعد لها الحديقه، طلقها تطليقه ورجع لها الحديقه، والست راحت قالت له يا رسول الله ابويا كتب كتابي من غير ما ياخد رايي، ارجع ارجعي. شايف في كلامي؟ اذا ما كانش الطرف واعي وعنده معايير الاختيار، حاطط معايير كده في ورقه بيدور على شريك الحياه بوعي، هيختار بلا وعي. وما دام بيختار بلا وعي هيعيد الصراع القديم تاني بتاع ابوه وامه وبتاع حماته وحماه. فالحل الناس تبقى واعيه. انا بقول الوعي طريقين اثنين، يا تدبر كل ايات القران الكريم، مش قراءه القران ولا حفظ القران ولا الصلاه بس، العبادات حاجه والتدبر وتطبيق كل امر. القران فيه الف امر، انا جميعهم في كتاب اسمه القران مش كده انت، فيهم 50 امر يخص الاسره، منهم قولوا للناس حسنا، روح قول لامرأتك حسنا، ولا تنسوا الفضل بينكم، ده وقت الطلاق واحنا بنتطلق في فضل، طب وانا عايش معاها؟ هيجي عم محمد العلم الناس يدخل هنا بصراحه، يدخل بقوه هنا ويعترض العلم، يعترض على اللي بيقوله ده العلم هنا. الخطاب الدين جميل قد ايه، ولا تنسوا الفضل والموده والرحمه والسكن والاحسان، وكل الناس خيره وكل الناس حسنا، وخيركم من بدا بالسلام وخيرهم من برشا برشا برشا برشا. كل ده جميل. مشكله العلم يدخل يقول لك في شخصيات توكسيك، كل الكلام ده مش هينفع معاه. وفي شخصيات مريضه تبقى عايزه علاج، لان الحب اذا وقع على قلوب مريضه ما بيسمع.
1: طيب مفيش ايات للطبقه هذه؟
0: ولو انه لعدو لما رد اليه، اقول لك كده يعني ما اقدرش اقول لك الطبيعه دي، اساله اهل الذكر وتعالج وخب الاسباب وتداوى عباد الله. ما احنا مشكلتنا دلوقتي ما زوجتك اكتئبت بقت مريضه بقى عايزه حديث تداوى عباد الله، مش عايزه حديث بتاع ايه الفضل ولا ليه بتحس بالذنب كده. خطاب الديني للمريض النفسي قد يشعره بالذنب، هو عايز خطاب ديني من نوع تاني، ارحموه، تقبلوا ضعفه، أيوة، ساندوه، اقفوا جنبه. هو عايز الخطاب ده، انا هكلفه اقول لها زوجك هيضيع منك، بيتك بيضيع، عيالك، ربنا، الملائكه بتلعن، هذيك بينكد عليها، هذيك التطبيع مع المرض، هذيك اللي احنا بنصدره للناس، تطبع مع المرض، وهذا مش في الدين. فالناس بتتكيف مع الاكتئاب وتتكيف مع الطلاق وتتكيف مع تكيف تحت ايات شعارات.
1: يعني ليس من الدين انك تصبر على اذى الزوج.
0: بمعنى ايه؟
1: يعني انت اللي هنا تقول انه
0: تتبع مع اذى الزوج حاجه وتصبر على اذى الزوج حاجه. ركزي. الدين اصبر على اذى الزوج.
1: مشكله معك انت كل لفظ
0: بطبيعه التتبع اللي يبقى ده الطبيعي،
1: لابد من استيعاب
0: يعني
1: الفهم الصحيح لللفظ.
0: صحيح. اصبر على اذى الزوج واذى الزوجه صح من الدين. اتبع واقبله كده، لا حط له حدود. بطبيعه
1: ممتاز،
0: بطبيعه حط له حدود، مش عارف احط حدود، انفصل، امسكوا بمعروف او تسيبوا. احنا عندنا معادله ذهبيه، يا تمسك بالمعروف.
1: لا فصل لي في هذه مهمه جدا.
0: في اني واحده فيهم امسك بمعروف تسيبوا بيحسن؟
1: لا فصل لي في التطبع وما بين التطبع، لانه لهنا معناها اذا كان انت باش تصبر وتتحمل الاذى ويكون على حسابك فهذا مرفوض.
0: لا هذا مرفوض في الدين، لان حفظ النفس
1: مرفوض
0: مقدم
1: في الدين.
0: في الدين ما انا كلمه الدين اهو، الدين عنده خمس غايات. الغايه الاولى حفظ النفس قبل حفظ الزوج. لما أذي نفسي عشان زوجي يعيش ولا عشان زوجتي تعيش، أنا كده لا يكلف الله نفسا إلا
1: وسعها.
0: أنا عملت فوق اللي فوقي فأنا مرضت.
1: يعني اللي ياخذ قرار يقول أنا منيش قد نقول إحنا هالرابط هذايا لأنه جاي على نفسي وتعبني، هكا ما نكونش
0: مش رابط يعني. أنا مش هقدر أتحمل البقاء في الحياة بالشكل ده، عايزين نقعد نصلح ونحط حدود. لا الشكل لا. فكرة اصبري وتحملي وعيالي لا لا لا، استني حاجة.
1: تقول أنت بالعكس الدين يحطك على أنك أنت
0: تحط حدود.
1: تحط حدود.
0: هو سيدة أصلا لما نيجي نتكلم على بنت النبي، لما سيدنا أم كلثوم لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها وكان يعني قصة حب عالمية، حطت حدود وقالت له ما أنت ما بتعرفش منك تخش الإسلام. المثال هنا أنا عارف إن زوجي مش كافر، بس المثال هنا التقريب فكرة إن ده موجود في الإسلام. الإسلام منع الضرب مثلا، لو زوج ضرب مراته. هسألك سؤال، هل يوجد من الصحابة من كان يطلق؟
1: موجود.
0: يعني دي ما بيحلش كل حاجة أهو؟ يعني دي بيسمح بالطلاق أهو؟ يعني انا بس عشان بس لما اقعد اتكلم كده تكون احنا بنتكلم ضد الدين. هل يوجد من الصحابه العظام من اختلف مع زوجته وطلقها بشياكه واناقه؟
1: فهمها
0: الحمد لله. يعني في طبع مش هتتغير. في واحد يقول لك انا مريض وافضل مريض وان كان عاجبك، انا مدمن وافضل مدمن.
1: مشكله كيف تجي النصيحه يقول لك اصبر
0: تحمل، هذيك اسمها تتطبع مع المرض، هذيك عشان انت مش في المشكله فبتاذي المريض كده. هذيك اللي قلت لك قبل كده، انت بتاذي المريض، نسال المريض تقدر تتحمل؟ يقول لك اصبر عليه ما تقدر تتحمل. نعلمه طريقة للتعامل معاه من غير ما يثير غضبه. يقول لك مش معنى أنا اللي أتعامل كده، عشان أنت قررت تعيش معاه. ما هو ساعات الناس تيجي لما يتطلق هيخسر كل حاجة. في ناس ضحت بنت ادت فلوس مرتبها لراجلها، خد مرتبها وخد معاش او بنت دار باسمه وكتب اسمه، لما يجي يطلع النار يطلع من المول بلا حمص. لان سبحان الله، سبحان الله في نقطه مهمه جدا يا زهر، وهو القانون والحق. القانون ساعات بيتعامل مع الورق، فالواحد هيخسر حقه وبالورق. القانون بيدافع عن المكتوب بس، لكن هي عند الله لها حق، فانا ابقى خايف تخسر حقها بالقانون، الاوراق كلها مش باسم، مش ملهاش حاجه. فنقعد نقول انت تعرفي تسلمي حقك، تقول لك ما نجمش، خلاص هنديك شويه تقنيات نعلمك اهو. هو طبعا مش هيتغير، وانت جربت تعيشي اقل الاحتكاك، الهجر الجميل، الصبر الجميل، مش هروح للصفحه الجميل. ونقعد نعلمها تكنيكس اللي تتعامل معاها ازاي. قلنا النرجس يا زهره، مش انا النرجس ده اسوء واحد في الدنيا؟ قلنا قدره على طول بس هيسكت، بندير له 24 ساعه، تقول لك ما نجمش، اتطلقي، ما نجمش، استحملي بقى اللي هيحصل فيكي. انا اديتك حل الاثنين، انا دلوقتي عندك ثعبان، قلت لك الثعبان تاكليه من على بعد متر، قلت لي ما نجمش، لازم على النقيبه وان شاء الله ياكلك، ايش بعمل لك؟
1: طيب واللي يقول لك تقبل هذه الشخصيه كما هي وتؤجر.
0: انت مختص نفسي ولا بتاع ولا ايه ده؟ مش فهمت قصدي ايه؟ ما تقبل دي اسكت اسكت اسكت الاول، يعني اسكت. التقبل مش معناه التحمل، انت بتخلطي برضو بين اكسبتنس وبين توليرانس. التحمل، تحمل حط بطنك وانكتم، هذا مش اسمه تقبل. التقبل هو اللي انا قلته ده، اللي انا كنت بقوله ده اسمه التقبل. يا مدام انت مصلحتك تعيشي معاه، عرفت طبعا انه ثعبان، الثعبان نمسه من ديله بس، لو ما سيتيه من بقه هياكلك، ما تقوليش بقى لا حب ولا عيشه ولا بدنجان، ما تغضبيش. تقول لك تبي عيشه، ايوه ده افضل خيار ليكي في وضعك المهاب ده، ما يش عيش. تقول ده انا كان نفسي ما استحقش حد يحبني وحد يعمل ما حاجه، انت كده تحكي لي بعد السبعين في القصه دي، ما ترحميني يا ستي. انا بمشي الموضع الاكثر مكاسب ليكي في الظروف دي بس، الخطب العصماء دي مش وقتها خالص.
1: واضح واضح دكتور،
0: ده اسمه التقبل. تقبل هنا مش معناها الموافقه، مش معناها التحمل، مش معناها البقاء مستنزف. بص يا زهره، لو سكينه جت في ايدك دلوقتي وجرحتك، التقبل هقول لك انت مجروحه، عندك حلين يا زهره، تقدري تحطي ضماده؟ لا. تقدري تحطي لك تخيطيها؟ تقولي لا. طب لو سمحتي ما تحركيش ايدك كتير بس عشان هتنزف. تقول لا انا عندي غسيل ومعون، لازم اغسل واعمل وماليش دعوه. هو الجرح يتغير لوحده، يسكت لوحده، هذيك هذيك التحمل بقى. طب خلاص يا مدام اشتغلي بقى ونزيفي لحد ما ربنا يكرمك، او يا سيدي او يا راجل، الراجل او الست. فنقول التقبل مش معناها الموافقه ولا التحمل، التقبل معناه الاقرار بالشيء. جوزي توكسيك، اقريت. فهم الشيء، يعني ايه توكسيك؟ تتوقعيش منه حب، بيشوفك زي الالم ده. قلت لك ودي عيشه، انا اللي اخترته كده، انت بتحاسبيني كده ان جوزتك وانا كاتب الكتاب، انت اخترتي كده، ما كنتش اعرف، ما عذوره. اصبري من اجل ولادك وضحي من اجل ولادك، ولكن الجنه على الصبر مش على جوزك، على ان ولادك، لان ممكن ده يضر ولادك. فنقلنا المعنى لهدف اسمى. طب مش قادره، مش قادره، اتطلق هخسر، هنعلمك تعيشي معايا ازاي وخلاص. طب هو في حل واحد انا عارف ايه عايزاه، كل واحد متصل عايزه، واقول لها ده اسمه الحل المستحيل، الحل الشيطاني،
1: اللي هو
0: اللي عايزاه يتغير.
1: ايوه
0: ان شاء الله باذن الله، ده مستحيل ان شاء الله، الا ما يكلمني ويجي يتعالج. اللي هو تعالوا انتوا الاثنين، تقول لك لا مؤمن بعلم النفس ولا بالطب النفسي وشايف روحه اعلى منك يا دكتور فك، وينظر عليك ويعلمك. هو ده، هو ده بقى الناس اللي سايب معاهم الكلام، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اصل زعل
1: زعل به. شكرا ليك ابو محمد، ما زلت معانا؟ الو.
0: يا رب تكون الرؤيه وضحت يا ابو محمد.
2: هاي يا رب يبارك لك وجزاك الله خير. انا عندي طلب كبير بعد اذنك اخت زهره.
1: تفضل تفضل.
2: لاني كنت من الدكتور دعوه لصلاح ذريه، وربي ان شاء الله يهدي انفس الجميع.
0: الله يصلح حالك ويصلح ذريتك ويصلح كل ذريه الساده المستمعين الافاضل واولادنا، يا رب يجعل لهم الزمن الطيب يا رب العالمين، ويوقف لهم ولاد الحلال ويرفع قدرهم ويجعلهم من الصالحين ويرفعوا رايه الدين ورايه الوطن يا رب يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين. شكرا ليك ابو محمد. شكرا ليك. شكرا، نعتذر للساده المستمعين اللي كانوا حابين يتواصلوا معانا، اللي كان تحبوا جزء ثاني فاشيروا لنا في التعليقات.
0: عرفت عليك، احنا عملنا ثلاث اربع حلقات في الموضوع ده.
1: اذا كان تحبوا جزء ثاني وعندكم يعني طرح معين في الجانب معين نطرحوه في هذا الموضوع، فمرحبا بكم في التعليقات، تنورونا وتكتبوا لنا شنو حاجتكم بالضبط. باهي دكتور، ختاما
0: خلينا نقول اكثر الاسباب انتشار الاضطلال العاطفي بقى واخدين بيها.
1: اتفضل.
0: عشان احنا سمعنا مثال مستمعين كتير وكلام فعلا طيب ولكنه مش مرتب.
1: نورنا مسج. اتفضل.
0: اول مهاره ضعف التواصل الزواجي. الزواج زي النبته، ما دام ما بنحكيش كل يوم نص ساعه في نامبورتيكوا، مش في المسؤوليات، الاكل والشرب والعيال والمدارس دي اسمها المسؤوليات، اسمها الاسره. في العلاقه بيني وبينك، ازيك، عامله ايه، ايه اللي همك، ايه اللي هماني. احنا نقول في حاجه اسمها القرب العاطفي يا زهره، او الامان النفسي، العلاقه الحميمه دي. ما دام ما بتحكيش لجوزك عن مشاعرك الدقيقه، خايفه منه، مرعوبة من قلقة من ومشتهية أشنوة المشاعر الدقيقة إذا ما فيش علاقة. يقولوا كده ما دام بنحكي في المسؤوليات دي علاقة الغرباء. ما أنا ممكن أكلمك أقولك أكلت ولادك
1: صحيح.
0: شربت
1: صحيح.
0: ولادك راحوا من المدرسة نجح أديب بسن نجحت ده كلام الغرباء. فأنا غريب في بيتي ما فيش كرب نفسي
1: صح.
0: ونفس الكلام زوجك لو ما كلموكيش في همومه في مناجاته بينه وبمشاعره القرب القرب النفسي ده بيخلينا نحكي في الحاجات القريبة هي دي اللي بتتمس. لكن أكل شرب لبس ده كلام الغرباء. غريب في بيتي وأغلبنا هذا الغريب يا سهام يا يعقوبي أغلبنا هذا الغريب سهام من تبع البرنامج يعني أنا عارفة من البرنامج ربي يبارك فيها. إذن أول حاجة التواصل والتواصل في سطحي وفي عميق. أما أتكلم بين الزوجين لحظي عارفة علاقة بأمك يا زهرة مبنية على التواصل العميق ولا التواصل السطحي؟ علاقتك أنت بأمك
1: طبعا
0: لا في القرآن الكريم أنت دورك تبر أبوك وأمك علاقة سطحية عادي تحترمهم تقول لهم شك أوف تديهم تعمل له عادي. بينك وبين مراتك مبنية على المودة. المودة غير البر. المودة علاقة سكن حقيقي ودفء ومشاعر دقيقة قد كده. احنا العكس نروح نحب أمنا ونبر مراتك. احنا بنصلي العصر مكان الظهر فالحمد لله لا نفعنا بين اولاد امنا ومطلقين نسوانا ولا فلاحنا هنا ولا فلاحنا هنا لان احنا قلبنا علاقتنا بام هروح احكي لابني في كل حاجه ام الدكتور النفسي بتاعي ومراتي كانت شربت العيال مصرف جوندي مجند فتحي سعيد كتيبه سته فيحصل ده بين مراتي يعني انت ممكن تهجر امك في الفراش بعد المراهقه بتبقى في اوضه ثانيه ده انت مراتك بتهجرها بظهرك بس
1: صح.
0: بس ما بحكيلهاش حاجه دي مره ابو ده ابو ده ايه بس امي خالف ام امك يعني ما قالش مراتك عاد انا عندي لخبطه كتيره في الموضوع ده يبقى غياب التواصل تاني حاجه غياب الاهتمام تالت حاجه البرود العاطفي ضعف الحب والتقدير وزياده الانتقاد واللوم. اختم بجوتمان واحده من الحاجات العجيبه اللي قالها لك وهتصدمك دلوقتي 69% من الحادث من 69% من الزواج مشكلات غير قابله للحل قابله للاداره فقط يعني أي زواج ناجح بيعرف يدير 69% تبقى لدراسات جوتمان مش بيمنحهم الجواز اللي بيفشل هو مش بيفشل في إدارة البازيك بتاع الخلافات.
1: واضح واضح واضح دكتور وصلنا للختام ربي يبارك في علمك وينور بيك. طبعا طرح ممتاز جدا إن شاء الله نشوف إذا كان يستحق جزء ثاني فمرحبا بيكم الناس الكل. شكرا دكتور شكرا
0: ربي يحفظك شكرا لحضرتك
1: شكرا لكامل فريق العمل معنا زهير وأحمد الطبيبي في نترككم في أمان الله.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: نجوم حول النبوة،
4: نجوم حول النبوة،
3: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
4: نجوم حول النبوة،
3: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نواصل مع بيت نبوة ومع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حديثنا عن فاطمة الزهراء، وكنا قد بدأنا الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بمعية فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك دكتور ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كان.
5: أمين يا ربي، شكرا لك. طبعا السيدة فاطمة الزهراء هي بضعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سيدة نساء العالمين، الجهة المصطفوية الطاهرة، ولدت قبل البعثة وهذا كنا ذكرناه الحصة الفارطة، تزوجت من إمام علي بن أبي طالب وهي أم الحسنين، وهي الحلقة التي انحصرت فيها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة كنا ذكرنا الحصة الفارطة وهي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني بنت سيد الخلق، أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، يعني يقول الواقدي إنها ولدت الكعبة تبنى والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 35 سنة، مولده كان قبل البعثة بقليل، تزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سنة 2 بعد وقعة بدر، وقال ابن عبد البر دخل بها بعد وقعة أحد، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. تميزت بروايتها للحديث النبوي، وروت عن أبيها صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابنها الحسين، وروت عنها عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم، يعني وروايتها في الكتب الستة والحمد لله. طبعا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها. مناقبها غزيرة دكتورة سماح في الحقيقة، وكنا بدأنا الحديث في ذلك الحصة الفارطة، ماذا يمكن أن نذكر أو أن نضيف عندما نتحدث عن مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟
6: هي سيدة نساء العالمين.
5: نعم
6: نعم، بشر الملك الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء العالمين، خصالها كثيرة، يكفي أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت الصادقة الكريمة خديجة بنت خويلد، وقد أخذت من أمها شيئا كثيرا ومن أبيها، كانت مدلة عن سيدنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أكرمها. مناقبها غزيرة الصابرة الخيرة الصينة القانعة الشاكرة، معناها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
5: نعم هو كذلك. ويعني يعني سبحان الله كانت صابرة، وكان وقد غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، يعني فقال صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت نبي الله نعم
6: وبنت الحديث. عدو الله، وإنما نعم. فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، فترك علي المباح وامتنع عنه.
5: سبحان الله.
6: نعم.
5: يعني ترك علي بن رضي الله عنه الخطبة رعاية لها. نعم سبحان الله. فما تزوج عليها رضي الله عنه ولا تسرى كذلك.
6: نعم. كما حدث مع والدتها
5: سبحان الله
6: خديجة بنت خويلد أيضا لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فكرش في الزواج وقت اللي كانت السيدة خديجة حية معناها رضي الله عنها وأرضها، ملأت قلبه وعقله وروحه فاكتفى بها، فكان موحدا حينها وموحد لله سبحانه وتعالى، ولكنها هي وحدها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدد إلا بعد وفاتها.
5: يعني شوف سبحان الله فما قواسم مشتركة بينها وبين
6: أمها نعم.
5: كثيرة من بينها مثلا كما قلت أنه زوجها ما تزوجش عليه
6: نعم،
5: يعني كما سيدنا صلى الله عليه وسلم ما تزوجش عليه كذلك،
6: هذا دليل كمال، هذا دليل كمال على
5: جابت الأولاد وجابت البنات
6: نعم.
5: كما أمها
6: نعم.
5: كذلك
6: الصبر
5: صبرت
6: اللي عادته سيدة خديجة مش سهل،
5: وفاتها الوفاة كانت تكون قبل الزوج
6: نعم.
5: كما سيدة خديجة وفات قبل زوجها صلى الله عليه وسلم كذلك
6: نعم.
5: السيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت هي قبل زوجها
6: نعم.
5: يعني فما حاجات سبحان الله مشتركة كبيرة بينها وبين والدتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ويعني من الحاجات اللي كي نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالسيدة فاطمة رضي الله عنها، لما يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان هو مريض
6: والكلمات
5: اللي قالهم، لو كان هكا تذكرنا وتحطنا في الإطار هذا كيفاش شنو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش تقبلت القول هذا، يعني فما أسرار سبحان الله في ذلك.
6: نعم هي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي هو كان معناها في يلفظ أنفاسه الأخيرة، ووقت اللي أسرها بحديث فتبسمت
5: سبحان الله
6: بكيت من الأول، ومن بعد تبسمت بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طبعا هي معروفة القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة دعاها، بكت في بادئ الأمر ثم بعد ذلك تبسمت، والسيدة عائشة سألتها معناها ما خلتش في قلبها كما نقوله معناها بعد مدة سألتها وقالت لها أنه بشرها صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون أول اللاحقين به، أي أنه نعاها معناها، ولكنها مع ذلك استبشرت ولم تصبر على فراق والدها، وقالت معناها نعرف احنا الكلمات الشهيرة اللي قالتها وأبتاه إلى آخره التي يرددها الناس إلى اليوم، كيف أنها حزنت على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فبقدر حزنها على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر سرورها أنها كانت ستلتحق به، وهذا قمة الإيمان معناها. احنا نقول علاش نحن نفزع من الموت، هي لم تفزع من الموت بالعكس استبشرت، وعلاش شنو يخليها تفرح يعني يقول لك أنا راك مش تلتحق بي، أنا ميت وأنت ستلتحقين بي، الأصل ذي واحد يتفجع يخاف، ولكن حينما تكون القلوب ملأة بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم تستبشر بلقاء الله. شنو اللي خلينا احنا كما قالوا شنو معناها الناس تتساءل علاش احنا نخاف من لقاء الله، وهو هي عند ربي سبحانه وتعالى خير ان تتخلص من هذه الحياة الدنيا بأعبائها ومشاكلها ونزاعاتها وخصوماتها، بالعكس هي راحة للمؤمن الموت، ومع ذلك ترعبنا فكرة الموت ونزعم أننا نحب الله سبحانه وتعالى ثم وكأننا نكره لقاءه. قالوا علاش نحن نكره للموت؟ قالوا لأنكم أعمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، الدنيا قد ما تعمرها وقد ما تعبي فيها وكل قد ما تتعلق، لابدك التعلق ذاك اللي يخليك يشغلك عن الآخرة، تمشي وتخمم هذاك الشكون باش يقعد بعدي، بيحب الإنسان يتحكم فيما بعد موته، والناس تبدأ توصي وشنية هي الوصية، صحيح ربي أباحها في حدود الثلث ولكنها تحكم صاحب المال في ماله بعد وفاته، وكأنه رافض فكرة أنه يغادر الدنيا، وحتى هو كان مالك حتى باش توصي به نفس الشيء ورثتك والموصى لهم أيضا سيعودون إلى الله. فالسيدة فاطمة لم تخف من فكرة الموت، بالعكس
5: هذا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وذلك علاش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يرجو لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
6: أحب الله
5: ومن
6: لقاءه
5: كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت له: يا رسول الله، سيدة عائشة، أمن كراهية الموت يا رسول الله؟ يعني كلنا نكره الموت، يعني يجيب الله في الإنسان أنه هو خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فماذا بي واحد ربي يطوله في عمره في الخير إن شاء الله،
6: إن شاء الله،
5: وحتى إن شاء الله نقوله تكون عنده النية هذه حتى يعمل لآخرته إن شاء الله. ولكن سبحان الله، ربي عز وجل يبشر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
6: ألا تخاف ولا تحزن
5: وأبشروا.
6: نعم.
5: هذه وقتاش تجي البشارة؟
6: وبشر عبادي لآخره.
5: ليه دكتورة البشارة هذه وقتاش تجي؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة أنت في الدنيا مزدت حتسيق في الدنيا.
6: نعم. نعم.
5: يعني بشارة تأتيك في الدنيا بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها من بشارة سبحان الله.
6: وهو الخوف من الموت عادي وطبيعي، غريزة. نعم. في الإنسان. نعم. الإنسان مصمم ومخلوق ليحافظ على حياته وحفظ النفس عنا، احنا مقصد من مقاصد الدين، وحتى احنا منهيين عن تمني الموت. وانما نقول: اللهم احينا ما دامت الحياه خير لنا الى اخره. واذا معناها ما يتمناش، نعم، ما يتمناش الانسان، لكن يستعد لهذه اللحظه. هذه اللحظه اللي نستعد لها احنا ديما، عندنا استعدادات لايام، أي يوم زواجي ويوم نجاحي ويوم كذا، ولكن اليوم اللي لابد ان تستعد له في كل يوم هو لحظه الموت. وفي اللحظات الأخيرة الإنسان صحيح يعيش بين الرجاء والخوف، ولكن في اللحظات الأخيرة وعندما فعلا يظن المرء أنه قد اقتربت المنية، فما عليه إلا أن يحسن الظن بالله، هو مقبل على رحمن رحيم ودود، أرحم من أمه وأرحم من أبيه، كما قال أحد الصالحين: بنت تبكي عند وفاتي، قال: وما يبكيك؟ قال: كان جيت مقبل على أمي ولا أبي، معناها راني خفت وراني حزنت، وإنما أنا مقبل على أرحم الراحمين. فإن شاء الله ربي يرحمنا، ثم ربي سبحانه وتعالى غني عنا.

0: شكون اللي قالت خبرت به، خبرت به السيدة عائشة. إن شاء الله يكون عنا كذلك حلقات أيضا نتحدث فيها كذلك عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني حدثتها بما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول السيدة عائشة وأكثر يعني سبحان الله أكثر الأحاديث اللي في وصف السيدة فاطمة تلقى السيدة عائشة. هي اللي توصف فيها يعني تقول السيدة عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله قلوا نحن تشبه البوها على الأخر حتى في مشيتها سبحان الله.
1: وهو أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر السيدة عائشة بحب أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بحب السيدة عائشة، قال لها أحبي هذه وقت النساء وقت اللي بعثوه النساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت اللي بعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا له السيدة فاطمة، معناها كأنهن هكا اعترضنا شوية على معاملته هكا لعائشة، حسوا شوية كيف فحس الرسول
0: تفضيل يعني السيدة عائشة.
1: لكن هي قالها أحبي هذه معناها فأحبتها، فكانت العلاقة طيبة. وحتى كي رجعت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لها شنو عملت لنا، معناها ما معناها قالت لن أكلمه فيها أبدا، فهمت بو فهمت أبوها وفهمت والدها
0: نعم يعني سبحان الله وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني وتذكر السيدة عائشة في هذا لما تقول كيفاش كانت السيدة فاطمة لما تدخل تقول ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وقال مرحبا بابنتي.
1: نعم.
0: يعني شوف
1: قبل ذلك هيتنا ناخذ الحديث قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة، وعائشة تروي فيها رضي الله عنها، فقالت فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرض فأذن لها، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة وأنا ساكتة. السيدة عائشة تحكي قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة إلى آخره، فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، آش عملتن معناها فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدن العدة في ابنة أبي قحافة. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا، فهمت والدها. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما يفعل، ربما هي غيرة النساء وربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادلا، ولكن ربما مشاعر ما تتخباش، ربما حظوة ما وهو كان يصرح بحبه.
0: وفي الأخير يعني نعم يعني في الأخير هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرعوا كما قلنا احنا بالأيام تاعهم لفائدة السيدة عائشة.
1: نعم
0: حتى
1: نعم
0: أنه نعم يعني انتقل الرفيق الأعلى وهو بين نحرها وصدرها كما
1: نعم
0: ورد في الأحاديث. يعني سبحان الله شوف كذلك يعني المكانة السيدة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان كيشوف بنته يقفلها. يعني شوف العلاقة التربوية
1: ويجلسها في مكانه.
0: يعني هنا ما أحوجنا إلى ذلك اليوم في التربية في علاقة خاصة هو بنته
1: نعم
0: يجلسها في
1: مكانه، وهذه مصاب الوالدين الرجال يأخذوها
0: خاصة
1: محلق.
0: يعني العلاقة مش أنت مثلا تقول أنت مع البو مع ولده، لا لا، يعني شوف البو كيف يتصرف مع بنته، شوفك التواضع، شوف كيف يعطيها المكانة متاحة، شوفك الإعلام من شأن ذلك الطفل. وهذا مهم جدا أن نعطيه قدر وقيمة الطفل بالكلمة الطيبة بالموقف الحسن، وهذا يخليها يعطيه أكثر ثقة في نفسه.
1: نعم.
0: ويكسب أكثر ثقة ويخليه يقرب أكثر،
1: يملاه بالحب ويعطيه قيمة الكرامة والتقدير.
0: نعم.
1: أنت
0: نعم.
1: كي تعبي ابنك بالتقدير بالكرامة بالحب هو لا يمكن له إلا أن يكرم الناس وأن يقدر الناس وأن يحب الناس. معناها فما جانب مهم لابد أن نتحدث عنها عن السيدة فاطمة بعد إذنك اللي هو علمها.
0: أكيد.
1: روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا.
0: سبحان الله.
1: يقول قائل علاش أحنا ما نعرفوش الجانب هذا، هذا جانب مغمور ربما في شخصية السيدة فاطمة، لأنها ما عمرتش كثيرا بعد والدها، معناها توفيت ليست من المكثرين في رواية الحديث، معناها خطر عاشت 6 أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، مش كما الذين عمروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لها نعم مش كما أبو هريرة وكما ابن عباس وابن عمر والسيدة عائشة إلى آخره، ولكنها أيضا نقل عنها كما قلنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، وهذه اللي رويته هي مباشرة، فما بالك

0: الأحاديث اللي سمعوها الصحابة منها هي ورواوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيدة عائشة قداش من حديث سمعته عليها، كما سيدنا أنس وغيرهم، كما ابنها الحسن كذلك اللي رواه عن أمه، وغيرهم من الصحابة الكرام ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواياتهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. قدموا نموذج الأحاديث، بعض الحديث الذي روته سيدة فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
0: سبحان الله.
1: نعم. نعم.
0: هذا يعني دعاء الدخول إلى المسجد.
1: احنا التوا نقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. هو كان كي يخرج يقول وافتح لي أبواب فضلك عند الدخول، يقول وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك.
0: اللهم الفتاح.
1: وقد فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الرحمة وأبواب الفضل، وهذا ما نشهده بأعيننا إلى الآن في مسجد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وفي أتباعه.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نعم فعلا، يعني وهنا حديثنا كذلك عن ذرية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الحاجة لربي سبحانه وتعالى ميز بها السيدة فاطمة، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أنجبش كان سيدة فاطمة.
1: نعم.
0: هذا شفنا.
1: لكن هي
0: لكن هي الوحيدة اللي يعني ما يعني كان النسب الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بقى إلى يومنا.
1: نعم.
0: هذا فما نسب متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه موجود من خلال أم من خلال فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء، يعني انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل من؟ السيدة فاطمة.
1: فاطمة. نعم.
0: لأنه حتى أمامة بنت زينب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته، تزوجت بعلي بن أبي طالب، ثم من بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، فجاءها منه أولاد وانقرض عقب زينب رضي الله عنها وأرضاه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما اللي هو الحسن والحسين بكساء، هذا المعروف بحديث الكساء.
1: نعم.
0: أو في صحيح مسلم وفي غيره، وقت اللي قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وشكون روى الحديث هذا؟ نعود نرجع السيدة عائشة.
1: نعم.
0: روت هذا الحديث، سبحان الله. وكذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغضنا أهل البيت يعني أحد إلا أدخله الله النار. يعني مناقب عديدة. يكفي أن أذكر كذلك من حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
1: نعم، بشره الملك.
0: يعني ما أكثرش.
1: نعم.
0: من هذه البشارة يعني بما نطق به رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومع ذلك كانت صابرة، ومع ذلك معناها صبرت على شظف العيش، معناها ما كانتش الحياة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كانت تأتيه من هدايا وكذا. فاطمة رضي الله عنها معناها ذاقت ضيق العيش مع سيدنا علي، معناها ما كانتش في سعة وفي بحبوحة من العيش، وبالعكس كانت تتحمل من الأعمال ما كان شاقا، وحتى شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معروف القصة وبما نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نذكر بها. نعم. دكتورة مهمة جدا. مهمة
1: معناها
0: جدا.
1: قلهم علمهم كلمات، قال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، وحمد 33، وكبر 34. وقالت: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، سبحان الله.
1: وحتى السيدة عائشة هي السيدة عائشة عقبت على هذا. فشنو علمها السيدة فاطمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت اللي شكيت له؟ ما كانتش عيشة سهلة، معناها تجيب الماء وكانت تطحن الحبوب إلى آخره، أعمال البيت وكل كانت تقوم بها بيدها، وما وسألت خادم، وما كانهاش الرسول صلى الله عليه وسلم من خادم،
0: وكان قادر أنه بشعتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خادم. سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: لا قالها من لا أؤثركما على أهل الصفة، معناها
0: سبحان الله.
1: كان يخمم في أهل الصفة أكثر من
0: واليوم كيبدا واحد يوصل هكا في منصب معين وفانه
1: قلوش احنا خاطر بنت الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وتلقاه البنت والاقارب ويعطيهم
1: وعطاها خير مما يعطي المال اللي هو ذكرها بالذكر، فالذكر يورث قوة.
0: سبحان الله.
1: الذكر والتسبيح هو اللي يعطيك فعلا القوة خير لك من الخادم. ومش سهل انت باش تحمل اعباء خادم، مش سهل باش تتحمل مسؤولية خادم يغرك الشيطان تؤذيه والا تقول له كلمه في مش في محلها ولا تستكبر ولا تستعلي ولا
0: نعم سبحان الله سبحان الله يعني سبحان الله. وهذا يذكرنا بمقام عظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فعلا دكتوره سماح بن فرح يعني السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها لها من المناقب العظيمه الشيء الكثير، فهي يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها افضل نساء اهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد ومريم واسيا. سبحان الله. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها من الأسماء هي فاطمة الزهراء، يقال بأنها كانت بيضاء اللون.
1: نعم.
0: مشربة بحمرة
1: جميلة.
0: سميت نعم جميلة رضي الله عنها وأرضاها، سميت بالبتول لأنها كما ذكر الإمام النووي التبتل هو من الانقطاع عن النساء وترك النكاح.
1: نعم.
0: انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع. ويعني كذلك سميت بالحوراء الآدمية. نعم. وأم الأئمة كذلك سميت كما ذكر الأصفهاني. فالسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الملقبة بالزهراء كانت أحب الناس إليه وأشبههم مشية وحديثا به صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع نجم آخر من نجوم حول نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم منا أصدق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضارته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى مهبة النسائم، ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، الذي تريدنا على 71-130-00-00. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. خلينا نمشي ونأخذ مكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو.
1: مرحبا. عسلامة للا. نسمع فيك للا، ارفع صوتك.
2: عايزك والله مش كلمة، عارف منكم انتم، يمكن والله انا مش عارف. انا
1: تفضل تفضل تفضل للا. الاسم الكريم.
2: ام احمد من سليانة.
1: أم أحمد من سليانة، مرحبا للا.
2: ليه عايشك؟ ليه عندي سؤالين.
1: نعم.
2: هو مخفيف، الله يبارك لك أخويا بشير. عايشك،
1: أعطيني سؤال لول أختي الغالية.
2: السؤال لول أسمعني، أنا سمعت معاكم أنتم، هو سمع فيها قبل وجاوبنا عليه الدكتور هذا القسم القاسم. أنا سمعت مع الدكتور جهاد ذاك، قال لي صلاة الفجر صلى كان بالفاتحة برك، ومن يصليها بالصورة والفاتحة بعطلة. أنا استعت مع الدكتورة دي بالقسم، قلت لي مع الدكتور بن عمر، قال صليها بالقول الله هو حد وقل أيها الكافر. أنت هذا السؤال له.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني عايش ولدي، جاوبوني على هذا بدقة، أنا استرفع عليه وما جاوبوني الشيمة. أنا حب أصلي ثلاث تسابيح.
1: تصلي؟ أنت تحب تصلي صلاة التسابيح؟
2: أي. أنا نعرف قواعد صلاة التسابيح، مثلا ساعات كي نسأل عليها كيما هكايا، سألت عليها قبل مع دكتور عمر بن عمر قداش مرة وما جاوبونيش. أنا أفهمني النقطة الوحيدة اللي فيها نحب نفهمها، نعرف ترتيبها الكل، أما نحب وقت نقوم نعمل الركعتين الأولى ونقوم منهم نتحي ونزكي، نعرف اللي في اللوح 15 وبعد 10-10، أما وقت نتحي ونزكي ونرد السلام في الركعتين الأولى، وقت مش نعاود نقوم للركعتين الأخرانيين، نندرى نعمل 15 كيما المرة الأولى وإلا 10-10. الله يبارك لك.
1: في الركعتين
2: الثاني فهمتني؟
1: تو الشيخ يقول لك عليها للا، تو الشيخ. ركز معايا، نسمع فيك. اسمعني انت، ركز معايا، تو الشيخ يعطيك كيفية صلاة التسابيح.
2: شد ورقة.
1: إيه نعرف نعرف نعرف.
2: يفهمني عايش. انا مش محاسيش مثلا ساعات وقت يسألوا عليها قبلي برشا، يقول لك مثلا اعمل 10 اعمل 15 اعمل 3، كلها نعرف وانا ترتيب. انا
1: حاسس هو باش يقول لك نعرف نعرف، هو باش يقول لك عليك يعطيك هو الكيفيه. شد ورقه السيلوتو، دخلت النقطه نتاعها
2: نتحي ورد السلام ونقوم الركعتين الاخرين. يا لندرا نعاود 15 كيما بديت المره الاولى والا 10 10 والله يبارك لك.
1: انت في الركعتين الاولين عملتي 15 15، تحب في الركعه كي ترد السلام الركعه الاولى والثانيه معناها هي اللي هي الثالثه والرابعه تنجم تعمل كيما الاولى 15 15 ولا تعمل 10 10؟
2: لا لا ما فهمتنيش، عارف يعني ما فهمتنيش. فالركعتين الاولى سامحني نقرا الفاتحه ونعمل 15 وقت نطبس خمس وقت نركع 10 ونقعد 10 وكلها تكمل في العشرة
1: في العشرة. اي واضح
2: علاش افهمني عايش ولدي باش تركز على
1: السؤال.
2: وقت نعاود نتحي ونزكي ونعرف القواعد الكل، نتحي ونزكي ونرد السلام ومش نقوم نزيد نجيب الركعتين الثاني. يا لندرا نعاود 10 كيما عملت 15 كيما عملت المره الاولى والا 10 برك 10 10.
1: واضح لالا
2: الله يوضح.
1: عندك حاجه اخرى؟ عندك حاجة
2: أخرى؟
1: شكرا. أقدم معي نمر المكان الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بسم الكريم سيدي.
3: كمال من جمسي.
1: مرحبا سي كمال.
3: عايشك بربي. مش نسأل السيد الشيخ على حاجة، أني أمانة خلها لي الوالد فلوس.
1: الوالد
3: خلى لي فلوس.
1: نعم.
3: باش نقولوا احنا هو وقت ما مريض على فراش الموت، فهمتني؟
1: نعم.
3: انا قال لي وصلني عليه قال لي هذيك بعد ما تقضي لي بها شوري ثاني انا بعد ما لازم
1: نعم
3: هذيك راهي مش بعت لي تقسمها انت وخوك.
1: نعم.
3: ما بينك ما بين خوك، مع العلم اني عندي زوز بنات معايا، فهمتني؟
1: نعم.
3: مع العلم اني معايا زوز بنات، هل في مش نسأل سيدي الشيخ نمشي بالوصية الوالد وإلا كيفاش، ولا نمشي في الجانب الميراث؟ قدر الوالد قال لي هي تقضي لي باشوري والباقي أنت وخوك، أنا اللي مش يفضل منهم أنت وخوك.
1: نعم. عندك زخوات أنت؟
3: أنا عندي ولد آخر معايا وزوز بنات.
1: نعم.
3: أما هو قال لي أنا ما بينك ما بين أنت وخوك.
1: هو خلك وصية؟ نعم.
3: اي خلاني وصيه ومعناها ومبلغ قال لي بعد ما تقضي شرك، معناها بعد ما تعمل الملازم الكل
1: بعد الكفه التكفين والدفن وكل شيء،
3: صحيح بعد ما معناها الاجراءات الكل والباقي معناها من المبلغ هذاك. نعم. تقسموا انت وخوك.
1: وانت عندك زبنات اخرين زي اخيوت؟
3: اي معايا زبنات اخرين.
1: واضح اخوي. وعندك حاجه اخرى؟
3: لا مرسي عليك. شكرا
1: بارك الله فيك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بالاسم الكريم.
4: عايش تسمحوا لك تبشير.
1: يبارك في عمرك.
4: الله يبارك لك. الله ينورك.
1: شكرا. بارك الله فيك أختي الغالي. نعم.
4: عايشك. عندي سؤال للسيد الشيخ.
1: نعم.
4: بالله هي زي ما شكون توفى والله يرحمه تويكا.
1: نعم.
4: بل ما يتوفى على الصلاة ماذا بينا السيد الشيخ يعطي معناها نصيحة للناس الكل معناها باش يصليوا حتى كان معناه مريض ما هوش متوضي ما هوش طاهر ما هذه ماذا بين يدي للشعب التونسي الكل.
1: نعم.
4: صلى ربي يهدينا الكل. حسي الوذيك يتوفر زوجته بكيت.
1: زوجته؟
4: قالوا زوجته بكيت معناها وتكلمت حتى شوية كي جات تصلي في ثلاثة الصبح قالوا لها ليه انت بكيت وتكلمت إلا ما تدوش ما تتصليش.
1: شكون قال الكلام؟
4: والله يا زيتها هكيكة في دارها على أقارب متاحة. قلت لها أنا مستحيلة ماهيش من نواقض الوضوء اللي بكي هو.
1: نعم.
4: وتدوش معناها ماهيش. وقالت لي ليه قالوا لو بطلت صليتها يجي ثلاثة أيام.
1: معناها أنت سنسة أنت قلت السيد اللي توفى ما يصليش معناها
4: يصلي ويبطل.
1: يصلي ويبطل باهي. وبعد ما توفى أم زوجته بكيت عليه قالوا أنت ما تصلي حتى تدوش على خاطر بكيتي هكا. باه عندك حاجه اخرى؟
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا صليت شفع.
1: نعم.
4: وتحيت وزكيت في الركعه الاولى.
1: نعم.
4: غلطت معناها فقت بروحي اللي انا نتحي ونزكي وقفت وصليت وقمت بالفاتحه قريت الفاتحه والسوره وعاودت تحيت وزكيت وسلم وما سلمتش ظهر لي قبل السجود قبل تسليم عاودت سجدت.
1: اعطيني عد بالضبط كلمت ولا سلمت ولا سلمت انت في الركعه الاولى نتاع الشفاعه في الركعه الاولى كملتها وتحيت وزكيت وفوقت بعدين خليت الكعكه وقمت بالركعه الثانيه. اي وبعد وبعد
4: وبعد هي ظهر لي قبل ما نسلم عودت سجدتي.
1: عملت سجدتين قبل السلام؟
4: ايه.
1: وعلاش قبل السلام؟
4: والله خاطر انا مره ظهر لي سالتكم ما نعرفش انا نقصان.
1: انت انا نقصت ولا زدت؟
4: انا زدت.
1: اي من هكا كيفاش تعمل ركعتين قبل انا
4: من ظهر لي بعد
1: بايت وجابك الشيخ. عندك حاجه اخرى؟
4: بالله يزيد وضح لي.
1: انت وضحها لك اختي.
4: الزياده فيها بعد السجود.
1: تعال نوضحها لك. الله يبارك لك. عندك حاجه اخرى؟ عندك حاجه اخرى؟
4: السلام عليكم. لا يرحم والدي.
1: ذكرني باسمك وربي يخليك غاليه.
4: امال
1: مين يا امال؟
4: امال من تونس.
1: مرحبا يا امال. تو نجيبوك امالي. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم.
1: مرحبا. اسمك كريم سيدتي.
5: وبيك عايش. نعيمه من نابل. نعيمه.
1: مرحبا يا نعيمه.
5: وبيك عايش خويا.
1: تفضل.
5: بالله حبنا نسيد الشيخ. انا نقرا في مدرسه قرانيه.
1: نعم.
5: من بكري كنت معاه نحفظ. تو وليدي ما قدمت من شويه 73 هما ولاوا مناكب الصور الكبار. وليت نبدأ فك القواعد حتى نحفظ
1: اليوم راسي. مش تدعس قلت تعتع. نعم
5: نعم
1: تتعتع.
5: نتعتع.
1: نعم نعم
5: نتعتع.
1: صعوبة.
5: ما نجيبش القواعد الصحيحة. كي نجي نحفظ من راسي ما نجيبش القواعد الصحيحة. مهما حفظت نحفظ كي نجينا باش نقرا ما ندعس الله غير.
1: نعم.
5: قالت لي الشيخ أقل ملكي ما يسالش أنا كتاب صحيح بالقواعد بالجديد. انا نحب نشوف الاجر عند اكثر في الحفظ ولا اكثر في القرايه من الكتاب.
1: نعم.
5: ما نواصل الحب نتاعي كما كانت. انا متحققه من روحي اللي وقت اللي نجي نعرض على الانسه نتاعي نضعف برشا حروف وبرشا ونجيب القواعد تاعي بالكل.
1: عندك سؤال اخر؟
5: والله عندي سؤال اخر سيدي. راني كنت بكري نصلي ونفل ما بكري تربيه الصغار والمشاكل برشا ما انا ما صليناش الصحيح. وليت جيت 30 سنه ولا اكثر وانا نصلي والنفل.
1: تصلي يسمع
5: قالوا لا
1: تصلي شنو؟ تصلي؟
5: نصلي والنفل النوافل.
1: اه
5: اي انا مع الظهر ومع العشاء والمغرب النفل. تو قالت لا المكاك اللي فاتوك لازمك تجيبيهم.
1: نعم.
5: نشوف عندها هذاك اللي انا نفلتهم ينضنخ عليهم الاجر. ثواني وليت من دور مع دور والعصر مع عصر وعشاء مع عشاء كما سمعت في بعد الزيتونة. قلت لي نفلت من بكري انت باش يمشي له ذاك الاجر ولا من اللي بدك يجدي.
1: نعم. عندك حاجه اخرى؟
5: قال هذاك هو ان شاء الله.
1: اقعد معي لله. اقعد معي تنجوك باذن الله السميع العليم. شباب الكرام مرحبا بكم مره اخرى انت في الاستماع الى برنامج فقه الحياه. خلينا في بداية هذا البرنامج ورحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. الشيخ أهلا وسهلا. مرحبا بك.
6: مرحبا بك شيخ البشير ومرحبا بالسائلين والمستمعين ومرحبا بالإخوة المصاحبين.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نتوكل على ربي ونجاوبوا على الناس اللي اتصلوا بنا وإن شاء الله ربي يفقهنا في الدين وإن شاء الله كل مستمع لهذا البرامج أو كل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يستفيدوا بإذن الله السميع العليم. وإن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للناس التلامذة اللي قاعدين توا عديوا في الدورة الثانية للبكالوريا وإن شاء الله ينجح وربي يفرح كل عائلة. عندك كلمة تحب تقولها شيخ تشجيع للصغيرات اللي قاعدين توا ساكن في السخانة والأساتذة؟ تحية شكر كذلك للأسرة التربوية كذلك تحية شكر للأسرة الأمنية اللي ساهرين على هذا على البكالوريا إن شاء الله باش تنجح الدورة كما يجب ويحافظون على أولادنا. وتحية كذلك للأولياء اللي قاعدين سهرين وقاعدين تعبانين في هذا الوقت في هذا الطقس السخون برشا وإن شاء الله ربي يفرح كل عائلة وربي إن شاء الله إيجازي كل إنسان ساهم في هذا النجاح. تفضل شيخ.
6: نعم. قال صلى الله على رسول الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
1: أكيد.
6: فشكرنا هو واجب أخلاقي وواجب شرعي ديني.
1: نعم.
6: في أن نتقدم بالشكر الجزيل للأسر التربوية عموما ابتداء من وزارة التربية إلى الأساتذة العاملين إلى القيمين كذلك المراقبين لعملية إجراء هذه الامتحانات وإلى العمل كذلك نتقدم بالشكر الجزيل كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأطر الأمنية المؤمنة لهذا المشهد الوطني وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسر اللي تعبت واللي سهر على وليداتها واللي تنتظر يعني بفارغ الصبر نتائج إيجابية ونسأل نعم. الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وكذلك نتقدم بالشكر إلى بعض وسائل الإعلام التي تابعت وتتابع هذا المشهد الوطني وهذوكم يعني وليداتنا وذخرنا فنسأل الله لهم التوفيق والسداد.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نزيد رسالة أخرى لأن هذا الواقع نعيشوه والإنسان اللي يري حاجة خايبة ويسكت عليها لو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبه وما طلب من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا والناس اللي نخلط فيهم في الشارع يقولون بربي يوجهوا الناس وجهوا الشباب وجهوا العائلات يقول لك توا الإجرام كثر بصفة غريبة صغيرات تلقاهم يتناولوا في حاجات خايبة برشا تأخذ لهم عقولهم تأخذ لهم صحتهم تأخذ لهم الأموال نتاعهم حتى الناس الكبار اللي هم قاعدين يخدموا عوض يصرف على زوجته يصرف على أولاده يصرف على داره يصرف على أبوه إذا عنده والدين يقول لك يصرف فلوسه كل يصرفها في الحرام والعياذ بالله في المخدرات في الدروغ ويقعد الكاكة وساعات تمشي فيها ضحية يقع فيها ضرب نتاع حتى بحالات حادة للأسف الشديد وفي الأخر تقعد الأسرة التونسية تعاني تقعد المستشفيات نتاعنا تعاني تقعد الأسرة الطبية تعاني هذه كلها من جرة الأوساخ اللي قاعدين يتبعوا فيها ولا هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لو مو بس بالسهل أنك أنت تفجع عائلة وإلا تتسبب في كارثة لأي شخص كان يبدأ إنسان يخدم أنت للأسف تكون خارج على الطريق تضربه بآلة حادة ولا تضربه بسيارة ولا حاجة وتخليه هو يعاني لأنه عنده صغار إذا ما يخدمش عليهم بطبيعة الحال باش يضيعوا لكن الشارع نتاعنا كل واحد يعرف الواقع اللي نعيش فيه تو شيخ واقع صعيب برشا واقع خايب برشا وخاصة نحن عندنا صغيرات إذا نقفوش الناس كلها مع بعضنا ما نقفوش للناس الظلمة ننهوهم نوعوهم لو الجيل نتاعنا باش يمشي في الحافر معناها نعم
6: المشكل حسب فهمي أننا أوكلنا المراقبة القيمية والسلوكية إلى الأسرة الأمنية
1: نعم
6: واستقال البقية من الفعل التربوي ومن المراقبة وكذلك من حصر هذا الانحراف
1: حقيقة وهذا يعني قرار غلط
6: هذا قرار غلط احنا دورنا الكل دره وهذه لابد من المقاربات كلها أن تكون حاضرة وتكون فعلة كل من موضعه ومن موقعه ومن مجاله أن يساهم في ضبط السلوك العام لأن السلوك العام هو اعتداء على عموم الناس لأن المشهد العام في الشارع وليس سلوكا شخصيا ومسألة حرية شخصية إنسان في المجتمع لابد أن ينضبط بما ينضبط به المجتمع ككل لأن التعدي على القيم حتى وإن لم يكن هذا التعدي مباشر بطريقة نعم. مادية هو بطريقة رمزية والتعدي بالطرق الرمزية أخطر من التعدي بالطرق المادية يعني شو معناها أنا نتعدى في الشارع ونلقى ناس ربما يشربون الخمر في قارعة الطريق وفي السيارات وفي كل مجال ثم يتركون الأوساخ والقذورات والقارورات يعني موجودة في كل مكان يقول قائل أنا شربت هل متعديتش على المجتمع سيدي تعديت أنت تعدي أكبر من التعدي المادي هو التعدي الرمزي لأن احنا في ديننا وفي قيمنا وفي أعرافنا الاجتماعية وأن ذلك عمل منكر فعلى الإنسان أن يحترم على الأقل الشعور الجمعي لهذه الأمة الحاجة الأخرى هي الاستقالة القاتلة حقيقة اللي ولت موجودة في أفراد المجتمع
1: نعم.
6: يرى المنكر ويتعد يا سيدي أنت غير قادر على تغيير ذلك المنكر تهز تليفون وتتكلم، أتكلم الناس اللي عندها سلطة تنفيذية في تغيير ذلك المنكر.
1: نعم.
6: أنا شو معناه نشوف معناها هي وقعت حالات كان هكا الراجل يضربه بالسكين على مرأة ومسمع لحداش متاع الصباح، معناها مرأة ومسمع من الناس كلها تتفرج. أنت يا سيدي أقل شيء دورك أنك تهز التليفون وتبلغ الإطارات ربما الأمنية التي تراقب السلوك العام على الأقل.
1: نعم.
6: لأن المبلغ على المنكر هو كالمغير للمنكر.
1: نعم.
6: في حد ذاته
1: الدال على الخير كفاعله.
6: الدال على الخير كفاعله. كذلك نصيحة حقيقة للأولياء في مراقبة أبنائهم، رأوا ثم تسيب كبير، رأوا ساعات واحد يروح في الليل يضطره وضع من الأوضاع، يروح في الليل متأخر يلقى معناه صغار شباب وشابات 15 سنة 16 سنة شعمل في نصف الليل وبعد نصف الليل في الشوارع وهو يتسكع ويطوف في طرقاتها وشوارعها. أين الأباء أين الأولياء في مراقبة أبنائهم ومراقبة بناتهم؟ كذلك يعني هذه من ضمن الخلل الموجود الآن.
1: حتى شيخ سمحني حتى قدام المعاهد الآن طلبتنا وتلمذنا عدو ربنا الجحم تري أشياء منافرة الأخلاق، معناها صغير مسكين ما هو ضحية. أنا دي نقول الجيل توله وصغار كل ضحية، تبعث ولدك يمشي يعدي امتحانات وبعدين دي قدام المعاهد تلقاه صغير كما قلت ما زال صغير وتلقاه يتكيف الدخان قدام الناس قدام الكبير قدام الصغير، معناها الصور الحقيقة خايبة برشا. معناه المجتمع ما كما قلت أنت كبيرة قلت إذا كل واحد يأخذ استقالته يسلم الأمر للجهة الأمنية لا ما تنجحش العملية. قديش في شيء يعس الأمن، في يعس في الشارع، يعس في الكاري، يعس في المترو، في شيء يعس الأمن.
6: أكبر ضغط رعوا للسلوك العام هو الضغط الاجتماعي. أكبر ضغط يعني شو معناه أكبر ضغط؟ يعني أكبر رقيب هو الذي يضغط على الانحراف هو المجتمع نفسه.
1: نعم.
6: إحنا كنغيبوا الفعل الاجتماعي في ضبط السلوك العام، أرانا غيبنا تنجم تقول غيبنا مقاربة قوية وكبيرة وضاغطة جدا على السلوك العام. الحاجة الثانية اللي عشناها احنا سابقا ما عشنا عيشوها توا، كان الشخص الكبير كان محترم.
1: نعم.
6: وكان يمثل الشخص الكبير يمثل رقابة على الأجيال وعلى الشباب، وكان كيرى سلوك منحرف يقول يا ولدي عيب الشيء هذايا
1: لأن الحومة كان يحكم فيها الرجل كبير.
6: نعم. ولذلك سيدنا أعطانا هذا المعيار.
1: نعم.
6: التربوي قال من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس. نعم. منا. لابد من توقير الكبير، احترام الكبير، نسمع نصائحه لأنه مر بتجارب حياتية طويلة، نأخذ من توجيهاته وارشاداته ونأخذ من نصحه ومن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر اللي ربما توا الكبير ولا يعني كأنه كان زايد في المجتمع.
1: نعم.
6: معناها يعني كان تكلم صغير أو شاب صغير يقول لك إيش تعمل أنت هنا وفي وقتك أنت أنا وقتي أنا الآن.
1: نعم.
6: يعني لا يرضى ولا يقبل وربما لما حالة لم نقول إن شاء الله تكون حالات شاذة هذه ما تكونش حالات في شبابنا الكل.
1: أكيد. نعم.
6: ولكن على الكبير كذلك أن يتوخى الأسلوب الراقي في عملية مراقبة سلوكات الشباب وأنه يفهم الواقع الشباب الآن ويفهم كذلك الدوافع الخفية في صنع هذا الانحراف، انحراف الأحداث. علاش انحرفوا الأحداث؟
1: نعم.
6: خي صغير هكاك وحده يمشي وليتعاطى المخدرات مباشرة، إذا ثم سياقات عامة لابد من الوعي بها حتى يقوم كل من خلال معالجة هذه الأسباب الصانعة لهذه الظواهر. كذلك على الإمام الخطيب أن يكون منغرسا في الحركة الاجتماعي. احنا توا سمحني ساعات ان شاء الله تكون ماهيش عامة لما حالة ساعات.
1: نعم.
6: تسمع أئمة يتحدثون عن موضوعات نظرية لا تمس الواقع الاجتماعي حتى بشعرة، معناها ما تمسوش، يحكي في مسائل ربما بعيدة
1: على الواقع،
6: بعيدة على الواقع وبعيدة على القيم وبعيدة على الأخلاق وبعيدة، وكأنه يأخذ خطبة قيلت منذ عشرات السنوات ليوضعها على المستمعين الآن.
1: نعم.
6: فلا بد للإمام، والحمد لله وإن كان راه ثم نوع وعي حقيقة من الأئمة متغير، وربما نسمع حتى في بعض الموضوعات اللي تتناولها إذاعة الزيتونة كومضات.
1: نعم.
6: للخطب الجمعية ثم نوع من الرقي في اختيار حقيقة الموضوعات التي تمس الواقع الاجتماعي والواقع السلوكي والقيمي وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال طرح الخطب الوازنة المعتدلة الرصينة العلمية التي تأخذ بأيدي الشباب. ثم حاجة أخرى الشيخ البشير أن الشباب هذا ما نخلقوش منه حقيقة، لأنه ربما ثم نوع من التوترات والتي موجودة في الأجيال السابقة على الأجيال اللاحقة. نوع من التوتر.
1: شيخ، واحد يقلق من ولده وبنته.
6: سيدي ولت موجود يعني توحنا ولنا نتقلقوا يعني ربما من الشباب الموجود حتى في الشارع. وننكر سلوكاتهم من غير ما نفهموا علاش هما هكاك.
1: نعم.
6: ومن غير ما نحاولوا أن نبحثوا كما حكينا في الأسباب، ومن غير ما نحاولوا نأطروا الشباب هذا ينطروه. يعني أنا أتمنى انطلاقا من أثير إذاعتكم أن تساهم المساجد والفضاءات التربوية في تأطير الشباب.
1: نعم.
6: كنقول المساجد يعني تمثل تأطيرا للشباب، يعني التأطير فاش يكون؟ ليس بالضرورة أن نقدم للشاب دروسا وعظية أو دروسا تتعلق بالطهارة وبكيفية الوضوء والصلاة، هذه كمسائل مفروغ منها، ولكن كيف نؤطر الشباب بحيث أن نزرع فيهم القيم الدينية الوازنة المعتدلة، وليست القيم الدينية المتطرفة، لأن ثم قيم دينية يحمل أصحابها تطرفا فكريا ثم يريدون أن يمارسوا هذه القيم على شبابنا. تتلفت القشاب ربما سمت طيب باهي لبست باهي، تتلفت في نهار من نهارات القاهي كركر في جلباب واللحية مسيبة ومانيش عارف والروايح بالطيب بتفحفح وخلك شنو هذا هو الإسلام، ولكن تجده فظا انقلب من أنه شاب طيب باهي يولي فظ، يولي ربما غليظ القلب، يخرج على عائلته ثم يخرج على المجتمع بأفكار مانيش عارف. التأطير الشباب هو أن نوعيهم بلحظتهم التاريخية اللي يعيشوا فيها، ونوعيهم بدورهم الديني ووجبهم الديني. هذا نوع من يعني من التأطير المسجدي. التأطير كذلك في الأطر التربوية وفي المعاهد هو أن نعمل يعني منتديات ثقافية.
1: نعم.
6: علاش التلميذ في البكالوريا مازال ما يعرفش بعض الكتاب ولا بعض الأفكار الموجودة؟ أن تكون هناك أطر ثقافية نقدم فيها برامج ثقافية بكافة أنواعها، يعني محاضرات أدبية، محاضرة وكذلك نشاطات فنية متزنة ملتزمة.
1: نعم.
6: إلى غير ذلك من رعاية الشباب في يعني إخراجهم في رحلات ترفيهية تكون تحت المراقبة وتحت المتابعة، نوع من الترفيه مع التربية في نفس الوقت. فبالتالي راهي إمكانية معالجة الأجيال والشباب من الانحراف راهي موجودة. كي تشغلوا أنت بأشياء أخرى واللي ما عاش يمشي للانحراف، كذلك كثرة القاعات الرياضية، فأحنا كيف نؤطر الشاب الآن في أن طاقته هذه يستفرخها في الرياضة وليس في غير ذلك؟
1: نعم.
6: لأن عادة ما تلقاش رياضي، وهذا تقريبا حسب فهمي وحسب استقرائي للواقع، حتى الرياضي في نفسه
1: نعم.
6: ما تلقاش رياضي يتعاطى المخدرات في الغالب.
1: نعم.
6: 99% على الأقل.
1: نعم.
6: ما تلقاش رياضي يتعاطى في الكحول، ما تلقاش رياضي يتعاطى في الفحش، ما تلقاش رياضي. إذن الرياضة هي تصنع قيما أخلاقية وهو يمارس في الرياضة.
1: نعم.
6: تنعكس عليه بالهدوء بالسمت الطيبة. فأراه تأطير الشباب مش بخليهمش ضايعين حتى اللي مقراش وما صلش دراسته، نحاول أحنا أن ناخذوه ويقع اختطافه من بؤر الفساد وبؤر التوتر، سواء كانت باسم الدين أو باسم الانحراف أو باسم الحداثة اللي هي كخيط العنكبوت، الحداثة الفارغة مش الحداثة المعقلنة والحداثة المنتجة، معناها لواقع حضاري. خطر احنا نفهم الحداثة بالعري والرقص والشتيح والتسيب.
1: نعم.
6: هذاك مش
1: بان. نعم.
6: وذاك تمثل حداثة،
1: هذاك التطور وذاك التطور وذاك للأسف الشديد. نعم.
6: وليست تلك هي الحداثة. الحداثة هي كيف تصنع لنا حضارة مبنية على القيم. الحداثة هي كيف اعترف بالآخر وإن خالفني من حيث الفكر والمرجعية. الحداثة هي كيف يعني أصنع وطنا أفتخر به وأرفع لواءه ليكون هذا اللواء يراه الجميع، ولتكون هذه البلاد قدوة للبلدان الأخرى.
1: نعم.
6: باش تكون قدوة للبلدان الأخرى مو من خلال شبابنا، من خلال ما يصنع هذا الشباب من وسائل إنتاج للمعرفة، للرياضة، للقيم الأخلاقية الفاضلة، للخطاب الديني الواعي المتزن الملتزم الذي يخترق الخطاب التقليدي إلى خطاب قادر على أن يوجد الحلول للمشكلات الحضارية التي نعيشها اليوم بكافة تجلياتها. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة باختصار على الأقل قد أتت أكلها.
1: نعم كذلك شيخ، نحن تو وقت الصيف، الناس ماشية للبحورات، أو البحورات هي وجه البلاد، وثم بلدان تكون قدوة. قلت من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، وأنا كل بحكم خدمتي نزور عديد من الأماكن في هذا البلد الطيب العزيز. ساعات ري مكان نزور مدينة من المدن نلقاها بالحق مدينة جميلة جدا من جميع النواحي، حتى وهي على قد المادية نتاعها وعلى قد الظروف نتاعها والمواطنين يسكنوا فيها، لكن تلقاها مدينة قيمة. أنا أخيرا زرت مدينة تمغزة، واللي يقول تمغزة يقول هي الشلالات، يقول هي الواحات. حقيقة مدينة جميلة بامتياز، خاصة النظافة يا شيخ. أنا ماذا بينا الناس كل يمشي يزوروا هذه المدن، لأنها مدينة بعيدة برشا، وفي المدن في الأرياف، مدن في الصحراء، الناس كل يمشي يزورها ويشوفوا أكل جمال اللي فيها وكالنظافة، وتشوفك الناس نتاعهم قداش متربين، قداش يحبوا الضيف، قداش محافظين على المدينة نتاعهم. في النهار القايلة حامية تلقى الناس تنظف المدينة، بالحق مدينة جميلة جدا. يقولوا لي تقريب العام السابع ولا السادس تأخذ الجائزة الأولى من ناحية النظافة. امشي كشلالة، معناها الشلالة تلقى فيها برشا زوار، جوه فيها برشا ناس، كما البحر، البحر تمشي الصباح في الليل تخلي نظيف، تمشي الصباح يجوا الناس، يخرج الناس قاب كله صخ كله أكل. للأسف الشديد الشلالة هذه الناس كل يزورها من جميع الأماكن، لكن بعد كل وقت تمشي تلقاها سبحان الله، حتى باش تلقى فيها دبوزة صغيرة ما تلقاهاش، ناس معتنين محافظين على المدينة نتاعهم سبحان الله. ويقولوا لي حتى من ناحية الأخلاق وناحية الأجرام ما ثماش مع الناس حاجة تكاد تكون مستحيلة، لأنهم ناس مجتمع كامل محافظ على هذه المدينة، بالحق يخدموا في المدينة نتاعهم. علاش نحن كل ناس ما يحافظوش على المدينة نتاعهم؟ علاش مثلا كل ناس يمشي ولا بحر منك تعمل التبحيرة نتاعك، ماك عملت تحب الشيخ أنت وعائلتك، نظفوا البلاصه نتاعك مع الاقل، باش كي يجي انسان بعدك يرحم لك على والديك. ما نقولش فيك كلمه خايبه، انا بالحق حبيت نوجه لهم اهل تمغزة، نحب نوجه لهم رساله شكر بارك الله فيهم، لان مدينه سياحيه وهما بالحق محافظين على وجه البلاد. معناها كل انسان جاي من جميع العالم باش يمشي الغادي وش باش يقول، يقول هاي تونس الجميله، معناها باش يقول كلمه طيبه في هذه البلاد. ان شاء الله يا ربي الناس كل يحافظوا على المدن نتاعهم، والمدن نتاعنا الكل تكون مدينه جميله كمدينه تمغزة. تحيه لكل الناس اللي سايرين على هذه المدينه وبارك الله فيهم. نعم شيخ.
6: نعم انا نتمنى تكون ثم حملات شبابيه، هذا من ضمن تأطير الشباب، هذا نوجههم الى حملات شبابيه لتنظيف الشوارع وتنظيف الحمام نتاعهم.
1: نعم
6: وبديت ربما نلاحظ مثلا في جهة المرسى ساعات ثم تقع حملات حقيقة متاع نظافة من الناس تخرج متطوحة.
1: نعم.
6: ولكن أنا نتمنى أن الناس هذه اللي تخرج بطريقة تلقائية تخرج بطريقة تلقائية أن تكون تحت أطر توجيهية
1: منظمة. نعم.
6: منظمة، يعني أنا نتمنى أن البلدية لا تكتفي بأعوانها في قيام بعملية النظافة في ظل النمو الديمغرافي والكثافة السكانية، أن تتعاقد ولا تتفاهم مانيش عارف أنا مع الكشف.
1: نعم.
6: مثلا يخرج يعملوا حملات نظافة في جهات الكل بحول الله أن نصور يتغير المشهد العام متاع البلاد، ثم شوف التونسي يتأثر بما يراه من غيره يتأثر
1: فعلم.
6: فإذا كان في الحومة هذه خرجوا شباب وعملوا حملة نظافة ونظفوا شوارعهم، راي تأكد الحومة اللي بجنبها بيستعمل نفس الطريقة، والحومة اللي بجنبها بيستعمل نفس الطريقة. فأنا نتمنى كذلك والحمد لله نوفر الله لنا هذا المصدح حتى نتكلم بما. نعم. أن نحمله من هم
1: شيخ.
6: حقيقة
1: نحن الزيتونة منفتحة على كل. نعم. المجالات هي تخدم في هذا في هذا البلد.
6: نعم.
1: معناها كل تري حاجة جميلة تقول حاجة جميلة. نعم. حاجة مش جميلة لازم نصلحها، لازم نصلحها. نعم. توجيهات نوجه الناس. أنا بالحق نقول لك لو كي تمشي لهذه المدينة مدينة تمغزة. نعم. بالحق تعمل عليها كيف تتفرهد، معناها بمجرد أنك تمر عليها تلاحظ كل شيء. منين هذا؟ من الناس يسكن فيه، على كل الناس ما يحافظوش على المدينة نتاعها، لأن خاصة تو كي تمشي في الشارع للأسف الشديد معناها حتى من تلقى الكواغ تلقى دبابز تلقى حاجات ماهيش بلادنا ماهيش هذه، معناها حتى يجي الناس السياحيين باش يضحكوا علينا.
6: نعم شوف الفرد هو اللي ينصهر في الفعل الاجتماعي كما يقول، هو يذوب هو يتأثر بالفعل الاجتماعي، ولذلك تبدأ ثم حملات بالطريقة هذه من خلال توفير هذه الطاقات الشبابية، ولا يمشيه الشباب راه كي يلقاو نوع من العناية ويلقاو سيدي شنو هو المانع كما نحكيت شنو هو المانع. إن شاء الله الصوت هذا يتسمع إن شاء الله
1: يا رب.
6: يعني ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
1: نعم.
6: فهمتي أن تكون مثلا في شكل محليات أو البلديات أنه تجيل المحلية متاحة ولا جهات البلدية تعمل مثلا نداء شكون من الشباب انهارت لحد باش نعمل حملة نظافة مع بعضنا.
1: نعم.
6: أنا نتأكد أنه مش يجيوا المتطوعون وبأعداد.
1: نعم.
6: ربما المرة هذه باش يبدأ بعدد قليل ولكن العدد القليل ده باش يأثر بعد ذلك في أعداد أخرى.
1: نعم.
6: ونعمل عملية يعني نظافة للشوارع سواء نظف الشوارع ندهنوا الرصيف نعمل حاجات كن هكا. نتصور أن هذا حل من الحلول أن أتوجه به ربما إلى المحليات وإلى البلديات أن يقوموا بالشيء هذا من خلال فتح يعني نداء إلى تلك البلدية. أنا أتأكد يعني شنو الشاب يجي يا سيدي وفر له بعد ذلك بيبي زماء بارد وكسكروت وشنو وخلي يقوم بهالعمل الهدايا يعني ونجم أي واحد يدفع شوية فلوس بشي تشري لهم الفطوراتهم على الأقل. فأنا نتصور هذا حل من الحلول. أولا الشباب وعيتوا بواجب الوطني.
1: نعم.
6: وعيتوا
1: أهم حاجة
6: بطريقة عملية بطريقة توجيهية. كذلك الكشافة. أنا نتمنى الكشافة مش متبقى هي في يعني في برامجها الاستطلاعية تطلع على الغابات وتطلع ولا بشتوري حدها للكشافة فقط وأفرادها بعض الإبداعات والاختراعات تخرج إلى الفضاءات العمومية وتوجه شباب الكشافة إلى القيام بواجبهم الوطني. هو كما قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أرى إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. ونحن لما نمارس هذا الفعل هذا الفعل الحضاري نقول فعل الحضاري نحن نمارس بذلك شعبة من شعب الإيمان أي نفعل الإيمان في الواقع.
1: نعم.
6: يعني من خلال توجيه الشباب إلى القيام بهذه الحملات حملات النظافة كما حكيت لك شيخ البشير.
1: نعم.
6: أنا شفت مثلا والحمد لله بدأت مثلا في جهة المرسى يعني بعض الشباب ساعات يقوموا بحملات طوعية ولكن كي تكون مؤطرة.
1: نعم.
6: نتمنى تكون مؤطرة باش تعطي فعاليتها أكثر.
1: نعم.
6: مش كل واحد يخرج وحده وكاك هذا باش يولي ينظف لأن ربما يجيب شي ينظف مسكين بنيته ولا يحب يزين قد ما عندوش دراية بعملية التزيين والتنظيف ربما يشوه المشهد.
1: نعم.
6: الحيط يزم يكون أبيض ويدهن مثلا بالبرتقالي مثلا.
1: نعم. تكون منظمة
6: تحت مؤسسات الدولة خاصة كما حكيت البلديات أو الكشافة ونسأل الله أن تتضافر الجهود في الحفاظ على هذا البلد.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك هذه رسائل إن شاء الله تكون وصلت وهذا من واجبنا باش نحافظ على الجيل نتاعنا نحافظ على بناتنا على أولادنا نحافظ على الوطن نتاعنا. أهم حاجة لو الإنسان راس ماله هو الوطن إذا مشى الوطن ما يقعد عنده حد شيء العقيدة والوطن النبي من أرش حديث مش حديث الإيمان حب الوطن من الإيمان وكذلك النظافة شطر الإيمان هذه كل أسس وهذه كل مبادئ جاء بها الدين تاعنا والمسلم ما يكون كان نظيف الدين تاعنا ما يكون كان نظيف عشان ربي ينظف عرضنا في الدنيا وفي الآخرة. شيخ بارك الله فيك إن شاء الله رسالة تكون وصلت. خلينا نرجع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على الأسئلة. عنا أم أحمد من سليانة تقول لك كيفية صلاة الفجر هل هي تصلى بالفاتحة والصورة وإلا تصلى بالفاتحة فقط؟
6: نعم هذا السؤال تقريبا جبنا عليه برشا مرات وأذكر ذهلي حتى الحصة الفارطة.
1: نعم.
6: قلنا أن صلاة الفجر هي رغيبة أي رغب فيها الشارع وليست فرضا وليست واجبا وإنما هي رغيبة وفيها روايتان عن روايتان. هناك رواية أن صلاة الفجر تقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد قراءة الفاتحة طبعا.
1: نعم.
6: ورواية أخرى بالفاتحة فقط.
1: نعم.
6: والمشهور في المذهب المالكي وأن رغيبة الفجر تقرأ بالفاتحة فقط.
1: نعم.
6: الفاتحة فقط إذا قريناها وزدنا كل صحيح ما
1: بالفاتحة والصورة صحيحة بالصورة. نعم. فقط صحيحة.
6: نعم.
1: بأي صورة والفاتحة صحيحة المهم تصلى ركعتين.
6: نعم.
1: شاء ربي يتقبل. كذلك تقول لك أم أحمد تقول لك كيفية صلاة التسبيح تقول لك أنا نصلي الركعة الأولى والثانية ونتحي وتذكر الإسلام أن الركعة الأولى تعمل 15 تسبيحة تقول لك هل في الركعة الثانية والثالثة في الركعة الثانية اللي هي الثالثة والرابعة كيف كيف نعمل 15 تسبيحة كما الأولى ولا نكمل بالعشرة؟
6: هي المهم أن تكون في الركعتين الأوليين تكون 75 تسبيحة،
1: نعم،
6: وفي الركعتين الثانيين تكون كذلك 75 تسبيحة، فيكون المجموع 150 تسبيحة. ونقرأ الفاتحة وسورة ثم نسبح 15 مرة يعني قياما، ثم نسبح 10 في الركوع، ثم نسبح 10 بعد الرفع من الركوع.
1: هذه كل قد كان فهمته، لكن هي في الركعة الأولى تعمل 15 تسبيح
6: وكذلك.
1: تقول لك مو بعد رد السلام تحي وذكر رد السلام في الركعة الثالثة،
6: الثالثة تجيب 15 المرة الأولى، كما الأولى مش تكون 75 كما المرة الأولى،
1: كما الركعة الأولى، كما صلي الركعة الأولى والثانية صلي الركعة
6: تصلي الثالثة والرابعة كيف كيف
1: نسخة نفس. من هنا تحطها
6: تحطها في الركعتين الثانية.
1: شكرا يعني. شيخ بارك الله فيك. كذلك عندنا سي كمال من المنستير يقول لك الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى خلى لي طريف مبلغ من المال وهو مريض، وقال لي هذا المبلغ بعد ما توفى وتقضي شهورك، معناها المصاريف نتاع الدفن نتاع العشاء ولا نتاع اللي هو الصداقة، يقول لك كي تكمل شهورك وتقوم بكل شيء الطريف المبلغ اللي يقعد، قال لي اقسمه أنت أخوك. باهي مع العلم هو يقول لك اللي أنا عندي جوز بنات أخوين زاد أخواتنا، يقول لك أنا منش كان خويا برك عندي أخوات أخرين
6: عنده شمل
1: لا أنا ما ظن ما عنده شمل، لو قال أمه ليس موجود ما يسأل يا شيخ نحن نجاوبوه إذا أمه موجودة شنو كيفاش يكون التقسيم، وقبل كل شيء هذا المبلغ نتاع المال هل هو وصية وإلا يصبح مال إرث يصبح يدخل في مال الميراث يتقسم، وإلا يطبق وصية بوه، وإذا كان يطبق وصية بوه كيفاش يعمل، وإذا ما يطبق وصية بوه كيفاش يعمل.
6: نعم، هو ورد في صحيح الترمذي الحديث الذي أصبح قاعدة في الميراث يعني
1: نعم.
6: لا وصية لوارث،
1: نعم
6: الوارث بالفرض لا معناها لا وصية له، أنا شوف نوصيه إنسان هو بشارث سيأخذ نصيبه بما فرضه الله له، فبالتالي لا وصية له، فالوصية لوارث هي وصية غير معتد بها،
1: نعم،
6: وإنما يأخذ فرضه الذي فرضه الله له،
1: نعم،
6: فبالتالي الوصية البو هذه يعني وصية ما تمشيش، هذه الحاجة
1: نعم.
6: الأولى معنا
1: نعم.
6: افهموا خيانا. ثم أنا ننصح الأخوة بعد ما توفى أبوكم شوفوا يعني عندوش عليه دين، ربما عنده ديونة باش تخلصوا الديونة نتاعه،
1: هذا كل في الأصل يدري صار على خطر قالوا قوم بكل شيء إذا هو خلص الدين وعش الناس وشرى لك فنه عمل كل شيء وبقى مبلغ من المال، هل نقسمه أنا أخويا ولا حتى أخواتي يصبح من حقهم نعطيه؟
6: أي من حقهم أخواته يأخذوا لأنهم ورثة، والوصية لا تمنع أهل الورثة من حقهم في الميراث إلا إذا تنازل المورث، هو اللي يتنازل الوارث هو اللي يتنازل،
1: والمال ذاك اللي يبقى يصبح ميراث،
6: هذاك ميراث
1: نعم.
6: وبالتالي الخيان هذو مزوز عليهم أن يقسموا المال وفقا للتقسيم الشرعي ما بينهم هما وبين
1: نعم.
6: أخواتهم البنات، لأن أخواتهم البنات لهم الحق في هذا المال وفي هذه التركة، والوصية وصية الأب غير معتبرة لأنه ألغى البنات اللي عندهم حق في هذا الميراث. فأنا ننصح الخيان أنه يقسموا المال وهما وأخواتهم البنات.

0: والناس اللي تلاعبوا بالصلاة. له الدنيا هذه فاني لك تعيش 10 120 في الأخرك مش قابل ربي سبحانه وتعالى. قابلوا بالصلاة نتاعك خير ما تقابلوا بغير صلاة. قبل ما نجاوب نصف الثاني من السؤال، قد رسالة للناس اللي يصلي وبطلوا، الناس اللي ما يصلوش.
1: أولا نحن نقول يعني أن الصلاة رأي ما يش مزية منا، هي واجب علينا،
0: واجب
1: واجب، والواجب فيه الإلزام، يلزم تأدي واجبك الديني حتى يكون هذا الواجب الديني بحب، بعد ذلك يكون بحب، لكن في البداية لابد أن تتكلف القيام بهذا الواجب، ولذلك اسمه التكاليف، التكاليف الشرعية.
0: نعم.
1: يعني أنت مكلف، كتبدا أنت إنسان مكلف، مثلا مش عارف والله المثل الأعلى احنا نحكيه حتى المسائل الدنيوية، مكلف بمهمة مزم تقوم بها.
0: نعم.
1: تقوم بالمهمة التي كلفت بها، معنا مش مزيك باش تقوم بتلك المهمة اللي أنت مكلف بها.
0: نعم.
1: فولله المثل الأعلى، الله كلفنا بفعل الصلاة وبإقامة الصلاة، فواجب أن نقوم بهذا، واجب علينا يعني باش نقوم بهذا التكليف. فبالتالي الصلاة واجبة، وراهي تعرف الصلاة هي من حيث دلالتها اللغوية هي صلة بين العبد وربه، يعني اللي ما صلاش راه قطع صلته بربي.
0: نعم.
1: واللي قطع صلته بربي شنو باش يربح؟ تي كله خساره، حياته كلها في الخساره باش تولي، لانه قطع صلته بخالقه الذي ما خلقه الا ليعبده.
0: نعم.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان نعم. الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اذا ما خلقنا الله للعبث، ما خلقنا الله لنحيا هذه الدنيا وينتهي الامر، ما خلقنا الله لنتحارب ونتقاتل ونصنع واقعنا هذا الفاني، وإنما خلقنا الله من أجل أن نعبده وأن نوحده وأن نفرده بالعبادة لننال رضاه. ودلالة رضاء الله على المصلي والطائع هو نعطاه هدية. هي الهدية هذه؟
0: نعم.
1: هي الجنة، تلك هي الجائزة التي ينالها المطيع. وبالتالي الصلاة اللي صلى راه أربط سلته بربي، واللي أربط سلته بربي وقواها من خلال فعل الصلاة وكثرة فعل الصلاة يصل إلى درجة المحبوبية، أن يكون كما قال الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه.
0: عليه.
1: مش حاجة أخرى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا ازداد تقربا بالنوافل اللي هي من جنس الفرائض كالنوافل المضاف على الواجبات الصلاة حتى أحبه، ركت لي محبوب عند ربي.
0: نعم.
1: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف معنى الفضل الكبير، أراه ربي يولي يدك وعينك ولسانك ويولي واحد.
0: شيخ هو ساعة أي. واحد يجيه مسؤول ولا أي واحد يقول لي نحبك، يتقن اللي هو يحبه.
1: أي.
0: ساعة ما يرقدش.
1: اي صحيح، يفرح
0: مجلس النوم.
1: اي والله
0: تلقى يهتري بها كل
1: اي
0: كبير انسان أي. كبير عنده منصب. أي. عنده يعرفوه بكذا يقولوا انا نحبك، واش تحب نقضيلك تلقاه نهار كل مسخن كتافه به.
1: نعم.
0: حتى النوم يبدي يهتري وحده. صحيح. خلي فما بالك انه رب العزه سبحانه وتعالى يقول لك لاني نحبك.
1: ما شاء الله. اي نعم والله. يصيح
0: يعني كلمة كبيرة. ما تشريش
1: معنا يا سيدي، كلمة كبيرة والله. يعني والمثال اللي ضربته هو مثال واضح جدا. كان واحد يجي يعرفه يقول لي يا فلان والله نحبك ما شاء الله عليك في العمل ويعطيك الصحة وربي يبارك لك،
0: تلقى يفتخر قدام 200-500 شخص، تلقى كتفه سخورة بعرفه خطر يحبك. خلي انت فما بالك في يوم المحشر وربي سبحانه وتعالى يقول لك اللي نحبك. المتحابون في جلالي.
1: المتحابون في جلالي. نعم نعم. يجلسهم الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء لقرب مجالسه من الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يحب خوه المؤمن.
0: نعم.
1: فما بالك بحبك لله وحب الله لك. وربي سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، واختش ربي يحب العبد إذا كان وفق مراده منه.
0: نعم.
1: يراه حيث أمره ولا يراه حيث نهاه.
0: فعلا.
1: هذاك باختصار أن تكون موجود في الأماكن التي يريدها الله أن تكون موجودا فيها.
0: ربي سبحانه وتعالى
1: هنا تكون هنا.
0: يقول لك في صلاة الصبح تحب ربي سبحانه وتعالى يحب يرك في الجامع
1: مثلا. أي نعم.
0: يحب يرك فيك. فكر ماضي 3 نتاع الصباح يحبك واقف على السجادة قدامه.
1: أي نعم، مش في الفرش وقت هذاك.
0: صحيح. يحب يرك مفضل، يراك ربي غادي فوق السجادة. أي. ويراك.
1: أي نعم. في الله عالمه. يريد أن يراك وقت الفجر على السجاد متاعك مستقبلا القبلة تناجي ربك، ولا يريدك أن تكون على سرير نومك.
0: نعم.
1: إذن فسرير النوم وقت هذاك المكان

0: الذي لا يريدك الله أن تكون فيه.
1: صحيح.
0: فكن وفق مراد الله منك. قبلها يريدك الله أن ترتاح.
1: نعم. ربي سبحانه أيت ربي سبحانه أي. على قديش يحبك.
0: أيه.
1: تعرفش من كمال المحبة نتعوني الوقت هذاك يحبك ترتاح ترقد.
0: يحبك ترتاح. أيه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك.
1: نعم.
0: يعني قيموا البعض من الليل ولا النصف ولا الربع ولا الثلث.
1: بسالش.
0: والبقية خليك في فرشك ارتاح.
1: بسالش. قوم أنت قوم زوجتك قوم بناتك قوم ولادك إجا ونصلي الصبح قداش هو صيف ساعك بكلها بتوضى وتصلي الفجر وانت أربع دراج وترجع ترقد.
0: صحيح.
1: ما تشريش هذه بمال الدنيا ما تشريش. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي ورغيبه الفجر خير مما طلعت عليه الشمس.
0: وهو كذلك والله الشيخ البشير اللي أدي واجب الدين بعد كي يحط راسه على المخدة يحس براحة نفسية
1: وكأنه
0: مرتاح كأنه في روضة من رياض الجنة. أنا نستغرب علاش وحنا جبدنا على الصلاة كيفاش إنسان ما صلي صلاة العشاء ويحط راسه على المخدة ويزنوه.
1: معناه كان أنت أنت أيه. أنت إنسان صاحبك يسألك 10 فرنك يكلم يقول لك يا فلان قبل ترقد يقول لك يا فلان بربي وأنت ما عندك يقول لك بربي غدا يجيب لك 10 فرنك ما ترقدش النوم يتراح عليك.
0: صحيح.
1: خلي فما بالك رب العزة هو اللي يسألك.
0: صحيح.
1: أنت رقد ورب العزة يسألكك الصلاة ما ديتهاش.
0: نعم نعم. ولذلك كل إنسان لا يؤدي واجباته الدينية وكان طلع على قلبه تلقاه يعيش الكآبة
1: فعلا.
0: يعيش الضغط ويعيش القلق والتوتر في داخله حتى وإن تظاهر بغير ذلك إلا أنه يعيش توترا في داخله. لأن ربي قال هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم محلاه ويعيش الراحة النفسية يعيش الحقيقة يعني يعيش السعة القلبية قلبه اللي واسع يحس فمن شرح الله صدره للإسلام يحس صدره منشرح. وإذا كان القلب واسعا يولي معاش يتأثر بكلمة فلان وكلمة علان وهذا عمله.
1: نعم.
0: القلب واسع كما البحر كي ترمي في حاجة ما تأثرش.
1: نعم.
0: أما يبدأ قلبه ضيق كما قال ربي ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله قلب ضيق
1: وحرج. سبحان الله شيخ.
0: أي مختنق.
1: القرآن كيف أنت كيف ترك في الطيارة والطيارة جي طالعة تحس قلبك بدال هواء يضغم.
0: أي صحيح. لو
1: كأنما يصعد في السماء
0: كأنما يصعد في السماء. وهذه حتى العلوم الحديثة يعني اكتشفت الشيء هذا أنه الأكسجين موجود في الغلاف الجو كي تفوت 10 كيلومتر تقريبا إنسان يبدأ يختنق معش نجم يتنفس وهذاك يزم يهز معناه الأكسجين معاه وقارورات الأكسجين مش نجم يتنفس.
1: لا.
0: ربي وصف المشرك من هذا الضغط والضيق اللي يعيشه كأنما يصعد في السماء مش يصعد يصعد بصعوبة يتنفس بسيف.
1: نعم.
0: يولي حتى وإن راه يبدو عليه ملامح السعادة إلا أن الله لو كشف لنا صدره رانا فررنا من صدره وبما يجده في قلبه فروا منه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: كل حاجة اللي عملها الإنسان سوى باهية ولا خايبة لهي من عند ربي سبحانه وتعالى. لو أنه مش ربي سبحانه وتعالى وفقك للصلاة وبعدك على الكفر وفسوق العصيان مش كنت على خاطر أنت تكرهك الحاجة الخايبة تعملهاش. ربي هو قال لك كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا ربي هو اللي كرهك فيها.
0: نعم.
1: ربي هو اللي جعل لك أسباب باش تكرهها ما تمشي لاش.
0: نعم. هو الذي حبب كذلك.
1: نعم.
0: هو اللي حب لنا الإيمان وهو.
1: نعم.
0: اللي زينه في قلوبنا وهو اللي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يولي الكفر والفسوق والعصيان مش جاهد في نفسك مش تبعدها تولي تكرهها
1: فعلا
0: تولي تكرهها وتولي تحب الإيمان كما يقول سيدنا أرحنا بها يا بلال تولي تلقى راحتك في الصلاة راحتك في طاعة الله.
1: نعم.
0: ولن يهنأ لك بال حتى تقوم بما هو عليك من دينك. فبالتالي يولي مرضات ربي سبحانه وتعالى هي الأولى وهي أسعالها ديما. وكما تقول رابعة العدوية فإن صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب.
1: نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك. إن شاء الله هالرسالة تكون وصلت الناس اللي ما يصلوش الناس اللي تكاسوا على الصلاة نتاعهم. تقول لك توا ثم شكون توفى زوجها امرأة زوجها توفى وبكيت عليه.
0: نعم.
1: وبعدين تصلي قالوا لي أنت ما تصليش حتى تغسلي وتتوضي. قلت أنا معلي قال الخطر بكيت على زوجك.
0: قال له تعلمش
1: تعرفش العلم.
0: ضحكتني شوي شيخ البشير يعني الله يهدي يعني أول مرة نسمع وأن البكاء والدموع ناقض من نواقض الوضوء يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي كلام هذا يمتع ناس يعني ما يشواعي حقيقة. والبكاء راهي رحمة خرجت من قلب الإنسان على عزيز عليه مات وربي ما عبر على المصيبة إلا في الموت، مصيبة نعم. الموت عبر نعم. بالمصيبة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم، وهذا نعم. معلوم، حتى دمعت عيناه وهو يلحد فيه. فلما سألوه عن سبب بكائه سمعوه يقول يا كيف سمعوه يقول وإن القلب لا يحزن، إن القلب لا يحزن ولا وإن الدمع لا ينزل والقلب لا يحزن ولا نقول وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون
1: نعم.
0: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
1: نعم.
0: هذا ولده مات بكاء سيدنا وما أدراك، اللي هو القلب المعلق بالله وليس بسواه
1: نعم.
0: يجي إنسان عادي مش تبكي، كما امرأة تبكي على زوجها، مش حابة تعمل، حابة تضحك
1: نعم.
0: تمام مش تبكي، تمام مش تعبر على شعور الحزن. البكاء دليل على رحمة مودعة في القلب وأنه في شعور وفي إحساس. هذا زوجها نعم. مات، خيب شخوب معناها تعمل حركة، ماذا كومش تبكي
1: نعم.
0: فبالتالي الكلام اللي قالوه أنها تغتسل، هذا كلام يعني رقم تجعل في أنفسكم جسرا على نار جهنم لمن أفتى للخلق بدون أن يعلم. فبالتالي أختي قلها البكاء لا ضير فيه ولا غضاضة فيه ولا حرج فيه، من لا تغتسل ولا تتوضأ إلا إذا كان بكاء فيه لطم للخدود وشق للجيوب، نقول وأن ذلك ممنوع حرام، لأن فيه دلالة على عدم الرضا بالقضاء. ولكن البكاء بنزول الدموع من العينين وربما يسحب ذلك شهيق، هذه أمر عادي، أمر يدل على حرقة الفراق، فأمر عادي. فبالتالي أدي واجباتك الدينية، لا تغتسل ولا تعملها لخلو الكعبة.
1: نعم واضح شيخ. كذلك تقول لك أنا صليت الشفع لكن في الركعة بعد ما كملت الركعة الأولى تقول لك أنا تحيت وزكيت وبعدين فقت لي أنا ما ناقص ركعة، تقول لك قمت كملت الركعة.
0: نعم
1: تقول لك صوتي صحيحة بس صحيحة كشان نعم
0: زي ما تزيد سجدتين بعد السلام
1: نعم
0: لزيادة التشهد في الركعة الأولى اللي هو مهوش موضع للتشهد، فتزيد تعمل ركع سجدتين تسمى بسجدتي سهو الزيادة بعد ردها للسلام، هذه طريقة تكون بحول الله تصلح بها صلاتها.
1: نعم كذلك شيخ عن نعيمة من نابل تقول لك أنا نقرأ في مدرسة قرآنية بديت من اللول بشوي بشوي، تقول لك لكن الناس اللي معايا اتعلموا واللي يقرأوا بالباهي أنا ما زلت خطية كبيرة، تقول لك ما زلت عندي صعوبة في النطق وفي الأحكام وفي التلاوة، تقول لك لو المعلم نتاعها الاستاذ نتاعها قال عود اقري من المصحف، تقول لك يا اخي انا كي نقرا من المصحف ناخذ الاجر كما ناخذ وانا نقرا من راسي ولا كيفاش؟
0: شوف هو الاجر يعظم على قدر عظمه الفعل، يعظم الاجر. هي ولات من خلال قراءتها بالمصحف ولات ثم فعل اخر مضاف، يعني كيف نقولوا احنا بمصطلحاتنا الدارجه عصفورين بحجره واحده.
1: نعم
0: اللي هي شنية؟ هي أنها قرأت القرآن بلسانها فلها أجر القراءة، ونظرت إلى المصحف بعينيها فلها أجر النظر إلى كلام الله وإلى المصحف.
1: نعم.
0: فبالتالي قراءتها من المصحف هي قراءة فيها أجران، أجر التلاوة وأجر النظر إلى كلام الله وإلى المصحف، فالنظر إلى المصحف عبادة، فبالتالي يكون أعظم أجرا من القراءة من غير مصحف.
1: كذلك تقول لك أنا صغيرة ما صليت نصلي مبطل وبعد العفو، تقول لك أنا كي نصلي صغيرة تقول لك نصلي ونكثر من النوافل، ديما نصلي والنوافل نصلي معها نوافل، كل صلاة نصلي معها نوافل. تقول لك نسمعتكم أنتم في الزيتونة تقولوا لو القضاء اللي ما صلاش لو لازم يقاضي يصلي القضاء نتاعه، تقول لك أنا تو رجعت نعمل كما أنتم تعملوا، تقول لك يا أخي النوافل اللي أنا صليتها هذيك عندي فيها أجر ولا مشات
0: عليها؟ لا بحول الله ما مشات شيء، عندك فيها أجر إن شاء الله، لأن ثم مذهب من المذاهب السنية الأربع
1: نعم.
0: يقول بكثرة النوافل تغنيك عن الفرائض وعن قضاء الفوائد
1: نعم.
0: ولكن في مدرسة الجمهور هو أن نأتي بهذه الفرائض لأنها معلقة في ذمة المكلف، ولا تبرأ هذه الذمة إلا بعد أداء ما عليه من واجبات. فبالتالي نقول لأختنا يعني أنها تؤدي الواجبات لأنها فرائض، والفرض لا يسقط بالتقادم، يعني ما يسقطش، يبقى ديما معلق في ذمة الإنسان، ما تبرأ الذمة متاعه إلا ما يجيبك الفرض هذاك، لأنه واجب عليه، عبارة عنده دين سابق مازال ما خلصوش، يلزم يخلص الدين متاعه. هذا دين متمثل في تلك الفرائض السابقة، فبالتالي هي فعلت حسنا وأنها رجعت إلى قضاء فوائتها، وقضاء الفوائت أولى من النوافل. نعم. أولى، لأن النوافل تطوعات ولكن الفرائض واجبات، فبالتالي قضاؤها للواجبات أولى من أدائها للنوافل والتطوعات.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. شكرا. كذلك يقول لك زوج من الناس، امرأة وزوجة، زوج وزوجة اتفاهموا باش يطلقوا بالتراضي، امشاو اتفقوا طلقوا بالتراضي، عملوا الأمور القانونية كل. نعم. واستنيوا في المحكمة حتى تخرجك الطلقة نتاعهم هذيك. تقول لك ينجموا يعيشوا مع بعضهم في نفس الدار حتى لين تحضر الطلقة، ولا تقول لك نعم. لا ما دام تفاهموا قالوا راح تفاهمنا كل واحد يمشي على روحه وانتهى كل شيء.
0: أنا أقول للسائل أو السائلة، بماذا ينعقد الطلاق؟ الطلاق ينعقد باللفظ.
1: نعم.
0: ولكن هذيك تبقى إجراءات إدارية وإجراءات رسمية ل توثيق الطلاق فقط، إجراءات. نعم. رسمية. نعم. والإجراءات قد تتعطل.
1: نعم.
0: إذن فالطلاق وقع مذ هذا الاتفاق الأول في أن كل واحد يمشي على روح.
1: نعم.
0: وقع الطلاق.
1: نعم.
0: فبالتالي لا يجوز لك أو له بعد ذلك أن تعامليه معاملة الزوج، بل معاملة الأجنبي.
1: نعم.
0: معاملة الأجنبي. فبالتالي هذه نصيحة للناس الكل، أن الطلاق ينعقد باللفظ وبالاتفاق في عملية الطلاق، ثم تبقى ذيك الإجراءات لتوثيق هذا الاتفاق وهذا العقد وهذه النية للتوثيق فقط. والتوثيق قد يأخذ أوقات، قد يأخذ عام، قد يأخذ أكثر من عام، قد يأخذ. نعم. أقل من عام.
1: نعم.
0: فبالتالي ما نبقاش أن نستنى حتى يكون الطلاق فعليا من خلال استخراج وثيقة الطلاق هذيك، ولكن. نعم. الطلاق ينعقد بمجرد الاتفاق أو بمجرد اللفظ الصريح ابتداءا المصاحب لنية الطلاق.
1: هذا اللي هما متفقين. وكي إنسان مثلا زوج نتاعو هي تحب تطلق ومش تقدمت قضية في الطلاق.
0: نعم.
1: وبدأت الإجراءات نتاع الطلاق، وإلا السيد بدأ الإجراءات نتاع الطلاق، لكن ما زالت المحكمة ما حكمتش بالطلاق.
0: أيه.
1: كيفاش الحكم؟
0: كيف كيف المسألة هي كيف كيف، بمجرد أنه نطق الطلاق، أي بنت ناس أنت راك طلق وهنا مش نمشي للمحكمة، مش نبقى نقوم بالإجراءات هذية ولا مش. نعم. نكلف محامي.
1: نعم.
0: أبدأ الطلاق من وقت بعد المحامي اللي هو بشجري بهذه القضية ويرفع هذه القضية لدى المحكمة حتى تقضي المحكمة بطلاقه. وما تعرف المحكمة تعمل جلسات صلحية قبل.
1: نعم. نعم.
0: يعني عليه جلسات صلحية على اعتبار له الحق في الأولى وله الحق في الثاني وليس. نعم. له حق في الثالث. فالمحكمة تعمل 3 جلسات صلحية انطلاقا من أن الطلاق طلاق 3 مرات لتكون. نعم. البينونة الكبرى. نعم. قامت بالفقه القضاء قام بدوره الشرعي.
1: نعم.
0: من خلال الجلسات الصلحية الأولى. أسيدي جلسة صلحية الأولى يا فلان مستعد باش ترجع مرتك؟ هاي عندك تلقى في الحساب. كان قال مستعد وراني اللغال ويرجع مرته، ما حبش قال لها راني مصر. يعمل جلسة صلحية ثانية بعد ذلك، يا فلان مسعد باش ترجع؟ قال لا. يعمل جلسة صلحية ثالثة، وقتها القاضي باش يحكم بالطلاق البائن البينونة الكبرى أن كل واحد يمشي على روحه.
1: ليس هناك من يقول مدام المحكمة ما حكمتش حتى يقعدوا بعضهم لعل وعسى فك الفترة ذيك تلوت لين قلوبهم ولا يندموا ويرجعوا لبعضهم.
0: هذيك فترة العدة.
1: نعم.
0: فترة العدة اللي هي بالنسبة للتعرف والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه بالنسبة للمرأة اللي في فترة حيضها تنتظر 3 حيضات.
1: نعم.
0: أو 3 أطهار على خلاف بين.
1: نعم.
0: المذاهب.
1: نعم.
0: أو 3 شهور بالنسبة للآيس من المحيض 3.
1: نعم.
0: شهور.
1: نعم.
0: والأرمل عدتها 4 أشهر و10، فبالتالي 3 شهور هذيك.
1: نعم.
0: ما يخرجهاش من دارها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم،
1: ما
0: خرجهاش. لكن ما يبيتش معاه في نفس البيت،
1: ما يسكنش معاه.
0: لا ما يسكنش معاه في نفس البيت.
1: نعم.
0: لكن تبقى في الدار.
1: نعم.
0: تتحرك غاديك، ربما طيب له فطوره، ربما تغسل له حوايجه، ربما يجيب هو القضية.
1: نعم.
0: علاش ربي سبحانه وتعالى راي لحكمة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: خاطر احنا الآن في عرفنا الاجتماعية من نهار لول ما تفهموش تزد بشا وتمشي لدار.
1: نعم.
0: كي تمشي لدارهم الاخر يولي يزيد يصر على الطلاق اكثر.
1: نعم. نعم.
0: اما كي تبقى مده العده هذيك في الدار وهو يراها كيفاش خرجت كيفاش جات كيفاش طيبت كيفاش نظفت وهو داخل قفه القضيه كذلك.
1: نعم.
0: لعل قلبه يلين وقلبه يلين ويرجع لبعض. هذيك ربي قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر.
1: حتى في الحالة هذه حتى هم اتفقوا على أساس أن هم باش يطلقوا بالتراضي بالإنشاء ولا بالتراضي.
0: نعم.
1: لكن هو ينجم يدخل عليها ويخرج يجبلها القاضية حتى
0: يجبلها، ولكن تبقى هي محافظة على ضوابطها الشرعية من حيث اللباس.
1: نعم.
0: ومن حيث المبيت
1: لا أذكر متفقين فيه. أيه. يعني أنا بالحيث تعتبر كان أجنبي عليه. أيه. أما في دار ينجم مثلا هو عنده في دار كبيرة هي في بيته هو في بيته. أيه. لكن يقضي لها يجيب لها. أيه. أيه. حتى لين تتفض أمورهم القانونية، خاصة توا في ساعات الإنسان في حالة حتى البرة ما عندوش حتى في نسكن، هو عنده دار، هو عنده الدار نتاعه كبيرة، زوجته ساكنة في الدار مش يخرجها، لكن هو مازال في انه حاله الطلاق على الانسان سواء المراه او الرجل صعيبه برشا.
0: صعيبه صعيبه
1: يعني من الاول صعيبه. أيه. حتى كان هو مكره، حتى كان هما اتفقوا من الاول مكره، معناها صعيب عليه، معناها ينجم يسكن معاه في الدار هذيك لكن بامور احترام ما بيناتهم.
0: اي علاش تبقى 3 شهور كامله؟ 3 شهور. نعم. هما في نفس الفضاء في نفس الدار ما يخرجهاش ويبقى ينفق عليها على جهة الوجوب.
1: نعم.
0: مش صحيح يطلقها، لكن ذاك يسمى طلاق رجعي، ينجم. نعم. يرجعها حتى بكلمة. نعم. أي بنت الناس، أي طاح الكاف على ظل، أي بنت الناس فك علينا واختانا وخلينا نبدلوا ساعة بساعة، ينجم يرجعها.
1: أي حتى أي. القول اللي يقول هذا الكلام لو ينجم يقعد معها في الدار، معناها عنده دار ويبيت فيها ويجي بيته، ينجم يقضي لها ويجيب لها ويقعدوا مع بعضهم يشربوا حاجة ويفطروا مع بعضهم، يقول لك لعل وعسى القلب يلين
0: معناها، وفي الغالب يلين.
1: هذا الكلام اللي قال الكلام هذا على استند معناه يحب يلقى لهم مخرج.
0: اي نعم. علاش احنا عندنا كثرة الطلاق الان؟ لانه من نهار الاول الواحد يمشي على روح،
1: على قد ما الشق على قد ما يتحل على قد ما يكبر،
0: يزيد يكبر. ولذلك هذه نصيحة، يعني تقول نصيحة إن شاء الله ربي سبحانه ما يسمعناش بقضايا طلاق، يعني إن شاء الله تكون. نعم. من أقل القضايا التي نراها في رفوف المحاكم هي قضايا طلاق.
1: نعم.
0: لأن بكل صراحة كثرة قضايا الطلاق راهي تنبئ عن خطر أسري وعن خطر مجتمعي.
1: مجتمع. نعم.
0: أي إحنا كنا نقرأ استتبعاتها وأثارها راهي ليست بالأمر الهين حقيقة، ولكن اللي ربي يحفظ الجميع اللي نوابش يطلق. نعم. يا سيدي ما تخرج مرتك هذيك، راه هذا واجب ديني.
1: إنه حتى أنت
0: خرجهاش
1: حتى تنويت. ما يسالش تريض.
0: أي.
1: تريض ما حتى اعتبرها هي
0: طالق، ما تنطقهاش خليها في قلبك
1: صحيح،
0: خليها خاطر كان خرجتها يولي الاشكال هو في النطق.
1: نعم.
0: ان تلفظ بالطلاق لفظا صريحا الطلاق هذاك ينعقد، انت كي تتغشش وهك وفكرت انك ما تنطقهاش وقتها، خليك حتى. نعم. تهجع.
1: نعم.
0: يرجع لك شهد العقل، اخرج بدل ساعه بساعه، اخذ بينك وبين نفسك. بعد كان أصريت على قرار لأسباب 1، 2، 3، 4 مش أسباب واهية زادة.
1: نعم.
0: لأسباب ربما قاتلة جدا، لأنه علاش ديننا نبهنا.
1: نعم.
0: فإن خفتم منهم نشوزا، يعني كان واحد خاف نشوز من المرأة، خاف توعظها المرأة الأولى، راهو الوعظ وراهو ربك قال بالوعظ، مش معنى قالك نهار ولا وعظ موعظة واحدة قد تبقى جمعة كاملة. يا بنت الناس راهو مش هكا، راهو مجيش يهديك وتقعد تتفاهم توعظها. كان الوعظ والنصيحة والتوجيه والأدلة وكل ما جابتش تولي وقتها تفرقها في المضجع.
1: نعم.
0: هذا الكحل تمشيش للطلاق، ما تفرقها في المضجع. بعض الفقهاء قالوا ورا تفرقها أنه في النوم تعطيها بظهرك، مش تخرج حتى من البيت،
1: مش تخرج من البيت معناها.
0: أي تعطيها بظهرك،
1: لأن
0: هذيك فيها دلالة رمزية. نعم. على أنك متخلق منها. نعم. رك غضبان عليها.
1: هو شيخ. أي. الإنسان في الحديث أو في كلام علماء أو الصحابة يقول لك إذا أنت تشجرت مع زوجتك لعن الشيطان وخليها في الدار وخرج أنت، باش الحكاية ما تكبرش.
0: هذيك جات في الثالثة يا سيدي،
1: سبحان الله. ريت معنى
0: شنو هو ضرب يمشي في بالهم تو العباد، ضرب راهو الضرب عنده 13 معنى.
1: نعم.
0: من ضمن المعاني هو أنك تخرج بدل ساعة بساعة.
1: نعم.
0: خطر واحد يقول لك علاش، يقول لك ضرب في الأرض فلان يضرب في الأرض، أي يسيح في الأرض،
1: يسيح يمشي
0: معنا. هذا هو المقصود بالضرب عند البعض، هو أنك تخرج مكة الدار باش تبعد على موضع المشكل.
1: نعم.
0: كي تبعد أنت شوية هي تتفرهد وتبدل ساعة بساعة، وأنت تتفرهد وتبدل ساعة بساعة.
1: نعم.
0: فهمت؟ هذا كحل آخر. ربما كي ترجع بعد سويعة، بعد سويعتين، بعد. نعم. نصف نهار، بعد نهار ترجع لدارك تلقى المسألة بردت والنار طفات.
1: نعم.
0: فبالتالي تنجم وقتها تتواصل وتعاود تبني معه، إذا كان الحلول هذه الثلاثة ما جابتش.
1: نعم.
0: ولأسباب وانعدم التواصل بينك وبين زوجك، ما لقيتش حتى حل لأدوات التواصلية، ما ثم حدش حل، تجيب حكم من أهلها وحكم من أهلك. شوف شوف الإسلام كيفاش مشى معنا بالتدرج.
1: نعم.
0: حقيقة يعني كيفاش نعرفوا احنا كيفاش نحكيوا على القضايا الشرعية في ديننا، راهو مش نعرفوا أكثر من حافظ على البناء الأسري هو الدين متاعنا وشرعنا.
1: الشيخ والله سبحان الله ساعات نعرف ناس أنا معناها ليت ناس نقعد بيه معناها نقول يا ربي علاش الطلاق هذا؟ تلقاه مفصلين كل واحد في داره، لكن تلقاه سبحان الله هكا أصدقاء على الآخر على الآخر، يفطروا مع بعضهم، يشربوا قهوة مع بعضهم، يتحدثوا مع بعضهم، يتخاف عليه يخاف عليه، معناها لك المودة والرحمة اللي قال على ربي سبحانه وتعالى وكلا تنسوا الفضل بينكم مجال موجود ما بيناتهم. ساعة تقول علاش هذا كله، علاش الطلاق علاش؟
0: والله شوف هي الله أعلم الأسباب.
1: نعم.
0: ربما أسباب الطلاق كثيرة، وكل يشخص واقع الطلاق ربما انطلاقا من وضعه الأسري. قد يكون أسباب الطلاق اللي هي ولات موجودة الآن هي تدخل أطراف أجنبية على الأسرة.
1: أكبر نقطة معناها
0: أكبر اختيرة برشا.
1: نعم.
0: أنه المرأة اللي تدخل أختها.
1: نعم.
0: في قضايا حاجة اختيرة، دخل صاحبتها، شوف راجل ايش عمل له تحكي لها، والأخرى جاء تعمرها تعطيها ربما كلام لا يلزمك عمل له هكا.
1: مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يفضي إلى زوجته في بيع البيت، والمرأة كذلك، وبعدين تخرج بك الأسرار اللي يحكوها البر.
0: نعم.
1: تحكيها لأمها، تحكيها لأختها، هو كيف كيف أضم لو مسيح لو ربي توعده بعدها بأليم.
0: توعد.
1: وهذا
0: مع الأسف موجود،
1: والحفاظ على البيت الزوجي أنك تحافظ على هذه الأسرار.
0: السيدي هذا مع الأسف موجود شيخ البشير، والحمد لله أن جعلنا أئمة ونسمع من المشكلات المجتمعية ما لا يسمعه غيرنا.
1: نعم.
0: تقريبا ساعات الرجل يخرج من الدار من هنا، المرأة مباشرة تهز التليفون تحكي مع أمها شنو اللي صار في الدار مباشرة، تهز التليفون وتشد معها نص ساعة،
1: اختار
0: بتبيع اختار تحكي مع أمها واليوم راهو عمل لي راهو سمعني راهو خلي الكلمة الفلانية راهو إلى غير ذلك تحكي. والأم كي تبدأ ما تخافش ربي ولا ما هيش واعية ولا تحرك فيها جانب الأمومة لحساب.
1: نعم.
0: لحساب راحة بنتها، وهنا بنتها تقولي لا كيفاش، ويقول في بنتي هكا هاي حضر دبش كان نجيبش نروح بيك ونهزك. تو هذه حلول، هذه موجودة،
1: هذا
0: أصلاح، هذا تدمير هذا. ولذا أنا نتصور الحمد لله عندكم بفضل الله عندكم حصة تقريبا التربية السليمة.
1: نعم.
0: في إعادة بناء الوعي الأسري هذا، وإعادة بناء المفهوم للأسرة، المفهوم للزوجة والزوجة.
1: كذلك شيخ هذا دور الأئمة زاد،
0: دور
1: الأئمة
0: دور سيد الناس الكل.
1: نعم.
0: سابقا كانت المرأة قبل أن تتزوج يعملوا لها تكوين ورسكلة، وهذا كان موجود في تونس.
1: نعم كان
0: سابقا
1: موجود.
0: كان
1: نعم.
0: موجود يعملوا لها تكوين، يعملوا لها رسكلة، فهمتي، كانوا يسميوه بدار جواد سابقا.
1: نعم.
0: يعملوا المرأة رسكلة كيفاش تتعامل مع زوجك، هل حاجة خطر المرأة ربما
1: كيفاش تحافظ
0: شنو حاجة اللي يحبها الرجل شنو حاجة اللي محبهاش، خطر المرأة جاءت وتحمل هرمونات أنوثة.
1: نعم.
0: مش يبالها الرجل ربما في نفسيته كما المرأة، لا سيدي عنده خصوصيات الذكورة.
1: نعم.
0: والذكر كذلك لابد أن يتعرف على خصوصيات الأنوثة.
1: نعم.
0: راهي باش تسلم العلاقات. ولذا أنا ننصح كل القادمين على الزواج أنهم يعملوا مثال جلسات تكوينية قبل الدخول في الزواج باش يعرفوا ما لهم وما عليه.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي التحق بنا الآن. خلينا أحبابنا الكرام فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياتي.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 136 000. خلينا نأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
1: الأزهر الباشا مدنين.
0: الأزهر من مدنين.
1: تحية ليك والشيخ والكل العاملين في دعوة الزيتون.
0: كذلك تحية ليك وكل أهالينا في مدنين، أهل الكرم وأهل الجود والعطاء، يبارككم الكل يا رب. نعم خوي الغالي.
1: بارك الله فيك وإن شاء الله طول العمر أنت والشيخ، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا.
0: شكرا. أنت كذلك يا أخي معنا. نعم
1: والله حبيت الشيخ ينصحني وتكون نصيحة لكل نستفيد أنا وكل المستمعين، يعني كيفاش نعم. الإنسان يعني الحاجات اللي يداوم عليها والحاجات الباهية حتى كان بيتوسع شوي يرحم وديه، يفهمني يعني الإنسان كيفاش يحمي روحه بفضل ربي من العين والحسد والسحر والحاجات كلها.
0: نعم.
1: يحمي روحه باش الحاجات هذه بحول الله ما تصيبهاش، وإذا شك كون حس صابات عين ولا حسد ولا سحر ولا حاجات شنو اللي يعملها عانى منها في لولا حماية هيك باش يحمي روحه، وإذا لا قدر الله صارت له هيك حاجات شنو الحاجات اللي يعملها. نصايح الله يبارك فيك.
0: شكرا. عندك حاجة أخرى؟
1: بارك الله فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: شكرا أخوي الغالي، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بالاسم الكريم.
2: معك حنين ومعك.
0: حنين ومعك. نعم. اسمع فيك حنين تفضل.
2: نسأل على العمرة.
0: نعم.
2: عندي يكون عامين وثلاثة من المحضرة جواز السفر ومحضرة زعمة شيخي يجي ناس يقولوا لي يبقى محرم يجي ثاني شكون يمشي معي. عندي كان خويا واحد يعني يزال يقري في الولاد يعني.
0: نعم.
2: الله يهدي. عسي لو نجم نعطي لشكون يعني يمشي في بلاصتي ويعمل لي باسمي أنا عمره تمشي لي عمره ولدي.
0: أنت عندك رفقة آمنة بس تمشي معاها؟
2: معرفش.
0: عندك نساء باش تمشي معاها؟ أكيد وكالة الأنصار اللي تمشي معاها لما ثم نساء هي باش يمشيو.
2: ثم قالت لي يعني هز النساء، قالت لي يمشي معايا طبعا هزك وكل شيء. ثم شكون قال لي تمشي يلزمك محر.
0: أي توك الشيخ يقول لك تنجم تمشي، معناها أنت تقدر باش تمشي، معناها إذا ثم أخت من الأخوات تقول لك تونسك معايا ورجلك معايا تنجم معناها.
2: يعني تخلص عليها؟
0: لا كل واحد يمشي كل واحد على روحه، علاش تخلص عليها؟ انت ماشيه في وكاله اصفار، وكاله اصفار اكيد لو ثم نساء ماشيين مع بعضها.
2: وعندي ولد عمي مقيم في الخارج كل عام يجي يقول لي تمشي معايا، نقول له يكشي منك محرم تمشي
0: معايا. انا اسمعني اختي الغالي، انا قلت لك وكاله اصفار اكيد ثم نساء ماشيين في وكاله اصفار، انت لو تمشي مع نساء ما تقدر تمشي ولا ما تقدرش؟ سهله الحكايه.
2: أنا مريضة بعيني، قالت لي المرأة نهزك ونساعدك ونروح بيك.
0: من علاش؟ من علاش مشيتش معاه؟
2: الله يبطلوني قلت له.
0: شكون اللي بطلك؟
2: العائلة.
0: العائلة هم اللي قالوك على خاطر ما ثماش محرم ما تمشيش؟ باي أسمع الشيخ توي يقول لك لا. عندك حاجة أخرى؟
2: الله يمشي نقول لك على كتاب، نستنى في الكتاب، أنا قاعدة نحفظ القرآن. جيت تسد علي بنت اختي تلقاني حافظه كلمات بالغلط، حبيت على الكتاب باش
0: الكتاب ذكرني انا كتاب اختي الغالي
2: اللي بالقلم مازالك.
0: انت ضريره يا اخي. ربحت معايا كتاب؟
2: لا كلمتك نهار السبت جات لي نعديك وما عدتنيش نقول لك عليه وقت.
0: اي السبت الجاي عاود اتصلي بي اختي الغاليه وان شاء الله يكون خير.
2: يحبوش
0: يعدوني. يعدوك لا يعدوك يعدوك
2: يعدوك. يا سماكيش ربي يبشرك بالخير انت
0: ما يعدوشك ما يعدوشك عاود كلمنا يعدوك بإذن الله يا حنين. اي شكرا لك.
2: الله يجعلنا قاعدة نحفظ القرآن نحفظ.
0: يعدوك يا حنين بإذن الله يعدوك. اي ان شاء الله تمشي العمر تذكرنا بخير. اي شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
3: سنة من قف.
0: مرحبا يا سنة.
3: وبيك عايش.
0: تفضلي اختي الغالية.
3: انا امي ماتت الله يرحمها.
0: الله يرحمها يا رب.
3: ان شاء الله يا رب.
0: نعم.
3: خلت لنا ميراث. 14 هكتار.
0: نعم.
3: جاء بابايا قال لي امشي ابني في اعطاني بلاصه مع تبنيت فيه.
0: نعم.
3: ابنيت وخسرت قرابه يمكن 10 ملايين حجكك.
0: نعم.
3: بعد جاء قال لي يخرج ما رغم انها بتاع امي هي معناتها.
0: نعم.
3: ران طالب نقول يزمني نكمل ولا نقول واعطيني فلوس ولا
0: هو نتاع من هو الميراث نتاع شكون؟
3: هو ميراث تاع امي اما هو كتبها باسمه.
0: هو ميراث امه مش تاع والدك مش تاع باباك.
3: هي امي قبل تموت دارت على برشا عبيد قالت لهم تحب قبل نموت نقسم نقسم ميراث اللي نحنا خمس بنات وطفل وبابا يكيوبك يقول نعطي كل شيء انت الطفلة ما تورثش.
0: حول ولا قوة بالله العظيم. نعم.
3: امك خلت 14 هكتار. هو ما حبش يعطينا معناته مشى يحكم تحيل وما نعرفش عليه يكتب كتب سبعة عليه وخلى سبعة لأمي معناته.
0: عايش أختي أفهم سؤالي، الأرض هذه نتاع ملك بوك ولا ملك أمك؟
3: لا هي ملك أمي. هي
0: ملك أمك صحيح. باباك بعد ما تحيل على أمك كتب سبعة عليه هو يعطي الصحة وخلى سبعة لأمك.
3: هاي سبعة لأمي سبعة اللي هو.
0: وبعدين بعد ما توفت ماماك هاي
3: بعد ما توفت ماما يجا قال لي امشي ابني أنا ما حبيتش نبني أنا قلت له ما تعطيني أعطيني ورقة ما تثبت ما تصل بلاصة ما تكتبها لي باسمي.
0: نعم.
3: قبل نبني هو قال لي لا امشي ابني مش ني تنظر عليك معناتها انا مشيت بنيت خسرت فلوسي انا صاحبة عائلة معناتها ويعلم بيك الرب.
0: متزوجة متزوجة انت؟
3: انا متزوجة عندي ست صغار انا.
0: والارض هي انت عمك؟
3: الارض هي انت امي ما نعرفش عليها هذا البلاص اللي حطيتها انا باسمه هو ولا باسم امي هذيك.
0: واضح. اي نعم.
3: هي معناتها انا نمشي نطالب ونقول واطي كي طلبته قلت له اعطيني فلوسي قال لي لا ما عندكش حتى فلوس وباري قال لي كسريه وهزي روحي بيه الحديد والواحد.
0: لا حول ولا قوه بالله العظيم.
3: معناتها الظالمه ولا هو الظالمه.
0: عندك حاجه اخرى؟
3: عندي حاجه.
0: نعم.
3: عندي جاريه دم يسمى فينا بالسحر الواحد.
0: جار ديما يقلق فيك.
3: ديما قال فيك يقول لك تسحروا فيا ولا تاع هم يتفهم حوايج باطله ما فيش حد تعب.
0: يقول تسحر فيا؟
3: اي يقول تسحروا فيا انا ما نعرفش السحر اللي طفى علينا.
0: انت بتسحر فيه زعما؟
3: لا لا حشاي ولد عمي.
0: تم من بال الحكايه هذه انت؟
3: ها؟
0: انت تم من بال الحاجات هذه؟
3: لا ما نمنش بها نقول كذا تولي حاجه تقول وعطاك وشيء وهو خير لكم.
0: معناه هو يرمي فيك بالباطل بالبهتان معناه.
3: ايه هو يتم فيه بالباطل اللي حتى تشوف عبد ثاني ولا حاجه يقول له هذا قوت تفهموا عليه تدور تحروني.
0: واضح. عندك حاجه اخرى؟
3: معناتها انا كي نوقف كي ظني نصلي نوقف نقول له يا ربي حني ظني ندعي عليه معناتها
0: بالخير ان شاء الله تدعي عليه.
3: لا ما نديش بالخير نقول له يا ربي خذ لي حقي ما كنت
0: ما يساس بيض قلبك بيض خليها على ربي سبحانه باش تاخذ حقك من عند ربي. عندك حاجه اخرى؟
3: عندي الراجل بتاعي كي نقول له كي جيت ندافع على روحي كي يظلمني والحاجة جيت ندافع على روحي يقول لي بنتي ابعدي عليه لا يعمل لك حاجة ترسلك تعاني.
0: نعم.
3: أنا نقول له ورا ربي جاء في القرآن أخشوني ولا تخشوهم.
0: واضح. لا واضح. أخذ ما تجيبك الشيء خي.
3: يعطيك الصحة.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا اسمك كريم.
4: فاطمة من ولاية نالي.
0: مرحبا
4: فاطمة. عندي ثلاثة أسئلة بابا الشيخ.
0: تفضل بسرعة.
4: هاي كي ندوش دوش دوش عادي.
0: نعم.
4: وبعد ما نسلل بالماء من غير صابون.
0: نعم.
4: وكي نجي خارجة ملي نتوضأ.
0: نعم.
4: باش نصلي الصلية ذيك اللي جاية الظهر يا عصر يا مغرب.
0: نعم.
4: يعني ندرى صلاتي صحيحة تمشي ولا لا.
0: نعم.
4: ليه؟ السؤال الثاني أنا عمري عبارة 70 عجالة رجل يمين.
0: نعم.
4: شعري بياض الكل.
0: نعم.
4: عندي عرس بنت أختي هالنهارين نحب نعمل يا صبغة يا حنة يلا نضرب به ولا حصل بياض شعري خليك هيك.
0: أنت شعرك عريان؟
4: لا لا لا بطل محرمة هيك.
0: هي نفس المحرمة كي سبغت وكي سبغتيش كي كحلت وكي حمرت وكي خضرت وكيف كيف في العملية.
4: إي.
0: تحب على تحب تسبق باش تعمل الكيف ها؟
4: ايه
0: واضح. لالا
4: عندي السؤال الثاني.
0: نعم.
4: كي نصلي في الشتاء نظلي لابس كلاسة انا بضيع كي نصلي خصيش نقلق نصلي بليش لا يلا نظرها تمشي الصلاة ولا لا
0: واضح أقل ما توشي في جواب كي شكرا بارك الله فيك
4: هاي.
0: شيخ نعود هنا لزهر من المدنين يقول لك الإنسان أعطيني نصيحة أعطيني حاجات الإنسان وشنو الحاجات اللي يداوم عليها أو يذكرها أو يقرأها باش ينجم يحمي نفسه من كل الأفات اللي تجيه وحتى كان في سورة ما جات وهذه الأفات كيفاش يحمي نفسه بالقرآن.
5: نعم بسم الله نصيحة أخونا أنه ثم أوراد مأثورة
0: نعم.
5: على رسول الله صلى الله عليه
0: صلى
5: وسلم
0: الله عليه رسول الله.
5: يمكن أن تكون لك وردا صباحيا ووردا مسائيا وتقوم بها إضافة إلى بعض التسبيحات.
0: نعم.
5: الورد هذا ربما هي جمع في كتاب اسمه المأثورات أي ما نعم. أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال كان يقولها ونصح بها أو أمرنا بها صباحا ومساء.
0: نعم.
5: كقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: نعم.
5: كان يقول ذلك ومن غيرها يعني يمكن أن يأخذ كتابا اسمه المأثورات أي ما أثر عن رسول الله من نعم. أوراد يقوم بها صباحا ويقوم بها مساء.
0: نعم.
5: إضافة إلى ذلك يمكن أن يقوم ببعض التسبيحات لأن في المأثورات ثم سيد الاستغفار يقوم به وثم فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا موجود كتاب المأثورات 10 من الصلاة على رسول الله ولكن أنصحه أن يجعل مع الاستغفار وردا فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقل أو أن لا تقل الصلاة عليه الصلاة والسلام 100 صباحا و100 مساء.
0: نعم.
5: فبحول الله مع هذه المأثورات مع هذه التسبيحات من الاستغفار ومن الصلاة على رسول الله من الأوراد التي تحفظ الإيمان ابتداء الإيمان في القلب.
0: نعم.
5: أنا حشيتها مش نحفظ إيمان نسعى قبل كل شيء ثم تحفظ الإنسان بحول الله من منغصات الحياة ومن مشكلاتها وممن يتربص به لفعل ضرر له فإنه لا يضره بحول الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: نعم.
5: هذه نصيحة أولية الخونة في القيام بهذه الأوراد وهذه التسبيحات تحصينا له من حيث الجسد ومن حيث الحياة وتحصينا لإيمانه ابتداء بحيث ينمو الإيمان ويزداد من خلال كثرة اتيان هذه الأوراد بحول الله.
0: شكرا شيخ. كذلك عن حنين من مصر تقول لك أنا نحب نمشي للعمرة لكن دارنا ما خلونيش قالوا لي على خاطر ما عندكش محرم.
5: أي الأخت ما يشفاهم السياقات الفقهية.
0: نعم.
5: عن الناس اللي تمشي للعمرة هي تمشي ضمن وكالات أصفار معينة. نعم. يمشوا في مجموعات.
0: نعم.
5: وهذه المجموعات يعني مجموعات آمنة إن شاء الله ما هيش مجموعات متسيبة فيمكنها أن تذهب إلى عمرة مع وكالة من وكالات الأصفار اللي فيها مرافقات نساء لهين بنساء.
0: نعم.
5: والمرافقين الرجال لهين بالرجال.
0: نعم.
5: وتكون ضمن كوكبة نسائية بحول الله فهي مأمونة في سفرها وفي عمرتها فما يمنحهاش هذايا يعني مش ما تعتمرش إذا كان معها محرم يكون أفضل يكون خوها معها يكون بوها يكون خالها عمها لغير ذلك من المحارم يكون أفضل. فإن لم تجد محرما يسافر معها يمكنها أن تذهب في هذه المجموعة المأمونة بحول الله ولا حرج ولا إشكال ولا إثم في ذلك إن شاء الله.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. عن سؤال تعسنا من قفصة شيخ ساعات ثم ألفاظ ثم وقايع الإنسان يحشم كي يذكرها الله ساعات أنا نحشم مش نذكرها على خاطر مذهبيا نخلي البو يقعد البو معناها يقعد ذاك الرمز المثالي الرمز محلاه القدوة حتى كي يبدأ هو ظالم ما نحبش البنت ولا الولد يقول كلمة خايبة في بوه
5: بالضبط.
0: معناها لكن إذا يوصل للولد ولا البنية كرهت بوها إلا معنى البو وصل عمل حاجات معناها للأسف الشديد ما ثمش البو يكره بنته ولا ولده.
5: تمش
0: ولا يتمنى نعم. تمش بو ولا ما يتمناش الخير لبنته ولا ولده.
5: نعم نعم
0: على الكل هذه ان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا يكونوا فهموا الكلمات هذه. سينا من قفصة تقول لك امي عندها ارض عندها 14 هكتار هكا قالته بس نسمعوا
5: نعم.
0: الكلام لو عنده برشا معاني وبرشا رسائل معنى اخصر سبحان الله. البنية كيفاش تحكي لابوها تقول تحيل على امي خذ لها 7 هكتارات وبقوا 7 الاخرين تاع امي ميراث ميراث امي. قال جاني قال لي امشي ابني ابني في ابني دار باش ما تقولش كاري ولا حاجه ابني امشي ابني في الارض نتاع طني قطعه نتاع ارض قال لي برا شبري فيها وتقول لك اكتب لي معناها امشي ابني العفو ما كتبليش قال امشي ابني في الارض نتاع امك كي قالت له اكتب لي قال لا يا اخي انا مش ندور عليك ما ندورش عليك بربني على روحك. قالت مشيت بنيت بعد ما خسرت وبنيت الدار وخسرت وكل شيء جاني قال لي اخرج من الارض. قال قلت له كيفاش نعمل دار بنيت وخسرت قال طيح كسر اعمل يظهر لك هز الحديد نتاعك المهم اخرج من الدار من الارض ذيك. قل لك اللي هنا كي قلت له خلصني على الاقل في الحديد اللي انا اللي حطيته لك المبلغ اللي حطيته قال لي ما نعطيكش برا كسره هزه معاك. قل كيفاش نتصرف انا نطالبه بحقي في اللي خسرني فيه نسلم امر ربي هل عنده حق باش يفك لي تاع امي كيف هالعملية مع العلم انه ابوه ما نحبش نقول لك لماذا لكن هذا واقع لازم نحكوه شيخ باش الناس اللي يسمعوا فينا يتعظوا بهذا الكلام اذا ناس عندها قلوب لان اللي عنده قلب ما يعملش الاشياء هذه مهما تكون في الاخر هذيك بنتك سبحان الله
5: نعم
0: والبنت ما حقاش تصرف مع باه بالطريقه هذه لكن ساعات البو يوصل روحه باش ابوه باش بنته وولده اللي يقول ويعمل هذا التصرف. نعم سيدي.
5: نعم سيدي. الخطأ هو كان من البدايات.
0: نعم.
5: والإشكال وين ساعات واحد باش ياخذ حقه الآن يجي أمام عقبة كبيرة اللي هو البو.
0: نعم.
5: لأن لها الحق الشرعي.
0: نعم.
5: القانوني في أن تأخذ حقها. العقبة هو البو.
0: نعم.
5: الغالب البو موجود. ولكن مع أنه أب إلا أنه أب مارس ظلما
0: نعم.
5: ورد المظالم إلى أهلها رهو هذا واجب ديني أن يرد المظالم إن لم يطعد ولم يرد المظالم إلى أهل هذا الأب فللبنت الحق في أن تأخذ السياقات القانونية بحيث تأخذ حقها رأي بالقانون بحول الله من غير ما تدخل في مشكلات مع أبوه
0: نعم.
5: لا الحق لأن أمها كانت عندها 14 نكتار فالبو قال تتحيل يعني لابد أن تأتي بإثباتات في هذا التحيل
0: نعم.
5: حتى تنجم الطالبة بحقها لأن البو ليس له الحق من تركة زوجه إلا الربع
0: نعم.
5: يأخذ الربع فقط 14 تقسيم على 4 ذاك هو حقه معناها في الأخير معناها تقريبا 3 هكتارات وحاجة كنهكة معناها ونص كيكة معناها تقريبا ذاك هو مش سبعة اشتر متاع السبعة ذاك هو متاعه البقية تتقسموها أنتم أختي الكريمة أنت وأخواتك تتقسموها فبالتالي هذا ظلم أردت نجم الطالب بحقك تستعملين طرق القانونية السليمة في أخذ هذا الحق في ذل ابن مستبد ظالم
0: مش
5: أخذ
0: على خطر
5: حقه وحقك وحق الجميع
0: شيخ مش على خطر هو البو البو مقدس يسلط ظلم على ولده وبنته الإنسان
5: نعم.
0: هو يقعد يروح هو إنسان البوب وقدس لابوه يعني لبنته تعصيه لولده يعصيه على حتى ولو أخذ لهم حقه معنا ثم الناس هكي يظنوا أنه طاعة البو وطاعة الوالدين هي بالطريقة هذه يظلموا نعم. يطردوا يفكلوا حقوقه ويتكلم ما تكلمش خطر أنا أبوك
5: لا هذا مش
0: ربي قالنا هكا يعني معناها
5: لا معاذ الله هو أن نقول للظالم قف عن الظلم وأن نقول لأي إنسان اتق الله وأن نقول للإنسان ارجع إلى الحق وأعطي للناس حقوقها
0: نعم.
5: إن لم يعطي هو للناس حقوقها هناك جهة يمكن أن ترد المظالم إلى أهلها
0: نعم.
5: وهي الجهة القانونية الملزمة للجميع في أخذ حقوق أن تلزم الجميع في رد المظالم وفي أعطاء الحقوق لأهلها
0: نعم
5: فأنا ننصح الأخت قد هي ما تمشيش في هذه النصيحة هذه كتبقى المسألة متعلقة بها، هي مظلومة ورأينا ظلمة من خلال طرحها للسؤال. ما تخليش المسألة بالطريقة هذيك، لأنه بوك هكترى أنت جيت الطالب بحقك ما حبش يعطيك حقك، بل ظلمك وخلك تخسر، فبالتالي لك الحق في أن توكلي من يأخذ لك حقك بالطرق القانونية
0: وبكل احترام للوالد.
5: بكل احترام يبقى

0: ويش بقى؟ أنا نجي لبابا قلوا يا بابا اتق الله، يا بابا الحياة هذه فيها موت، فيها فناء، ولنأخذ حقوقنا في الدنيا قبل أن نأخذ حقوقنا في الآخرة، لأن الحقوق في الآخرة ترد من الحسنات.
1: نعم.
0: وعدي المسألة مش هينة وسهلة. إن لم يتعظ ولم يأخذ بهذه النصائح نوصل شكون؟ إن لم يأخذ بهذه النصائح أختاه، هناك طرق قانونية في استرداد الحقوق، امشي بهذه الطرق القانونية وارفعي هذا الشأن ووكلي من تشائين حتى يرد لك حقك، وهذا ما يمنعش أنه يبقى أبوك وتحسنين إليه في كل شيء.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك عنا فاطمة من نابل تقول لك أنا كي نغتسل بالمواد اللي هي تنظف، وبعدين تقول لك نشلل بالماء الطاهر نظيف، وبعدين تقول لك نتوضأ ونمشي نصلي، صحيحة كالطريقة تقول لك أم لا؟
0: هي بحولها صحيح، يعني هي تغتسل اغتسال الطبيعي العادي.
1: نعم.
0: اغتسال عادي صحيح، ما تحتاج كل بعد تتوضا.
1: نعم.
0: ولكن هذا الوضوء لا يصحبه ناقض من نواقض الوضوء فقط.
1: نعم.
0: هاي.
1: كذلك يقول لك انا عمري 70 سنه، زوجي متوفي، شعري يتبدل، وتقول لك وانا باش نمشي نحضر العرس ما يسالش، تقول لك نعمل طريف صبغه نبدل شعري، مع العلم تقول لك نغطي فيه شعري.
0: لا، هي كان باش تعمل بتبيعها لا تبدي شعرها إلى الأجانب، يعني ممشي الواحد، فلا بأس في أن تغطي الشيبات هذيك باش على الأقل حتى تنشط، تحس روحها صغيرة شوي.
1: نعم. نسندها شيخ أنت؟
0: لا، نسندها مسكينة، تفرح خلتها تفرهد شوية وتحس. نعم. على الأقل بوجودها وبحياتها وقيمتها،
1: جبلها وجبلها
0: تغطي كي تخرج بالطبع. تغطي رأسها يعني بخمارها، كي تروح. نعم. تتفرهد، تفرج روحها في المراية وهي يبلوك يا
1: شكرا سيدي. كذلك يقول لك انا كنصلي في الشتاء نلبس الكلاسط، لكن تقول لك ساعات تقلقني.
0: أي.
1: نولي نطرحها نحا باش نتفرهد، نجم نصلي من غير كلاسط؟
0: هي عندنا احنا
1: اشكاليه برشا نساء يتجادلوا فيها، نصلي بكلاسط ما نصليش بكلاسط، صلاتي صحيحه كنصلي من غير كلاسط، كنصلي من غير كلاسط يا اخي الجلباب فوق الساقين تحت الساقين، كنصلي من غير كلاسط وساقيه عريانه، شنو اعطي فيها؟
0: اولا نقولوا حتى وان ظهرت القدمان ظاهرين بحول صلاه صحيحه ان شاء الله، ولكن فيها كره.
1: نعم.
0: لا، نحن عندنا في مذهبنا هو تغطية ظهور القدمين.
1: نعم.
0: أن نغطي ظهور القدمين، كنقول الظهور واضح مش الكفين.
1: نعم.
0: ظهور القدمين تكون مغطية
1: من فوق،
0: من فوق يعني، بحيث أن يكون الجلباب تولي شوي يغطي ظهور القدمين. إلا لم يكن هناك جلباب يغطي ظهور القدمين يمكن أن نستعين بالكلاسط هذه بحول الله.
1: نعم.
0: مع العلم أن ثم المذهب الحنفي يجوز ظهور القدمين، مش نكون واضحين.
1: نعم.
0: وهذا ما رجحه حتى الشيخ الطاهر في تفسيره بجواز ظهور القدمين، فبالتالي يكون القدمين مش ساقين.
1: احنا خلينا نتكلم في المذهب نتاعنا، المذهب نتاعنا
0: هي ان تكون ظهور القدمين مغطاة.
1: نعم. الافضل،
0: الافضل ان تكون مغطاة.
1: اذا مضطر وصليت فيها كراهة اكثر ولا اقل؟
0: فيها كراهة والصلاه صحيحه.
1: صلاه صحيحه.
0: اي نعم.
1: شكرا.
0: شكرا
1: سيدي الشيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد. التحية موصولة الفؤاد اليعقوبي، تحية لك. كذلك تحية موصولة لسوسن الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك على زيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. كذلك التحية الأستاذة زميلة مليكة قسام معنا في الاستوديو. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك بالحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 141 من سورة البقرة إلى الآية 176 من سورة البقرة بصوت القارئ علي دبارة برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة من الآية 141 من سورة البقرة إلى الآية 176 من سورة البقرة بصوت القارئ علي دبارة، برواية قالون عن نافع المدني.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

فوق الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله

في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تكن

جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.

آتِي رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: بالنجوم الطوالة
1: إتحاف السامة
2: إتحاف السامة
1: بالنجوم الطوالة
2: بالنجوم الطوالة
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة
2: بالنجوم الطوالة
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، ولازلنا مع متن بن بري وشارحه للإمام العالم الهمام رضي الله تعالى عن سيدي إبراهيم المرغني وقدس الله ثراه، نفعنا الله وإياكم بعلومه، آمين آمين، بجاه سيدي ولد عدنان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بدء مقالة هذا بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لك طيبة وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة
3: الله يبارك فيكم. شيخ أسامة، نفع الله بكم، شكر الله لكم، إن شاء الله دامك الله يا رب غصنا طيبا سهل القطاف يا رب لعموم الطلبة، بجاه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم التناد يوم جمع العباد. إذن لازلنا شيخ أسامة مع هائل الكناية واقفين على ذلك الباب، شرعنا الحلقة المنصرمة في توطئة لهذا الباب، واليوم يشرع الشارح سيد إبراهيم البراني في من قال بإشباعها يعني بالوصل ومن قال بعدم وصلها، وقلنا لها مسميات عدة ولكن الراجحة والمشهورة تسميتها إما كناية أو ضميرا.
4: نعم بالضبط. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، كنا قد شرعنا بحمد الله في الباب الرابع من أبواب قسم الأصول من أرجوزة الدرر اللوامع، والباب الرابع هو باب هاء الضمير، واصطلح الناظم على تسميتها بهاء المضمر، وقلنا لها عدة أسماء: الضمير والمضمر والكناية إلى غير ذلك. ومهد الناظم ومعه الشارح بمقدمات مهمة جدا تكلم فيها الشارح عن لغات هاء الضمير، واليوم يشرع على بركة الله في ذكر أحكامها من حيث صلتها أو ترك صلتها، متى أو ترك صلتها، متى توصل ومتى تحذف صلتها، مع ملاحظة أن هذه الصلة التي نذكرها في هذا الباب هي زائدة على لفظ الهاء ويعبر عنها بالقصر، هذا في اصطلاح الناظم. فقال رحمة الله عليه: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين.
3: قبل إن توسطت حركتين.
4: نعم
3: نعم.
4: فنافع يصلها بالصلتين. قبل أن نشرع في شرح هذه الأبيات من كتاب النجوم الطوالع، لسائل أن يسأل: هذه الألف واللام في قول الناظم فالهاء، هل هي للجنس أو للعهد أو للاستغراق؟ فالهاء أي هاء؟ الجميع الهاءات فتكون للاستغراق، أو هي للعهد فتحتاج معهودا؟
3: معهودا ما سبقها.
4: نعم أحسنتم. فنقول الألف واللام في قول ابن بري فالهاء هي للعهد، والمعهود هاء ضمير الواحد المتقدم ذكرها في الأبيات الأولى. قال رحمة الله عليه: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. أولا قوله حركتين، هذا منصوب على الظرف على حذف المضاف والتقدير، فالهاء إن توسطت بين حركتين، توسطت
3: توسط بين شيئين،
4: بين شيئين. قال الشارح رحمة الله عليه:
3: لعلها حذفت لمقتضى الأرجوزة.
4: أحسنت، لأن الوزن
3: حتى
4: لا يحتملها. قال الإمام إبراهيم المرغني: لهاء الضمير خمس حالات. إذن أستاذ ماهر أنا سأفتح قوسا، طريقة عرض هذا الباب في نظام التعليم عندنا في مدرستنا وفي منهجيتنا تقوم على أن نفصل أحكام أو حالات هاء الضمير إلى خمس حالات. أن تتوسط حركتين، أو أن تتوسط حرفين ساكنين، أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، أن تكون بين متحركين حقيقة، وأن تكون بين متحركين في الحال. هذا ما سيقوله الآن الشارح. لماذا قلت هذا في طالعة شرح هذا البيت؟ لأن هذه الحالة الخامسة لا توجد عند الكثير من المصنفين ومناهج التعليم، يعتبرون الحالة الخامسة استثناء من الحالة الرابعة. يقولون الحالة الرابعة وقوع الهاء بين حرفين متحركين، ويستثنى من هذه الحالة الكلمات التالية. الشيخ إبراهيم المرغني لن ينحو هذا المنحى، قال: لهاء الضمير خمس حالات، إحداها أن تقع بين حركتين حقيقة، نحو إنه هو له إنه هو نعم له صاحبة في ربه، في ربه أن. الثانية أن تقع بين ساكنين، نحو آتيناه الإنجيل فيه القرآن. الثالثة أن تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها، نحو له الملك على عبده الكتاب. الرابعة عكس الثالثة، نحو عقلوه وهم فيه هدى. الخامسة أن تقع بين حركتين في الحال، وهي في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، وسيذكر الناظم حكم الحالة الخامسة بعد. إذن عرض الشارح رحمه الله حالات الخمس
3: التي تقع فيها هاء الكناية. خمس مواضع،
4: خمس حالات توجد فيها الهاء. أعيد: أن تقع بين ساكنين، يعني قبلها ساكن وبعدها ساكن. أن تقع بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، أن تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها، أن تقع بين متحركين في الحال أو حقيقة، والخامسة أن تقع بين متحركين في الحال، وهي في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها. فقال رحمة الله عليه: وأشار في هذا البيت إلى حكم الحالات الأربعة الباقية. شو سبحان الله، هو بيت واحد تضمن الحالات الأربعة. قال: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. طيب هذا المنطوق هكذا ولا أستاذ مهر؟ هذا المنطوق، الهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. طيب ما الذي يفهم من المنطوق؟
3: يفهم العكس
4: والضد. فإن لم تتوسط حركتين، فإن لم تتوسط حركتين فلا توصل بالصلتين،
3: إذن يفهم الضد.
4: طيب إن لم تتوسط حركتين، عقلا عقلا ماذا يحتمل؟ أن تتوسط ساكنين، أن تتوسط ساكنا قبلها ومتحركا بعدها، أن تتوسط العكس،
3: متحرك قبلها وساكن بعدها.
4: أحسن. فهذه الحالات الأربعة كلها مضمنة في هذا البيت. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش يصل هاء الضمير المتقدم ذكرها بالصلتين، وهما الواو إن كانت مضمومة والياء إن كانت مكسورة. طبعا الشارح هنا كأنه يشير إلى أن اللغة المستعملة في هذا الباب ستكون اللغة الدارجة والأشهر والتي يكون فيها التخفيف والمشاكلة. تذكرتم مصطلح المشاكلة في الحصة الأخيرة؟ إذن الهاء إن كانت مضمومة توصل بواو، وإن كانت مكسورة توصل بياء بشرط وقوعها بين حرفين متحركين، أو قال بشرط أن تتوسط بين حركتين حقيقة. ما معنى حقيقة؟ أي أن الكلمة لم يدخل عليها جازم أو شيء أخلى بحرف منها فجعلها بين حرفين في الحال فقط، متحركين في الحال فقط، وسيأتي معنا في الحالة الخامسة. يعني قبلها متحرك حقيقة وبعدها متحرك حقيقة، كما في الأمثلة المتقدمة. ومفهوم قوله إن توسطت حركتين أنها إن لم تتوسطهما بأن توسطت ساكنين أو ساكنا ومتحركا تقدم الساكن أو تأخر فنافع لا يصلها بل يحذف صلتها، وهو كذلك في صور المفهوم الثلاث. طبعا دائما نذكر السادة المستمعين والمستمعات أن الشيخ، وهذا دارج في كتبنا التي فيها شرح لمتن، إذا ذكر الشارح حكما مفهوما من منطوق فإنه عليه أن يذيل كلامه بقوله وهو كذلك أو وليس كذلك، لأن الناظم لم ينطق بالحالات الثلاث الأخرى، هو نطق بحالة واحدة، قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. أنت ستفهم من هذا الكلام أن الهاء إن لم تتوسط حركتين فلا توصل بالصلتين، أليس كذلك؟ عليك أن تقول وهو كذلك، لأنه لو غيرنا نافعا بابن كثير فقلنا مثلا فالهاء إن توسطت حركتين فابن كثير يصلها بالصلتين، لا نقول يفهم من ذلك أن الهاء إن لم تتوسط حركتين فلا توصل بالصلتين.

0: تؤخذ مع أحكامها من البيت منطوقا ومفهوما. أيوة رأيت، يعني البيت فيه منطوق وفيه مفهوم، فوجه الصلة إن توسطت هاء الضمير حركتين، كون الصلة هي الأصل مع عدم المانع منها، يعني الأصل أن تضم الهاء وتوصل بوا، وأن تكسر الهاء وتوصل بيا وبيا، وهذه اللغة المشهورة في الدرس الأول ذكرناها في الحلقة الأخيرة. نعم. قال ووجه حذف الصلة إن توسطت ساكنين أو متحركا فساكنا هو التقاء الساكنين صلة الهاء، والحرف الذي بعدها أو الحرف الذي بعدها، وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكنين بينهما حرف خفي وهو الهاء، فحذفت الصلة لسكونها وسكون ما قبل الهاء، ولم يعتد بالهاء لأنها ليست بحاجز حصين لخفائها وشدة ضعفها. أشرح هذا الكلام. قال فهمنا أنها إن توسطت حركتين توصل بواو وتوصل بياء، قلنا لتكثير حروف هذا الحرف الخفي. طيب الآن لماذا حذفت صلتها إن وقعت بين ساكنين أو بين ساكن قبلها وساكن بعدها؟ أولا إن وقعت بين ساكنين فواضح باعتبار أن الصلة واوا كانت أو ياء هي حرف مد، وحرف المد ساكن وبعده حرف ساكن، فهذا لا يتأتى في كلام العرب، فينبغي حذف إحدى الساكنين أحد الساكنين، فتحذف الصلة الأولى التي هي الساكن الأول، هذه فهمناها. طيب لماذا حذفنا الصلة إن وقع قبلها ساكن؟ يعني هي بعدها متحرك، لكن لماذا حذفنا الصلة إذا وقع قبلها ساكن؟ قال وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكنين بينهما حرف خفي وهو الهاء. يعني ما معنى
1: حرف ضعيف يحتاج إلى إسناد؟
0: أيوة. قال اجتماع حرفين ساكنين بينهما حرف خفي. ما هو الساكن الأول؟ اللي هو الذي قبل الهاء، مثلا فيه، احنا فيه نحذف صلتها في الوصل مع وجود متحرك بعدها. لماذا لم نقرأها فيه هدى؟ قال كراهة اجتماع ساكنين، أنا هما الساكنان، الياء التي قبل الهاء والياء التي بعدها وهي الصلة، قالت بينهما حرف الهاء، قال حرف الهاء حرف ضعيف خفي وليس بحاجز حصين، وبالتالي كرهنا اجتماع هذين الحرفين وحاجز غير حصين، ولذلك حذفنا هذه الصلة بعد الهاء. ثم قال رحمة الله عليه أتم الحديث الآن عن القاعدة العامة، كأن ابن بري استشعر هاء في القرآن الكريم وفي لغة العرب أحكامها أحكامها الضمير لكنها ليست بهاء ضمير، فقال وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. استاذ ماهر ما رأيك في قوله أو قول العربي أو قول حتى القرآن الكريم هذه؟ هل هذه، هل الهاء في هذه هي هاء ضمير تدل على الواحد الغائب؟ لا، لا. هي
1: اسم إشارة.
0: اسم إشارة، أحسنتم. ولذلك قال وهاء هذه كهاء المضمر، أي في الأحكام فقط
1: مضمر
0: وليست في الأصل. قال الشارح ذكر في هذا البيت حكم الهاء من لفظ هذه حيث ما وقع في القرآن
1: الكريم.
0: اسمعش قال الشارح، قال وقد تبرع بذكرها في هذا الباب لأنها غير داخلة في الترجمة لكونها ليست بهاء ضمير، وإنما هي مبدلة من هياء من ياء، والأصل هذه
1: هذه نعم
0: أصل هذه كما قاله الداني، ومنه أستاذ ماهر ومنه قول الشاعري

0: فهذه سيوف يا عدي بن مالك كثير، ولكن أين بالسيف ضاربه؟ وعليها قراءة ابن محيصن المكي: ولا تقربا هذه الشجرة، بإثبات هذه، إثبات يعني الياء. وقوله كذلك في قراءة ابن محيصن قراءة شاذة: هذه ناقة الله،
1: هي الأصل فيها ياء.
0: نعم
1: المذكر بتاعها سيدي هذا،
0: أي
1: هذه بالضبط،
0: قال
1: ولكن أبدلتها.
0: أيوة بالضبط. وذلك يا أستاذ ماهر لا يقال إنها للتأنيث، لأن الهاء لم يؤنث بها شيء في موضع من كلامهم، والياء مما يؤنث به، وكذلك الكسرة نحو أنت تفعلين وإنك فاعلة،
1: فالياء يؤنث بها في العادة.
0: أحسنتم.
1: لكن الهاء لا تقع للتأنيث
0: هنا
1: في ليست كلام العرب.
0: للتأنيث. أحسنتم. نعم. وإنما هي مبدلة من ياء. نقول هاء هذه
1: أبدلتها أنت،
0: أبدلت من ياء، أبدلت من ياء هاء. أحسنتم. قال الشارح
1: أفصح، والله أعلم، الأفصح هي بالياء.
0: نعم أستاذ ماهر،
1: ودرج على ذلك العرب في الأشعار.
0: ولهجتنا التونسية
1: هذه
0: نحن في تونس لا نقول هذه، أنا أقول هذه. أنت فعلت هذه، هذه إحنا لا نقول هذه، أنا أقول هذه الأصل، وسبحان الله وهي اللغة الأصل،
1: الأصل
0: وهو الأصل،
1: الأصل.
0: قال الشارح: وإنما ذكرها هنا، يعني ذكرها ابن بري هنا، أي لمشاركتها لهاء الضمير في الحكم، ولهذا قال: وهاء هذه كهاء المضمر، يعني أنها أجريت مجرى هاء الضمير الواقعة بعد كسرة لشبهها بها في كونها متطرفة بعد كسرة، فأعطيت حكمها من إثبات الصلة وحذفها، فتوصل بياء إن وقعت قبل متحرك النحو هذه ناقة الله، يعني هاء الضمير، هاء هذه المبدلة من ياء، فيما أشبهت هاء الضمير أنها توصل إذا وقعت قبل متحرك، وتحذف إن وقعت قبل ساكن. قال وإلى هذا أشار بقوله: فوصلها قبل محرك حري،
1: حري بك أن أيوة تصلها،
0: ولم يقل فوصلها بين متحركين. لماذا لم يقل بين متحركين كما قاله في هاء الضمير؟ لأن ما قبلها إلا حرف الذال، الذال دائما الذال هي قبلها،
1: محرك واحد،
0: محرك واحد.
1: نعم.
0: أي حقيق، وتحذف صلتها لالتقاء الساكنين إن وقعت قبل ساكن نحو هذه الأنهار، لا نقول هذه الأنهار،
1: لا.
0: وهذا يستفاد من مفهوم قوله قبل محرك، وإنما قال قبل محرك ولم يقل بين محركين، أو قال الشارح رحمة الله عليه كما قال في هاء الضمير، لأن ما قبلها وهو الذال لا يكون إلا مكسورا بخلاف ما بعدها، فقد يكون ساكنا وقد يكون متحركا كما علم.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا البيت تبرع به الناظم رحمه الله ليلحق هاء هذه بهاء الضمير من حيث ماذا أستاذ ماهر؟ من حيث الأحكام، صلة وعدم صلة. نعم
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. إذا نتمها إن شاء الله تعالى، ولازلنا في هاء الكناية أو هاء المضمر كما أفرد له.
0: والحصة القادمة ستكون الحالة الخامسة
1: بإذن الله،
0: وهي أهم حالة في بابها
1: واضح وقع فيها الخلاف. الله يبارك لك شيخ أسامة. نتمها بإذن سميع المجيب. أسأل الله لي ولكم وللسادة المستمعين إن شاء الله البركة في الأعمار يا رب، حتى ننهل من فيوض علوم القرآن الكريم، زادنا الله وإياكم رفعة بأي ذكر المجيد. اللهم آمين كرما إحسانا وأنت الكريم المنان. إلى حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
3: إتحاف السامع،
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالة،
4: بالنجوم الطوالة،
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
4: بالنجوم الطوالة،
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

0: إذاعة الزيتون بالقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 23 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: إشهار.
1: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء، بنينا وبنات، أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: تيسير السنة،
7: تيسير السنة.
6: نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك.
7: تيسير السنة،
6: تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات الكرام أينما كنتم، يسعدنا أن نستقبلكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد تيسير علوم السنة، برنامج نسعى من خلاله إلى أن نقرب لكم علما عظيما، وهو علم السنة النبوية، أو بالأحرى علوم السنة النبوية المشرفة، بأسلوب ميسر بعيد عن التعقيد والتكلف، وسنحاول ما أمكن أن نبسط المفاهيم بلغة سهلة وبالدارجة في بعض الأحيان. فعلوم الحديث إخواني هي الميزان الذي نفرق به بين صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين السقيم، وهي السبيل الذي سلكه علماؤنا الأوائل لحفظ هذا الدين نقيا صافيا كما جاء عن صاحب الرسالة. ولقد قيض الله لهذه الأمة علماء نذروا أعمارهم لحفظ السنة وشرحها وضبط الأسانيد وتمييز الرجال وكشف العلل، فاستحقت هذه الأمة أن يقال فيها أنها الأمة الوحيدة التي حفظت دينها بهذا الإسناد المتصل عبر القرون. في برنامج تيسير علوم السنة لن ندخل في تعقيدات تربك، بل سنأخذ بأيديكم خطوة خطوة، نبسط المصطلحات المعقدة ونحكي قصة جهود العلماء العظيمة في حفظ كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقرب العلوم الحديثية بأسلوب عصري ميسر يناسب الجميع بإذن الله. فنحن حين نقرأ كتب الحديث الشريف قد تواجهنا مصطلحات مثل الصحيح والحسن والمتواتر والآحاد والجرح والتعديل وناسخ الحديث ومنسوخه وغيرها من المصطلحات التي قد تبدو للبعض معقدة صعبة المنال ويظنها العامي حكرا على المتخصصين فقط، ولكن ولأن هذه السنة النبوية هي منهاج حياة لكل مسلم، ولأن فهم كيفية وصول هذه الأحاديث إلينا يحمي عقولنا ويزيدنا طمأنينة بيقين هذا الدين، جاءت فكرة هذا البرنامج لنأخذكم في رحلة ميسرة عبر أبواب هذا العلم من تعريف السنة النبوية المشرفة وأهميتها وتعريف الحديث وأقسامه إلى مراتب الرواة وشروط الصحة إلى تراجم أعلام هذه العلوم وكتبهم وكذلك دفع الشبهات، وسنستعين بما خطه أهل العلم في متونهم ومنظوماتهم المشهورة لكي نقربها إليكم شرحا وتيسيرا دون أن نفرط إن شاء الله في دقتها واصطلاحها. وبطبيعة الحال رأينا أن نستعين في هذه الحصص بكتاب لعالم زيتوني تونسي سخر حياته للعلوم بصفة عامة ولعلوم السنة بصفة خاصة. فالكتاب الذي سيصحبنا في هذه الحلقات هو كتاب تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية. طبيعة الحال سنتوسع في كل المواضيع ونستند إلى مقررات وكتب أخرى، ولكن العمدة سيكون هذا الكتاب. وهذا الكتاب إخواني هو للشيخ مصطفى الجمودي الزيتوني التونسي المتوفى سنة 77 و300 ألف، الموافق ل 57 و900 ألف ميلادي، وهو ينحدر من مدينة جمودة بالجنوب التونسي، حيث ولد وتربى تربية المحافظة، أين حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية على عادة أقرانه وجيله، وحفظ ما تيسر من مبادئ اللغة العربية ومتونها، ثم أرسله والده إلى الحاضرة تونس حرسها الله لالتحاق بالجامع المعمور أدام الله عمرانه، وذلك سنة 77 و300 ألف للهجرة، وذلك لكي يواصل دراسته فتدرج في مراحلها بنجاح متميز حتى أحرز شهادة التطويع. شهادة التطويع إخواني هي التي تؤهل صاحبها للتدريس بجامع الزيتونة بصفة متطوع، ومن ذلك جاءت إطلاق شهادة التطويع. وقد درس شيخنا الجليل سيدي مصطفى الجمودي على عدة شيوخ وعدة علماء من أصول الدين والفقه والحديث وأئمة المذهبين الحنفي والمالكي ونخبة من خيرة علماء عصره بجامع الزيتونة المعمور، ونذكر من هؤلاء الشيخ الفقيه المقرأ سيدي إبراهيم المارغني، والشيخ العلامة سيدي محمد الصادق النيفر، وسيدي الفقيه الحنفي محمد ناجي بن مراد، والشيخ الطيب بن محمد بيرم، والشيخ الفرضي سيدي محمد الصادق الشطي، وأيضا سيدي الفقيه الحنفي محمد الصادق المحرزي، وسيد الشيخ بالحسن بن محمد النجار، وسيد الشيخ العلامة محمد العزيز زعيط، وكذلك شيخ الجامع الأعظم العلامة سيدي محمد الطاهر بن عاشور. وقد أظهر من النجابة والتميز ما هيأه لنيل شهادة التطويع ثم شهادة العالمية والفوز في مناظرة مدرسين من الطبقة الثانية، وانتصب بذلك للتدريس بالجامع الأعظم والمعاهد التابعة له، وقد عرف عنه الجدية والكفاءة في دروسه وتشجيع طلبته في تحصيل العلوم، حيث كان يمدهم بالمراجع والكتب تسهيلا عليهم، وكان شغوفا بكل المجالات، كان شغوفا بكل علوم الشريعة ومنها تدريس السيرة النبوية ومصطلح الحديث. وهنا وجد الكثير من الغموض في مستوى المراجع، فاستغل تكليفه بهذه المادة فعكف على مطالعة الكتب واستخلاص ما فيها من أفكار لكي يدون لنا هذا الكتاب الذي صار العمدة وصار الكتاب الذي تعتمده النظارة العامة لجامع الزيتونة المعمور لتدريس الطلبة. فهذا الكتاب بدأ طبعه في آخر أيام التعليم الزيتوني سنة 74-300 ألف، الموافق ل55-900 ألف، ثم طبع طبعة أخرى بعد عدة سنوات عن طريق الجمعية التونسية لإحياء التراث الزيتوني بتحقيق الشيخين سيدي فوزي بن تيشة وسيدي محمد اللجمي حفظهم الله، وقد أعيد تحقيقه وإخراجه في السنة الماضية. قلنا إذن أننا سنعتني في هذا البرنامج بعلوم السنة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما معنى السنة؟ قد يجد البعض هذا السؤال بسيطا، ولكن الحقيقة أن الأمر أعمق من ذلك، لأن دلالة مصطلح السنة تختلف باختلاف العلوم الشرعية. معنى الكلام أن المصطلح متى سنة، كلمة السنة، يختلف تعريفها باختلاف العلم الذي يتحدث عنه. فمثلا في علم الفقه، السنة تعني الحكم الشرعي الذي يوافق المستحب، المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. تعرفون طبعا أن الأحكام الشرعية خمسة: أولها الواجب، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان. ثم يأتي بعد ذلك المندوب أو المستحب أو السنة، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن الرواتب، صلاة النوافل، الصدقات. ثم عندنا المباح، والمباح هو ما خير فيه الشارع المكلف بين الفعل والترك دون تفضيل، بحيث لا يثاب فاعله لذاته ولا يعاقب تاركه، مثل كل الأشياء المباحات كالأكل واختيار أنواع اللباس وغيرها. ثم عندنا الحكم الشرعي الرابع اللي هو المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، مثل الإسراف في الماء مثلا أو الأكل باليد اليسرى. وآخر الأحكام عندنا الحرام، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بحيث يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، مثل السرقة وشرب الخير وغيرها من الممنوعات. إذن هذا في الفقه. لو أتينا الآن إلى تعريف السنة في أصول الفقه، فهي تعني المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن من أقوال وأفعال وتقريرات. بينما في علوم الحديث، وهذا ما يهمنا في هذا البرنامج، فإن السنة مرادف للحديث النبوي، وتشمل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذن هذه وهذا التعريف يقول لنا أن السنة هي مرادف للحديث، وقد يزيد البعض أيضا في التعريف أنها تشمل كذلك الصفات

ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصار تشريعا لنا. ثم عندنا نوع آخر ما يسمى بالحديث التقريري أو السنة التقريرية، وهو ما فعله أحد الصحابة أو بعض الصحابة ووافقه عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثال ذلك حديث رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال أي سيدنا عبد الله بن عمر: فما عنف واحدا منا. في هذا الحديث إذن إقرار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فعل الفريقين بسكوته وعدم تخطئة أي منهما. النوع الرابع هو ما يسمى بالحديث الوصفي، وهو الذي حوى صفة من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عندما قال في وصف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، ولا آدم ليس بجعد قطط، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث الوصفي لا يؤخذ منه تشريع، ولكن يؤخذ منه أو يستخرج منه عدة علوم نذكرها فقط على سبيل الذكر على أن نفصلها إن شاء الله في حصص قادمة. فالعلوم النبوية تشتمل على 5 علوم كبيرة. أولها علم الشمائل، وهو الذي يبحث في الصفات الخلقية والخلقية للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا علم الفضائل، وهي مقارنات ومقاربات فضائل الأنبياء وفضائله خاصة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندنا كذلك ما يسمى علم السيرة، وهو علم يبحث في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيامه ولياليه من حيث ولادته أو من حين ولادته إلى حين التقاله عليه الصلاة والسلام. وعندنا علم الدلائل الذي يبحث في إرهاصات النبوة وفي المعجزات. ثم عندنا أيضا علم الخصائص، وهو يعتني بخصائصه التفصيلية في ذاته وفي أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك العديد والعديد من الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع. كذلك عندنا السنة أيضا عند أهل علوم الحديث أو مسمى بعلم المصطلح، حيث ينظر المحدث هنا إلى السنة من زاوية الرواية وضبط النصوص وتصحيح الأسانيد، فيصبح موضوع السنة هنا هو دراسة السند أو سلسلة الرواة والمتن الذي هو نص الحديث من حيث القبول والرد، لنعرف إن كان هذا الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو غيرها. وقد نصادف أيضا في بعض الكتب ألفاظا أخرى مثل الخبر، والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن غيره من أصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن دونهم. إذن الخبر أعم وأشمل من الحديث. وقد نجد أيضا لفظا آخر وهو الأثر، وهو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصحابة والتابعين ومن دونهم. إذن هذه إخواني بعض تعريفات السنة نفتتح بها هذه الحصة الأولى على أن ندخل في التفاصيل في الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل

0: ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: زكية خليناها آخر مرة لقات الحل ضحكها ودموعها نزل. أخذته دخلت لغرفتها تقرأ وتعاود في صورتها وتدعي ربي عاونها كيفاش العائلتها توصل. خرجت كيف كملت خلوتها نادت ولدها وبنيتها، رجلها واقف بعيد يسمع ويتبع هدرتها وقالت لهم:
2: شوفوا يا ولادي، ما قم عشتوا بعيد عليه، تعبتوا وضعتوا بلا بيه، باباكم ربي يهديه، حتى أمكم أم قصرة ذنبي نستعرف بيه، سبحانه يغفر لك ذنبك كيف تتوب وترجع ليه. توامالا اسمعوني وتبعوني كيف نحكي عليه.
1: شدت المصحف في ايديها وقالت لهم:
2: شفتوا الكتاب هذا؟ صحيح صغير في الحجم، أما الكون الكل ما يزيه.
1: عبد الله من غير ما يشعر بدأ يقرب باش يزيد يسمع. واصلت زكية حكايتها:
2: 23 سنة وهو يتنزل عليه آية آية، سيدنا صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
2: في اللول كذبوه وبأسوأ النعوت وصفوه، حاربوه 3 سنين في الشعب، حاصروه جوعوه ضربوه حتى دم مساقيه، فداه روحي.
1: سكتت زكية شوية، مسحت دمعة من عين صافية، من بعد كملت:
2: أسياد الأمة استشهدوا وهو ما يدافعوا عليه، بيه فتحوا البلدان وحكموا العالم بالمبادئ والأحكام اللي فيه، حضارة عظيمة قامت ودامت قرون عليه. وبعد هذا الكل يجي عدوك في لحظة ينفيه، يقول لك قرآنك خليه للبركة، صلي بيه التراويح، في رمضان اختميه، وكي تمشي تهني اهديه، وكان خفتي من الحسد والعين حطي صورة البقرة في محلك تحميه، وكان توفى لك عزيز اسمعيه وسمعيه، أما حياتك خليها عليا، حياتك يا بنتي عصرية، عندي ليك برامج تعيشك حرة وقوية. هالكلام يا ولادي صدقتوه وعشتوا بيه، شفتوا اش صار كيف تبعتوا الوصية؟ حياتكم القرآن فصلها من أليفها ليائها، فسرها بطريقة راقية وذكية.
1: وقبل ما تكمل جملتها حط يد على يديتها، تلفتت لقات رجلها:
3: سمحني يا زكية، الكل من الغفلة اللي فيا، كان عطا ربي راني أنا اللي وريتكم الثنية.
1: فرحت وضحكت من غير ما تشعر.
2: كل واحد يحل كتابه، نبداو بأول صورة فيه.
4: قبل ما نبدأ نحكي عليها لازم توقفوا إجلال ليها، وإن شاء الله تكونوا على وضوء وتعطرتوا قبل ما تجوا، فماشي ما حقها نوفيها. أعظم صورة في القرآن هي، وأعظم منزل في كل كتب الرحمن، هي الشافية وهي الكافية وهي أمه، كل معانيه فيها تلمه، هي صلاتك وفيها مفاتح كل حياتك، تلقى فيها سر الدنيا والسر اللي فيه نجاتك، وكان تتعثر وتظلام الفاتحة تنور شمعاتك، كان ظناك بعد عليك الفاتحة ترجعوا ليك، حتى شيطانك كان غلبك كتداوم عليها يخليك، خزاين مولاك يا ولدي بالفاتحة تجيلي ديك. كل كلمة فيها حكاية، وكل حرف في بلاصته، مرفوع ولا منصوب بعناية، يا ربي عاوني عليها، نخاف كلامي ما يوفيها. بدت بالحمد مرفوعة ثابتة، لا تحتاج فاعل ولا مفعول، هي بذاته مطبوعة، يعلمنا فيها سبحانه كيفاش نطلب إحسانه، تبداها تثني عليه، وصفات الرحمة تعددها، هو مالك المنهج ويوم لحساب أعمالك بالذرة يوزنها، برحمته مش بفعالك جنته إن شاء الله تدخلها.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: درجة
1: حب نبي صلي لي.
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية

0: مسكين وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم أستاذ هيثم، وحيا الله كل الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ولهذا البرنامج الفقهي الماتعي بمعيتكم. ونحن نشرح كلام عالمنا سيدي ابن عاشر، طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومأواه.
1: آمين يا رب العالمين. إذا نواصل هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. والحقيقة قد ختمنا الحصة الفارطة سيدي جهاد بقصيدة لأبي عبد الله مجد الدين ابن أبي بكر ابن رشيد هذا البغدادي، هذه القصيدة التي نقش أغلب أبياتها وما تضمن في المواجهة الشريفة، ولذلك ختمنا بها. وما زال أنت أشرت أنه عندنا بعض القصائد التي ذكرت في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر ولها علاقة بالزيارة. لنختم بها هذا الباب وندخل بعده إن شاء الله تعالى باب التوبة والتزكية والأخلاق والتصوف، سمه على كل بالضبط لا مشاحة في الاصطلاح. فلعلنا نختم باب الزيارة في هذه الحصة إن استطعنا إلى ذلك، لنبدأ الحصة القادمة إن شاء الله في خاتمة خليني نقول التي خصها العلامة الولي الفقيه سيد عبد الواحد بن عاشر لهذا المتن المبارك. طبعا هناك شروح عديدة لهذا المتن، لكن ما نتميز به احنا ليس تكرار، انا اريد ان انوه في نصف دقيقة كانت تسمح لي سيدي جهاد. شرحنا لهذا المتن ليس فيه تكرار. من تابعنا واستمع إلى شرحنا لهذا المتن مع بمعية سيدي جهاد الشيخ علي ربي يحفظه ويبارك في مجهوداته لن يجد شرحا ذكرت فيه أقوال السادة المالكية بتفصيلها وأدلتها، وأنا لا أعلم على كل لو هنالك شرح يعني منشور هكذا فالناس ماذا بهم يدلون عليه. فذكر الأدلة
2: مع الالتزام بالمشهور
1: المذهب هذا غير الموجود، شيء آخر ليس فيه التزام بمشهور المذهب
2: فيه
1: هذا
2: السم في الدسم
1: هذا هو. فلذلك نسأل الله أن ييسر لنا أن نتم هذا المتن وأن يكون في ميزان حسنات شيخنا سيدي جهاد الشيخ علي ومشايخنا وأبائنا وأمهاتنا والمستمعين وكل من له حق علينا. تفضل سيدي جهاد، سامحني هذا قوس وأغلقنا سيدي، تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. إذن كما أشرتم سيدي هيثم ونحن نقف على عتبات كتاب جديد وباب جديد
1: صحيح،
2: مودعين لباب تعلقت قلوبنا
1: اي والله يا سيدي
2: بصاحبه
1: صلى الله عليه،
2: وهو الزيارة النبوية وهو قد تعلق بالجناب الأفخم الأعظم الأرفع سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلقاء التحية عليه والسلام عليه أمام مواجهته الشريفة في مسجده النبوي الشريف في أرض طيبة الطيبة المدينة المنورة. لا حرمنا الله زيارتها ولا حرمنا الله الوقوف أمام حضرة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن ختمنا الحصة كما أشرتم بقصيدة نقشت أغلب أبياتها في المواجهة النبوية الشريفة، مطلعها بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب. وإننا نثني في هذه الحصة بقصيدة عنوانها قل للمدينة لسيد العارف بالله محمد أمين كتبي المتوفى سنة 1400 للهجرة المطهرة، وهو من أعيان مكة، وقد أهداني ديوانه في المسجد النبوي ونحن في رمضان المعظم. ما شاء الله. ابن أخيه تعرفت عليه من باب قدر الله سبحانه وتعالى، وتجذبنا أطراف الكلام فأهداني يعني هذا الديوان. يقول رحمة الله عليه: قل للمدينة، قل للمدينة قول صب ظامئ للمصطفى ولعينها الزرقاء، أنا من علمت محبة وصبابة ليس المحب وغيره بسواء. نعم والله ليس المحب وغيره بسواء. هل لي إلى تلك المعالم نظرة وإلى جلال القبة الخضراء ومعاهد التنزيل والبلد الذي هو منيتي والروضة الفيحاء، إلى أن يقول مخاطبا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم،
2: يقول: حاشاك، حاشاك أن تنسى محبك والورى في غمرة من شدة اللأواء، فلأنت في الدنيا وفي الأخرى وفي كل المواطن عدتي وندائي، فمن علينا بالزيارة عاجلة. اللهم آمين. فمن علينا بالزيارة عاجلة في صحة وسلامة وهناء، حسبي بجاهك مأمنا ومثابة وببحر جودك مورد استغناء.
1: يا سلام يا سلام.
2: نثلث بأبيات فاض بها الجنان ونطق بها لسان الشيخ شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي وما أدراك رحمه الله.
1: آمين.
2: المتوفى سنة 80 للهجرة المطهرة. يقول: يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل، يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل، وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول، فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لم يبقى لي من بعدها سول، وإن كعبا علينا إذا غدا سبب لكعب خير بيمن الله مشمول.
1: سلام.
2: هذا يشير إلى قصيدة بانت سعاده.
1: صحيح.
2: لكعب ابن أبي سلمى.
1: نعم. والتي يعني ألقاها
2: في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل كعب متلثما.
1: نعم.
2: لأنه مهدور الدم لشدة ما هج به سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دخل إلى المسجد النبوي فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي
1: صلى الله عليه،
2: وأخذ ينشد في حضرة الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين والسلام، وفي حضرة المصطفى
1: صلى الله
2: عليه الصلاة والسلام، وأخذ يقول: بانت سعاد من البون وهو البعد، فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيظ الطرف مكحول، إلى أن يقول:
1: صحيح،
2: إن الرسول لسيف
1: صلى الله عليه
2: يستضاء به مهند من سيوف الهند،
1: هذه غيرها رسول الله.
2: فيقول له النبي: أبدل. نعم. وقل: من سيوف الله مسلول. فأبدلها كعب، فقال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، أقسمت أن رسول الله أوعدني الله والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله ملتمسا والعذر عند رسول الله مقبول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكشف عن وجهك فقد قبلنا عذرك. فكشف عن وجهه فإذا هو كعب.
1: صحيح.
2: ولذلك
1: وقد كساه النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم
1: نعم بردته جميل
2: نعم وهو شاعر مخضرم.
1: أي نعم
2: نعم. إذن فهذه الصورة اقتبسها شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي
1: نعم.
2: ليتوسل بها إلى الجناب، كأنه يقول يا رسول الله قد جاءك كعب بما جاءك به من الذنوب ومن نعم. الحمل الثقيل وعفوت عنه، أنا أتيتك بضعفي ما أتاك به كعب، فهل نعم. شفعت لي يا حبيبي يا رسول الله
1: صلى الله.
2: ولذلك
1: عليه
2: قال وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول، باعي في الشعر ما له طول كباعي كعب.
1: صحيح.
2: في تلك القصيدة العصماء التي نطق بها في حضرتك سيدي يا رسول الله
1: صلى الله عليه.
2: فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لم يبق لي من بعدها سول، وإن كعبا علينا إذا غدا سببا لكعب خير بيمن الله مشمول، صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل. أزكى صلاة أزكى صلاة تعم الآل واصلة صحبا هم للورى زين وتحجيل. رضي الله عنهم آمين. وأرضاهم
1: آمين يا رب.
2: وأختم
1: قصيدة التي سنختم بها إن شاء الله تعالى
2: بقصيدة عنوانها في الروضة النبوية الشريفة.
1: يا سلام.
2: لعالم من علماء جامعنا الأعظم المعمور
1: ايه نعم.
2: جامع الزيتونة
1: نعم.
2: كعبة إفريقية
1: ايه والله أدام الله عمرانه
2: أدام الله عمرانه وملأ بالعلم وعمر بالعلم أركانه
1: آمين.
2: وأرجاءه
1: آمين. آمين.
2: سيدي العالم الزيتوني الشاعر سيدي الحبيب المستوي
1: رحمة الله عليه
2: طيب الله ثراه
1: هذا اللي يسمع مآثره وما كتبه يظن أنه بلغ من العمر عتية
2: عاش نصف قرن
1: صحيح هذا
2: 50 عاما
1: تقريبا نعم.
2: يقول رحمة الله عليه
1: أمين.
2: سيد الرسل والأنام جميع كل صب أتاك يشكو شفيعا
1: ايه.
2: كن طبيبا من عندي ربك تشفي علة أبطأت وداء وجيعا، جئت للروضة الشريفة أبكي طالبا خائفا بصيرا سميعا، لم أجد غيره يفرج هما صلى الله عليه وسلم لم أجد غيره يفرج هما ناشرا رعبه مخيفا مريعا، إلى أن يقول رحمة الله عليه طالبا الاستشفاء بالجناب المعظم الأفخم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول فبحق الرسول أحمد هذا
1: صلى الله وهذا سيدي هيثم وصحبه وسلم
2: هو اسم إشارة للقريب
1: صحيح.
2: ذاك للبعيد هذا فهو يعني في الروضة الشريفة يستشفع بالجناب المعظم
1: نعم.
2: مشيرا إليه يقول فبحق الرسول أحمد هذا اجعل الداء راحلا مصفوعا
1: نعم.
2: ربي شفع محمدا في مريد
1: نعم.
2: ربي شفع محمدا في مريد لا تذر ركن عزمه مصدوعا أذهب البأس والشدائد
1: آمين.
2: عنه
1: آمين.
2: اجعل الضر إن عتى مصروعا وارض عنا بحقه يا إلهي كي تظل القلوب دوما شموعا وعليه السلام.

0: علي وصحبه وسلم هنالك بعض القصائد المشهورة جدا.
1: نعم.
0: يعني نحن لم نذكرها لشهرتها. نعم. كبردة البصيري أو البصيري.
1: الله الله.
0: نعم. هذه معناها يعني من أشهر القصائد.
1: نعم.
0: طبعا الهمزية أيضا, وفي تونس هذو مثنين يعرفوهم التوانسة.
1: نعم. والمغاربة بشكل, وحتى المشارقة,
0: المشارقة.
1: أنا
0: نعم.
1: حضرت مجالسا في المشرقي تقرأ فيها البردة وتقرأ فيها الهمزية.
0: وعندنا كذلك الهمزية لأحمد شوقي رحمة الله, الله على الجميع. الله. أيضا من أشهر وأجمل القصائد. وعندنا كذلك لأحمد شوقي نفس الشيء, ولد الهدى.
1: الله. فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم.
0: نعم. وهذه من أجمل كذلك القصائد التي كتبت في, نعم. في العصر
1: في
0: الحديث. نعم. وفي مدح الجناب النبوي.
1: أمير الشعراء أحمد شوقي يقول في همزيته: لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وزادهن جلاء هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء.
0: الله. نعم. يعني من أنا فقط أشرت أنها من أجمل
1: نعم.
0: القصائد, لأنه لما يقولوا الناس بيك ما ذكرته, هي مشهورة جدا.
1: نعم.
0: أنا ذكرنا
1: همزية البوصيري ذكرناها في أكثر من حصة.
0: يعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في البردة. نعم. لكل هول من الأهوال مقتح. هذه نعم. أيضا من أعتقد أنا شفت الأبيات كلها البردة البوصيري, أعتبر أن هذا البيت أجملها وأنا أحبه. تقول لي عليش؟ قلت يا أخي للناس فيما يعشقون مذاهب,
1: وأنا حبي وعشقي في بردة البوصيري.
0: نعم.
1: في قول صاحبها رحمة الله عليه: ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تجمي من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي.
0: جميل.
1: من حبي فيها أحفظها.
0: جميل جدا.
1: لكن أنا وأنا صغير جدا.
0: لكن أنا يعني أنا دائما يسأل الناس أي بيت هو أحب إلى قلبك, فأنا ذكرت لك هذا البيت الذي هو أحب إلى قلبي.
1: نعم. وللناس فيما
0: يعشقون مذاهب.
1: قال عشقتها شمطاء وقد شب وليدها.
0: سبحان الله. ولذلك أنا أقول معناها المدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا نتحدث عن المدح مش حاجه
1: سنة
0: اخرى.
1: سنة تقريرية.
0: هذا هو. هذا
1: سنة تقريرية.
0: أيوة.
1: فعلها الصحابة وسكت الرسول واستمعوا بل ووجههم واصلحهم.
0: هذا هو. اذا انا بالنسبة لي ما فعل بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مش بالنسبة لي. احنا ما السنة قلنا سنة قولية وفعلية وتقريرية.
1: نعم.
0: هذا اقرها رسول الله.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم, ولذلك كان الصحابة يتنافسون في ذلك.
1: نعم.
0: وتنافس
1: حسان
0: بن ثابت.
1: نعم.
0: وغيره. ولذلك تلقفت الأم
1: قل يا عماه لا يفضي ذي الله فاك.
0: نعم.
1: فما سقطت العباس سن ببركة دعاء رسول الله
0: صلى الله
1: قل
0: عليه
1: قل يا عماه لا يفضي ذي الله فاك.
0: هذا هو. فالمدح بل حتى أن الأمة يعني شعراء مدحوا باللغة العربية ومدحوا باللغة الدارجة.
1: نعم.
0: في أشعارهم وفي نثرهم وفي كلامهم. ولا تقل لي هنالك قد غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم, ما دام مدح مخرش على عبادة الله سبحانه وتعالى فلا غلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما تسمعونه
1: الغلو سيدي هيثم.
0: نعم.
1: هو مجاوزة الحد. وأنت تمدح النبي صلى
0: الله عليه وآله,
1: هل علمت للنبي حدودا حتى تتعداها وتتجاوزها؟ قال
0: الله
1: البوصيري رحمة الله عليه: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي.
0: هذا هو.
1: امدح قم وامتدح يا صاح ومتع الأفراح. يعني
0: فهذا هو. فأردت أن أشير إلى هذا الأمر. ثم ما تجيش تقول لي والله لا تطروني كما أطرت النصارى.
1: لماذا قالت النصارى واليهود؟
0: النصارى قالت أن
1: أله عيسى ابن مريم.
0: نحن
1: قالوا عزير ابن الله. والنصارى قالت المسيح ابن الله. هل في الأمة من يقول إن محمدا ابن لله؟
0: أبدا.
1: إذا دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت متحن فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من
0: صلى
1: عظم.
0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك احنا هذا الكل قلناه الكلام، لكن فقط أردت أن أذكر به في خاتمة هذا الباب، ومهم جدا أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اللي منحب نقول لكم ما رأيت شيخا زيتونيا، أنا نعرف البعض مش برش، ومن من درسوني إلا وله ورد في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي عبد الرحمن البليدي رحمة الله عليه كان يوصيني أن لا أترك الورد 100 في النهار أقل شيء، قل لي رد بالك، ويوصي به حتى في آخر حياته رحمه الله لما مات عام 22. يعني فهؤلاء الزواتنا متيمون بحب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونستقي منهم هذا ونسير على دربهم، لعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا،
1: ولعل الله يحنن علينا قلب حبيبه
0: صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وسلم. فإذا تحنن عليك قلب الحبيب
0: نعم
1: فأنت في الخير
0: والطيب. نعم جميل. فبارك الله فيكم سيدي جهاد، احنا هكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم خير خاتمة لهذا لهذه الحصة ولهذا الباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. سئل بعض العارفين عن فضل المديح.
0: نعم.
1: قالوا علمنا فضل المصلي على النبي أنه يرافق النبي.
0: أي صلى الله عليه وسلم.
1: قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. كثيرة هي الأحاديث والأثار. نعم. منها أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولكن أردت بالأثر، قصدت الأثر الذي يقول فيه الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. قالوا علمنا فضائل الصلاة على النبي، فهم أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم. قالوا فأين المداحين؟ قال المداحون هم الذين يزفون رسول الله إلى الجنة،
0: الله.
1: وقد أمرت الجنة ألا تفتح إلا لحضرته صلى الله عليه وسلم. طوبى لمداح الحديد.
0: والله طوبى طوبى
1: طوبى لمداح الحبيب ومحبه حاش يخيب، إن جاءنا يوم عصيب فمداح طه لا يخيب.
0: جميل جدا. وكيف لا نمدحه ولا نفرح به، وهو الذي دعا لنا دعوة، يعني هي أفرحت أم المؤمنين عائشة، الحديث رواه ابن حبان في صحيحه على ما أذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأته يوما طيب النفس، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. ففرحت وضحكت حتى سقط رأسها في حجرها رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ قالت وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي اشتاق إلينا فنحن نشتاق إليه ونصلي عليه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته ما وفي ملته، وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك،
4: ربي
1: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، الذين كان شغلهم الشاغل تلاوة القرآن واستخراج ما فيه من نور يهدي القلوب الحائرة إلى الطريق الصحيح، ومن نسج على منوالهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف بقالون. قالون هو عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة، معلم العربية، ويكنى أبا موسى ويلقب بقالون، وهو قارئ المدينة ونحويها. يقال إنه ربيب نافع ابن زوجته، وقد لازم نافعا كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة الرومية جيد. ولد سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام منصور. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. توفي بالمدينة سنة 20 و200 في عهد الخليفة المأمون. وستكون التلاوة إن شاء الله برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق محمد بن هارون المعروف بأبي نشيط، وهي الرواية التي رواها قالون عن نافع عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن نصاح، فأما أبو جعفر فقرأ على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأما عبد الرحمن بن هرمز فقرأ أيضا على ابن عباس وعلى أبي هريرة وعلى ابن عياش. وأما شيبة فقرأ على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ عبد الله بن عياش وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قرأ نافع على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر وشيب بن الصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيبة ومسلم وابن رومان على عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن 70 من التابعين، وهي متواترة في جميع طبقات، ولا يقال إنها أحادية بالنسبة للصحابة، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن كما قلنا ستكون التلاوة إن شاء الله من سورة الفاتحة وثمن من أول سورة البقرة. أولا تكون القراءة جماعية، نعيد الثمن 3 مرات إن شاء الله، ثم بعد ذلك كما يسمى لطيفة يتخلل ذلك حكم من أحكام التلاوة، ثم بعد ذلك قراءة فردية، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة إن شاء الله. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، العيد الفطر المبارك يكون مآل الخير والصلاح والفلاح والطمأنينة على من أسس وأنجز هذا الصرح العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الله أجزل الثواب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا من أصلها سمعت والحمد لله أنه يحفظ من ثمرة الزيتونة، يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة ثمينة طيبة إن شاء الله. كل إنسان أمام المصحف برواية قالون، وقد قدمنا الرواية، فلنبدأ على بركة الله تعالى. وقبل البداية كما قلنا دائما إلا إذا نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان. نسأل الله أن يذكرنا دائما حديث في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، لأنه من أسماء الله العظم. دائما في حقيقة الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. للقياس كما يقال، إنسان إن عالجته المنية أو حال دونه ودون ذلك، وكانت النية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يكتب له أجر حفظ القرآن وأجر العمل به وأجر تعليمه للناس، على القياس من قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ومن فعلها كتبت له 10 حسنات، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. معناها حتى إذا كان سين ينوي وتكون أمور فوق طاقته، ربي يعطيه الشيء لناه إن شاء الله. نبدأ إخواني من المستمعين والمستمعات، إن شاء الله هذه أمانة نؤديها إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
1: وإذا

بعدما قرأنا القراءة الجماعية سنبدأ في حكم من أحكام التلاوة، ألا وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة: النون الساكنة هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل، معناها هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة مثل ينهون فسينغضون، ومتطرفة مثل من وعن. تعريف التنوين: التنوين معناه في اللغة التصويت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، بمعنى أنها لا تكتب في الخط ولا ينطق بها اللسان في حالة الوقف. والتنوين يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. وإذا وقفنا على الاسم المنون فصوت النون الساكنة يختفي عنه تماما، وتشبع حركته بألف مد إن كان التنوين فتحتين. فنقف على كلمة لغوا وتأثيما وقيلا وسلاما بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي على الحرف الأخير من الاسم المنون، مثل لغوا تنوين نقف عليه بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي، لغوا لغوا. تأثيما نقف عليه تأثيما، قيلا نقف عليه قيلا، سلاما نقف عليه سلاما، رجالا نقف عليه رجالا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق، لأن الحرف الأخير من الاسم المنون فتحة.

شيء شيء إذا وقفنا عليه عليم، إذا وقفنا عليه عليم، نقف عليهما بالسكون. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. أولا، الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. قال ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، إلى أن يقول: فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى يكون الإظهار عند حروف الحلق الستة التي ذكرناه أولا هذا. ثانيا، الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها، بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، لكنك تظهر الغنة عند أربعة أحرف. هذه تخريج. هنا أجمع العلماء على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو صنوان، قنوان، بنيان، دنيا، لئلا يشتبه بالمضاعف، نحو صوان، بيان. إذن قلنا هما أربع كلمات في القرآن الكريم جاءت النون والمدغم فيه بعدها في كلمة واحدة: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. هذه ما فيهاش، ليس فيها إدغام. إذن قلنا: لكنك تظهر الغنة عند أربعة أحرف مجموعة في كلمة يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن الجزري: وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون. وإلى أن قال: أي وتدغم بغير غنة عند اللام والراء. قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. ثالثا، الإقلاب أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن الجزري: والقلب عند الباء بغنة. إن شاء الله سيأتينا في القراءة الفردية ونطبق ذلك إن شاء الله. رابعا، الإخفاء هو إخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. قال ابن الجزري: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، بمعنىها صف الصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقى، والضاد من ضع، والضاء من ظالما. وإن شاء الله سنبدأ بالقراءة الفردية ونطبق الإظهار، نطبق حكم من الأربع أحكام للنون الساكنة والتنوين الإظهار، حتى لا نثقل
على السادة المستمعين.

0: المستمعين والمستمعات. نبدأ إن شاء الله في تطبيق هذا بالقراءة الفردية، ومن خلالها نبين الخطأ من الصواب. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نخلص الحروف أي الحركات. لما نقول بسم الله، كما نعلم أن حركة الكسر هي حركة تسافلية، حينما نقول بسم الله بسم، هذا خطأ. الصواب هو بسمي ما مي، حركة الكسر حركة تسافلية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
0: لا نقول الحمد، الحمد، هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرجة في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أعد وقل الحمد، فتحة.
1: الحمد لله.
0: قل الحمد.
1: الحمد لله رب.
0: لله. على كل، نحن لا نشد عليه لأنه ما زال في البداية، ولكن أردت أن أبين ذلك، فليواصل إن شاء الله وسنتعلم بالتكرار إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. الرحمن.
0: لا نقول الرحمن، هي سيأتينا في باب، لا نقول الرحمن لأن اللغة العربية ليست فيها وكما نعلم أن ميزة اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والفرق بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات أن اللغة العربية ليست فيها لكنة ولا لثقة، وهذه ما يسمى. جلست بعض من المستشرقين وبينا المزية للغة العربية، على ما أظن جميع اللغات توجد فيها لكنة، وذلك راجع لعدة أحيزة. حينما نقول با باللغة أو با، ماذا وقع؟ با وقع الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين، با ثم انتفاخ في الحنكين ثم تقعر في الفم. شوف، بينما في اللغة العربية با با ما استجابت إلا الشفة، إلا الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين فقط. وهذا سنة في باب الصوتيات إن شاء الله سنبين ذلك، حتى نقرأ كتاب الله على أكمل وجه إن شاء الله. واصل.
1: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
0: لأن احنا على كل، يعني الخطأ الجلي نبينه، ولكن ممكن البعض لكن يقول هذا يقرأ، لكنه ما زال في البداية. كل مرة نعطيه حكم، نصح له لفظ إن شاء الله. إياك.
1: إياك نعبد.
0: قل إي إدغام. إي مع الفتح. لا نقول إياك، عند البعض يقول إي، هذا خطأ. الصواب هو إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط.
0: اهدنا.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: انتبه، الطاء مفخم واللام مرقق. عند البعض يقول اهدنا الصراط المستقيم، خطأ. اهدنا الصراط
1: طل.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: تقلقل واصل على كل.
1: صراط الذين أنعم.
0: طل طا مفخم واللام من اسم الموصول مرقق. قل طل. صراط الذين أنعمت عليهم.
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء.
0: غير الماء، غير المغضوب، رد بالك،
1: غير المغضوب عليهم ولا الضّاء.
0: لما نقول ولا الذاء ولا الضّاء،
1: ولا الضّاء،
0: قل ضاء،
1: ضاء،
0: ولا الضّاء ولا الضّاء
1: ولا الضّالين.
0: المد طويل، واصل واصل إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: أعيدها.
1: ألف لام.
0: لا ألف ألا ألي ألف
1: ألف لام
0: ألف
1: ألف
0: ألي ألي ألف
1: ألف
0: أحسن ألف لام
1: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: احنا نرد الخطأ إلا على حكم الإظهار فقط، ما زلت في البداية. واصل.
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: نخلص الحروف، عندك التفخيم والترقيق، رد بالك إن شاء الله سنبين ذلك.
1: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم.
0: لا نقول وبلا وبل، لأن اللام ليس من حروف القلقة، حروف القلقة خمسة قطب وجادين، سنبين في بابها إن شاء الله.
1: وبالآخرة
0: وبالآخرة
1: وبالآخرة هم يوقنون.
0: بالآخرة وبالآخرة را مفخمة تام ورققة.
1: وبالآخرة
0: وبالآخرة هم يوقنون.
1: وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: واصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا تموج الراء، لا تقول بسم الله الراء، بسم الله الراء فتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء.
0: لا لا لا، اقرأ بتؤدة، لا تتعجل.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: كفروا هكا.
2: إن
0: كفروا الطبيعي.
2: إن الذين
0: كفروا سواء عليهم أنذرتهم. أعيدها.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: كفروا الطبيعي.
2: إن الذين كفروا سواء.
0: لا لا لا زياد عاد، اسمعني. إن الذين كفروا سواء. أعيدها.
2: إن الذين كفروا سواء عليهم.
0: ولا تقلق، هنا ملاحظة، أول حكم في باب الإظهار احترضنا في قوله تعالى سواء عليهم، نجد أن التنوين فوق الهمزة من لفظ سواء، والتنوين هنا مركب، يعني مركب واحدة فوق من واحدة، قد دلالة على الإظهار. إذا كان النون الساكنة عدم معرات، أي عدم تعريتها من السكون، بمعنى فوقها سكون، نعلم أن ما بعد حرف من حروف الحلق وحكمها الإظهار. أما التنوين فإذا كان التنوين مركبا نعلم أن بعده حرف من حروف الحلق وحكمه الإظهار كما تقدم. إذا نقول سواء عليهم أن عليهم أو لا لا لم نغن لم نغن هنا.
2: إن الذين
0: إحنا قلنا ما هنا إلا إذا طبقناه وطبخناه بما في الكلمة المعنى، لا ننتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين إلا إذا فهمنا الإظهار وطبقناه على صورة الواقعة، يعني التطبيق أمامنا وتطبيق حسي بما يقال.
2: إن الذين كفروا سواء
0: كفروا كفروا رأروا
2: كفروا سواء عليهم
0: لا نقول سواء عليهم لا أنا عليش سواء عليهم أن عليهم أن
2: سواء عليهم
0: أن
2: أن
0: سواء عليهم
2: سواء عليهم
0: أعدها
2: سواء عليهم
0: سواء عليهم
2: سواء

0: فهم أم لم تن
1: هنا نحن قلنا نطبق حكما أول بأول، لكن في لفظ أنذرتم هنا محققة تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، والدلالة نجد فوق الألف نقطة مستديرة سوداء، نقطة سوداء دلالة على التسهيل، وسيأتي بابه إن شاء الله، مع إدخال ألف بينهما أنا مديت بين الهمزة والياء، لا هي ولا هي أنذرتهم أنبئكم أنذرتهم، قول
0: أنذرتهم
1: أن أن
0: أن
1: أي
0: أنذرتهم أم
1: ذر ذر ذر ذرتهم
0: أنذرتهم أم لم
1: انتبه
0: تنذرهم لا
1: مليا
0: يؤمنون.

0: أأنذرتهم أأنذرتهم
1: أم لم تنذرهم لا
0: تنذرهم
1: يؤمنون. تنذرهم لا يؤمنون.
0: تنذرهم لا يؤمنون.
1: تنذرهم لا يؤمنون.
0: حينما تقول تنذر هنا قلقلت، تنذر ذر،
1: تنذر.
0: ما قل ذر ذر، لا تنذرهم تنذرهم،
1: تنذرهم لا
0: قل
1: يؤمنون.
0: ذرهم
1: ذرهم.
0: تنذرهم.
1: تنذرهم لا يؤمنون. ختم
0: هنا
1: الله،
0: يجوز لأنك تعلم، يجوز الوقف لأجل التعليم.
1: ختم الله.
0: خ خ كل يكتب حرف خ ولا خ؟
1: خ.
0: إذا كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا.
1: ختم الله على قلوبهم وعلى
0: ختم، قول خ،
1: ختم،
0: ختم الله،
1: ختم الله على قلوب
0: شهوج ها، الله ها هو. على كل هو ما زال الوقت مبكر إن شاء الله، أما نواصل مع بعضنا إن شاء الله. واصل
2: ختما
0: خ خا، قلنا خا
2: خت خا،
0: أيوة الخاف مو خاف، مو نعلم ذلك. نحن دائما قلنا اللي يهمنا هو التنوين، حكم النون الساكنة والتنوين، وأخذنا منها الحكم هو الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الست التي بيناها، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وقلنا أن النون الساكنة تأتي غير معراة من السكون، معناها فوق منها سكون، إذا كان فوق منها سكون النون ساكنة أراها حكمها الإظهار، إلا ما استثني في الواو والياء سنبين ذلك إن شاء الله. والتنوين إذا كان التنوين مركبا، معناها فوق من بعض قد قد، أراه حكم الإظهار. هذه حتى في الرسم بيناه، أي رد بال. وإن شاء الله في الباب التفخيم والترقيق هذا ما سيأتينا إن شاء الله، أما الذي يهمنا هو حتى لا نثقل كما قلنا على السادة المستمعين، حتى لا نثقل عليهم، قلنا نأخذ حكم الإظهار ونقرأ فيه حصة واثنين. نحن إن شاء الله ما زال الوقت أمامنا حصة واثنين حتى يتسنى لنا الفهم ونطبقه أحسن تطبيق إن شاء الله، ونعرف وقتاش نعمل الإظهار في النون الساكنة والتنوين.
2: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم،
0: وعلى سمعهم أعد، وعلى سمعهم،
2: وعلى سمعهم،
0: سمع سم عنده، وعلى سمعهم، سمعهم،
2: وعلى سمعهم،
0: وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة،
2: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
0: عذابون ما هيش عا. كذلك اللفظ الثاني هنا في لفظ عذاب عظيم، التنوين في الباء من لفظ عذاب، نجد التنوين مركبا أي فوق بعضه بعضا، ونجد أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق وهو العين. عند البعض يقول ولهم عذاب عظيم، عند أبو جعفر هذاك في باب القراءات سنبين في بابه إن شاء الله، أما الآن أمامنا الإظهار. البعض يقول ولهم عذاب عظيم، لا هذا خطأ، الصواب هو ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم، يعني أظهرنا التنوين عند حرف الحلق.
2: ولهم عذاب عظيم،
0: ونعرف أن النون ساكنة أو التنوين يأتي في آخر الكلمة، وحرف الحلق يأتي في آخر الكلمة التي تليه أو في أول الكلمة التي تليه، مثل ولهم عذاب عظيم، التنوين في آخر الكلمة الأولى وحرف الحلق في أول الكلمة التي تليه، وسنبين ذلك إن شاء الله.
2: ومن الناس
0: لا أنا أقول ومن الناس، إلا كما قلنا نحن أن التنوين يأتي وسطا ويأتي طرفا، ويأتي في الأسماء لا علاقة له بالأفعال، أما النون الساكنة فتأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي وسطا وتأتي طرفا. إذا أردنا أن نبين أن التنوين لا يأتي إلا في آخر الأسماء، مثل صالح، محمد، رجل. أما النون الساكنة فتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتأتي وسطا وطرفا. واصل.
2: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم.
0: إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله،

وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله.

وكان الله على كل شيء مقيتا.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق: الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء.

0: المنكر
1: وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضارته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، الذي تريدنا على 71-36-00-00. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. خلينا نمشي ونأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: ألو.
0: مرحبا. عسلامة للا. نسمع فيك للا، ارفع صوتك.
1: عايزك والله مشكلة، ما عارف منكم انتم، يمكن والله ما مش عارف انا.
0: تفضل تفضل تفضل للا. الاسم الكريم.
1: الله يحفظك.
0: اسمي
1: ام احمد من سليانة.
0: ام احمد. أم أحمد من سليانة، مرحبا للا.
1: بيه عايش ليه عندي سؤالات.
0: نعم.
1: هو حبيب الله يبارك فيك أخويا بشير عايش.
0: أعطيني سؤال لول أختي الغالية.
1: السؤال لول أسمعني، أنا سمعت معكم أنتم، هو سمع فيها قبل وجاوبنا عليه الدكتور هذا الجسم الجاسم. نعم. سمعت مع الدكتور جهاد ذاك، قال صلاة الفجر استنى كان بالفاتحة برك، ومن يصليها بالصورة والفاتحة بعد. لا أنا استمعت مع الدكتورة دي بالجسم الجسمي، مع الدكتور بن عمر قال صليها بالقول الله هو حد وقل أيها الكافر. أنت هذا السؤال له.
0: نعم.
1: الثاني عايش ولدي جاوبوني على هذا بدقة، أنا استرفع ليه وما جاوبوني. أنا أحب أصلي ثلاث تسابيح.
0: تصلي أنت تحب تصلي صلاة التسابيح؟
1: إي أنا نعرف قواعد صلاة التسابيح، مثلا ساعات كي نسأل عليها كيما هكايا، سألت عليها قبل مع دكتور عمر بن عمر قداش مرة وما جاوبونيش. أنا أفهمني النقطة الوحيدة اللي فيها نحب نفهمها، نعرف ترتيبها الكل، أما نحب وقت نقوم نعمل الركعتين الأولى ونقوم منهم نتحي ونزكي، نعرف اللي في اللور 15 وبعد 10-10، أما وقت نتحي ونزكي ونرد الصلاة في الركعتين الأولى، مش نعاود نقوم للركعتين الاخرانيين، نعاود ندرى نعمل 15 كما المره الاولى والا 10-10. الله يبارك لك.
0: في الركعتين
1: الثاني ثاني
0: تو الشيخ يقولك عليها للا. تو الشيخ ركز معايا، نسمع فيك. اسمعني انت، ركز معايا. تو الشيخ يعطيك كيفية صلاة التسابيح.
1: ايه عايز يا اخويا.
0: ايه نعرف نعرف نعرف.
1: يسمي عايز. انا مش محسيش مثلا ساعات وكسئلوا عليها قبلي برشا، يقولك مثلا اعمل 10 اعمل 15 ثلاثك كل نعرفه انا ترتيب. انا
0: حاسس هو باش يقولك نعرف نعرف، هو باش يقولك عليك يعطيك هو الكيفية. شد ورقة السيلوت ودخلت النقطة نتاعها.
1: وقت نتحي ورد السلام ونقوم الركعتين الاخرين، يا لندرا نعاود 15 كيما بديت المره الاولى والا 10-10. والله يبارك لك.
0: انت في الركعتين الاولين عملتي 15-15، تحب في الركعه كي ترد السلام الركعه الاولى والثانيه معناها اللي هي الثالثه والرابعه تنجم تعمل كيما الاولى 15-15 ولا تعمل 10-10؟
1: لا لا ما فهمتنيش. عطيني ما فهمتنيش. في الركعتين الاولى سامحني نقرا الفاتحه ونعمل 15 وقت نطبس، وقت نركع 10 ونقعد 10 وكلها تكمل في 10
0: في 10 اي واضح
1: علاش افهمني يا عايش ولدي باش تركز على السؤال
0: واضح واضح
1: وقت نعاود نتحي ونزكي ونعرف القواعد الكل نتحي ونزكي ونرد السلام وقت مش نقوم نزيد نجيب الركعتين الثاني يا لندرا نعاود 10 كيما عملت 15 كيما عملت المره الاولى والا 10 برك 10 10
0: واضح لالا
1: الله يوضح
0: عندك حاجه اخرى
1: اه
0: عندك حاجة أخرى؟ شكرا أقعد معي أقعد معي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا اسم الكريم سيدي
2: كمان من جمسي
0: مرحبا سي كمال
2: عايشك بربي مش نسأل السيد الشيخ على حاجة أني أمانة خلها لي الوالد فلوس
0: الوالد
2: خلها لي فلوس
0: نعم
2: باش نقولوا احنا هو وقت ما مريض على فراش الموت فهمتني
0: نعم
2: امانه قال وصلني عليه قال لي هذيك بعد ما تقضي لي بها شوري ثاني وانا ما لازم
0: نعم
2: هذيك رايك مش بعث لي تقسمها انت وخوك
0: نعم
2: ما بينك ما بين خوك مع العلم اني عندي زوز بنات معايا فهمتني
0: نعم
2: مع العلم اني معايا زوز بنات هل في مش نسأل في الشيخ نمشي بالوصية الوالد وإلا كيفاش ولا نمشي في الجانب الميراث قدر الوالد قال لي تقضي لي بشوري والباقي أنت وخوك أنا اللي مش يفضل منهم أنت وخوك
0: نعم عندك أخوات أنت
2: أنا عندي ولد آخر معايا وزوز بنات
0: نعم
2: أما هو قال لي ما بينك ما بين أنت وخوك
0: هو خلك وصية نعم
2: اي خلاني وصيه ومعناها ومبلغ قال لي بعد ما تقضي شورك معناها بعد ما تعمل الملازم الكل
0: بعد الكفه التكفين والدفن وكل شيء
2: صحيح بعد ما معناها الاجراءات الكل والباقي معناها من المبلغ نعم. هذاك تقسموا انت وخوك
0: وانت عندك بنات اخرين زاد اخيوت
2: اي معايا زوج بنات اخرين
0: وهذا اخوي وعندك حاجه اخرى
2: لا مرسي عليك شكرا
0: شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: مرحبا الاسم الكريم
3: عايش
0: يبارك في عمرك
3: الله يبارك غالية. لك الله ينورك
0: شكرا
3: انشاء.
0: بارك الله فيك أختي الغالي نعم
3: عايش عندي سؤال للسيد الشيخ
0: نعم
3: بالله زي سمشكون توفى هو الله يرحمه تويكا
0: نعم
3: بل يتوفى على الصلاة ماذا بينا السيد الشيخ يعطي معناها نصيحة للناس الكل معناها باش يصلي حتى كان معناه مريض ما هوش متوضي ما هوش طاهر هذه ماذا بيه نداء للشعب التونسي الكل
0: نعم
3: صلى ربي يهدينا الكل حسي الوديك يتوفى زوجته بكيت
0: زوجته؟
3: قالوا زوجته بكيت معناها وتكلمت حتى شوية كي جات تصلي في ثلاثة الصبح قالوا لا انت بكيت وتكلمت إلا ما تدوش ما تتصليش
0: كون قال الكلام
3: والله يا زيتها هكيكه في دارها على اقارب نتاعها قلت لها انا مستحيله ماهيش من نواقض الوضوء البكاي هو متزوج معناها ماهيش وقالت لي لا قالوا لو بطلت ثلاثه يجي ثلاثه ايام
0: معناها انت سنسة. انت قلت السيد اللي توفى ما يصليش معناها
3: يصلي ويبطل
0: يصلي ويبطل باهي وبعد ما توفى ام زوجه بكات عليه قالوا انت ما تصلي حتى تدوش على خاطر بكيتي هكا باه عندك حاجه اخرى
3: لا اله الا الله محمد رسول الله وانا صليت شفع
0: نعم
3: وتحيت وزكيت في الركعه الاولى
0: نعم
3: غلطت معناها فقت بروحي اللي انا نتحي ونزكي وقفت وصليت وقمت بالفاتحه قريت الفاتحه والصوره وعاودت تحيت وزكيت وصلي وسلم وما سلمتش ظهر لي قبل السجود قبل تسليم عودت
0: سجدتين أعطيني عد بالضبط كلمت ولا سلمت ولا سلمت أنت فرق علولة أنت على الشفاعة فرق علولة كملت وتحيد وزكيت وفوقت بعدين خليت الكاكا وقمت بترك على الثاني هي وبعد وبعد
3: ظهر لي قبل ما نسلم عودت سجدتين
0: عملت سجدتين قبل السلام وعلاش قبل السلام
3: والله خاطر انا مره ظهر لي سلتكم ما نعرفش انا نقصان
0: انت انا نقصت ولا زدت
3: انا زدت
0: اي من هكا كيفاش تعملوا ركعتين قبل هذا؟
3: من ظهر لي بعد
0: بيت وجبك الشيخ. عندك حاجه اخرى؟
3: بالله يزيد بالله يزيد
0: وضح لنا. وضح حالك اختي.
3: الزياده فيها بعد السجود.
0: تعالوا نوضح حالك.
3: الله يبارك
0: لك. عندك حاجه اخرى؟
3: فيكم عايش يبارك لك.
0: عندك حاجه اخرى؟
3: السلام عليكم. ليلى يا حمويلتي
0: ذكرني باسمك ربي يخليك غاليه.
3: امال
0: منين يا امال؟
3: امال من تونس.
0: مرحبا يا امال. تو نجيبوك يا امال. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدي.
4: وبيك عايش. نعيمه من نابل. نعيمه.
0: مرحبا يا نعيمه.
4: وبيك عايش خويا.
0: تفضل.
4: بالله حنا سيدي الشيخ. انا نقرا في مدرسه قرانيه.
0: نعم.
4: من بكري كنت معهم نحفظ. توا وليت وليدي ما قد قدمت من شويه 73 وما ولا وما نفس الصور وليت نتدخل فك القواعد وحتى نحفظ
0: اليوم راسي. مش تدخل كنت تعتع. نعم.
4: نعم.
0: تتعتع.
4: نتعتع.
0: نعم. نعم.
4: نتعتع.
0: صعوبة.
4: ما نجيبش القواعد الصحيحة كي نجي نحفظ من راسي. ما نجيبش القواعد الصحيحة مهما حفظت نحفظ كي نجينا باش نقرا مع الندعت الله هاي.
0: نعم.
4: قالت لي الشيخ أقل ملكي ما يسالش أنا أعتقد كتاب صحيح بالقواعد بلدي. أنا نحب نشوف الأجر أنت أكثر في الحفظ ولا أكثر في القراءة من الكتاب.
0: نعم.
4: ما نواصل الحفظ نتاعي كما كانت وأنا متحققة من روحي اللي وقت اللي نجي نعرض على الأنسة نتاعي نضعف برشا حروف وبرشا ونجيب القواعد
0: الكل. عندك سؤال آخر؟
4: والله عندي سؤال آخر سيدي. راني كنت بكري نصلي والنفل ما وقت تربية الصغار والمشاكل برشا ما انا ما صليناش الصحيح وليت جيت 30 سنة ولا اكثر وانا نصلي والنفل
0: تصلي
4: يسمع قالوا لا
0: تصلي شنو تصلي
4: نصلي والنفل النوافل. اي انا مع الظهر ومع العشاء والمغرب النفل تو قلت لا يلزمك اللي فاتوك يلزمك تجيبيهم. نشوف عندها هذاك اللي انا نفلتهم ينضاخ عليهم الاجر ثواني وليت من دور مع دور والعصر مع عصر وعشاء مع عشاء إما سمعت بعد الزيتونة أكل نفلت من بكري أنت بش يمشي له بكون أجر ولا من اللي بدي جدي.
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
4: هست قال أبكى وما إن شاء الله
0: أقل ما يلله أقل ما يتنجبك بين الله السلام العليم. شباب الكرام مرحبا بكم مرة أخرى أنت في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. خلينا في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا. مرحبا بك.
5: مرحبا بك شيخ البشير ومرحبا بالسائلين والمستمعين ومرحبا بالإخوة المصاحبين.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نتوكل على ربي ونجاوبوا على الناس اللي اتصلوا بنا وإن شاء الله ربي فقهنا في الدين وإن شاء الله كل مستمع لهذا البرامج أو كل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يستفيدوا بإذن الله السميع العليم. وإن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للناس التلامذة اللي قاعدين توا عديوا في الدورة الثانية للبكالوريا إن شاء الله ينجح وربي يفرح كل عائلة. عندك كلمة تحب تقولها شيخ؟ تشجيع للصغيرات اللي قاعدين توا ساكن في السخانة والأساتذة. تحية شكر كذلك للأسرة التربوية كذلك تحية شكر للأسرة الأمنية اللي ساهرين على هذا على البكالوريا إن شاء الله باش تنجح الدورة كما يجب ويحافظون على أولادنا. تحية كذلك للأولياء اللي قاعدين سهرين وقاعدين تعبانين في هذا الوقت في هذا الطقس السخون برشا وإن شاء الله ربي يفرح كل عائلة وربي إن شاء الله إيجازي كل إنسان ساهم في هذا النجاح. تفضل شيخ.
5: نعم. قال صلى الله على رسول الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
0: أكيد.
5: فشكرنا هو واجب أخلاقي وواجب شرعي ديني.
0: نعم.
5: في أن نتقدم بالشكر الجزيل للأسر التربوية عموما ابتداء من وزارة التربية إلى الأساتذة العاملين إلى القيمين كذلك المراقبين لعملية إجراء هذه الامتحانات وإلى العمل كذلك. نتقدم بالشكر الجزيل كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأطر الأمنية المؤمنة لهذا المشهد الوطني وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسر اللي تعبت واللي سهر على وليداتها واللي تنتظر يعني بفارغ الصبر نتائج إيجابية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وكذلك نتقدم بشكري إلى بعض وسائل الإعلام التي تابعت وتتابع هذا المشهد الوطني، وهذوكم يعني وليداتنا وذخرنا، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني نزيد رسالة أخرى، لأن هذا الواقع نعيشوه، والإنسان اللي يري حاجة خايبة ويسكت عليها لو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبه، وما طلب من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا والناس اللي نخلط فيهم في الشارع يقولون بربي يوجهوا الناس، وجهوا الشباب، وجهوا العائلات، يقول لك توا الإجرام كثر بصفة غريبة، صغيرات تلقاهم يتناولوا في حاجات خايبة برشا، تأخذ لهم عقولهم، تأخذ لهم صحتهم، تأخذ لهم الأموال نتاعهم، حتى الناس الكبار اللي هم قاعدين يخدموا عوض يصرف على زوجته، يصرف على أولاده، يصرف على داره، يصرف على أبوه إذا عنده والدين، يقول لك يصرف فلوسه كل يصرفها في الحرام والعياذ بالله، في المخدرات، في الدروغ، ويقعد الكاكة، وساعات تستمشي فيها ضحية يقع فيها ضرب نتاع حتى بحالات حادة للأسف شديد. وفي الأخر تقعد الأسرة التونسية تعاني، تقعد المستشفيات نتاعنا تعاني، تقعد الأسرة الطبية تعاني، هذه كلها من جرة الأوساخ اللي قاعدين يتبعوا فيها. ولا هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لو نبس بالسهل أنك أنت تفجع عائلة وإلا تتسبب في كارثة لأي شخص كان يبدأ إنسان يخدم، أنت للأسف تكون خارج على الطريق تضربه بآلة حادة ولا تضربه بسيارة ولا حاجة، وتخليه هو يعاني، لأنه عنده صغار إذا ما يخدمش عليهم بطبيعة الحال باش يضيعوا. لكن الشارع نتاعنا كل واحد يعرف الواقع اللي نعيشه فيه، توي شيخ واقع صعيب برشا، واقع خايب برشا، وخاصة نحن عندنا صغيرات، إذا نقفوش الناس كلها مع بعضنا، ما نقفوش للناس ضوما، ننهوهم نوعوهم، لو الجيل نتاعنا باش يمشي في الحافر معنا. نعم،
5: المشكل حسب فهمي أننا أوكلنا المراقبة القيمية والسلوكية إلى الأسرة الأمنية،
0: نعم،
5: واستقال البقية من الفعل التربوي ومن المراقبة وكذلك من حصر هذا الانحراف.
0: هذا يعني قرار غلط معنا،
5: هذا قرار غلط، احنا دورنا الكل دره، وهذه لابد من المقاربات كلها أن تكون حاضرة وتكون فعلة، كل من موضعه ومن موقعه ومن مجاله أن يساهم في ضبط السلوك العام، لأن السلوك العام هو اعتداء على عموم الناس، لأن المشهد العام في الشارع وليس سلوكا شخصيا ومسألة حرية شخصية، إنسان في المجتمع لابد أن ينضبط بما ينضبط به المجتمع ككل، لأن التعدي على القيم حتى وإن لم يكن هذا التعدي مباشر بطريقة مادية هو بطريقة رمزية، والتعدي بالطرق الرمزية أخطر من التعدي بالطرق المادية. يعني شو معناها؟ أنا نتعدى في الشارع ونلقى ناس ربما يشربون الخمر في قارعة الطريق وفي السيارات وفي كل مجال، ثم يتركون الأوساخ والقذورات والقارورات يعني موجودة في كل مكان، يقول قائل أنا شربت، هل متعديتش على المجتمع؟ سيدي تعديت، أنت تعدي أكبر من التعدي المادي هو التعدي الرمزي، لأن احنا في ديننا وفي قيمنا وفي أعرافنا الاجتماعية، وأن ذلك عمل منكر، فعلى الإنسان أن يحترم على الأقل الشعور الجمعي لهذه الأمة. الحاجة الأخرى هي الاستقالة القاتلة حقيقة اللي ولت موجودة في أفراد المجتمع.
0: نعم.
5: يرى المنكر ويتعد، يا سيدي أنت غير قادر على تغيير ذلك المنكر، تهز تليفون وتتكلم، أتكلم الناس اللي عندها السلطة التنفيذية في تغيير ذلك المنكر.
0: نعم.
5: أنا شو معناه نشوف معناه هي وقعت حالات كان هكا الراجل يضرب بالسكين على مرأة ومسمع لحداش متاع الصباح، معناها مرأة ومسمع من الناس كلها تتفرج، أنت يا سيدي أقل شيء دورك أنك تهز التليفون وتبلغ الإطارات ربما الأمنية التي تراقب السلوك العام على الأقل.
0: نعم.
5: لأن المبلغ على المنكر هو كالمغير للمنكر.
0: نعم.
5: في حد ذاته
0: الدال على الخير كفاعله،
5: الدال على الخير كفاعله. كذلك نصيحة حقيقة للأولياء في مراقبة أبنائهم، رأوا ثم تسيب كبير، رأوا ساعات واحد يروح في الليل يضطره وضع من الأوضاع، يروح في الليل متأخر يلقى معناه صغار شباب وشابات 15 سنة 16 سنة، شعمل في نصف الليل وبعد نصف الليل في الشوارع وهو يتسكع ويطوف في طرقاتها وشوارعها، أين الأباء أين الأولياء؟ في مراقبة أبنائهم ومراقبة بناتهم. كذلك يعني هذه من ضمن الخلل الموجود الآن.
0: حتى شيخ سمحني حتى قدام المعاهد الآن طلبتنا وتلمذنا عدو ربي نجاحهم تري أشياء منافرة الأخلاق، معناها صغير مسكين ما هو ضحية. أنا دي نقول الجيل توله والصغار كل ضحية، تبعث ولدك يمشي عدي امتحانات وبعدين دي قدام المعاهد تلقاه صغير كما قلت ما زال صغير، وتلقاه يتكيف الدخان قدام الناس قدام الكبير قدام الصغير، معناها صور الحقيقة خايبة برشا. معناها المجتمع ما كما قلت أنت كبيرة قلت إذا كل واحد يأخذ استقالته يسلم الأمر للجهة الأمنية لا ما تنجحش العملية. قديش في شيء يعس الأمن، في يعس في الشارع، يعس في الكاري، يعس في المتروف، في شيء يعس الأمن.
5: أكبر ضغط راح للسلوك العام هو الضغط الاجتماعي. أكبر ضغط يعني شو معناها أكبر ضغط؟ يعني أكبر رقيب هو الذي يضغط على الانحراف هو المجتمع نفسه.
0: نعم،
5: احنا كنغيبوا الفعل الاجتماعي في ضبط السلوك العام، رانا غيبنا تنجم تقول غيبنا مقاربة قوية وكبيرة وضاغطة جدا على السلوك العام. الحاجة الثانية اللي عشناها احنا سابقا ما عشنا عيشوها توا، كان الشخص الكبير كان محترم.
0: نعم.
5: وكان يمثل الشخص الكبير يمثل رقابة على الأجيال وعلى الشباب، وكان كيرى سلوك منحرف يقول يا ولدي عيب الشيء هذايا،
0: لأن الحومة كان يحكم فيها رجل كبير.
5: نعم. ولذلك سيدنا أعطانا هذا المعيار.
0: نعم.
5: التربوي قال من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس. نعم. منا. لابد من توقير الكبير، احترام الكبير، نسمع نصائحه لأنه مر بتجارب حياتية طويلة، نأخذ من توجيهاته وارشاداته، ونأخذ من نصحه ومن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. اللي ربما والكبير ولا يعني كأنه كان زايد في المجتمع.
0: نعم.
5: معناها يعني كان تكلم صغير أو شاب صغير يقول لك اش تعمل أنت هنا وفي وقتك أنت، أنا وقتي أنا الآن.
0: نعم.
5: يعني لا يرضى ولا يقبل، وربما لما حالة لم نقول إن شاء الله تكون حالات شاذة، هذه ما تكونش حالات في شبابنا الكل.
0: أكيد. نعم.
5: ولكن على الكبير كذلك أن يتوخى الأسلوب الراقي في عملية مراقبة سلوكات الشباب، وأنه يفهم الواقع الشباب الآن، ويفهم كذلك الدوافع الخفية في صنع هذا الانحراف، انحراف الأحداث. علاش انحرفوا الأحداث؟
0: نعم.
5: خي صغير هكاك وحده يمشي وليتعاطى المخدرات مباشرة، إذن ثم سياقات عامة لابد من الوعي بها حتى يقوم كل من خلال معالجة هذه الأسباب الصانعة لهذه الظواهر. كذلك على الإمام الخطيب أن يكون منغرسا في الحركة الاجتماعي. احنا توا سمحني ساعات ان شاء الله تكون ماهيش عامه لمحاله، ساعات نسمع ائمه يتحدثون عن موضوعات نظريه لا تمس الواقع الاجتماعي حتى بشعره، معناها ما تمسوش، يحكي في مسائل ربما بعيده
0: عن الواقع،
5: بعيده عن الواقع وبعيده عن القيم وبعيده عن الاخلاق وبعيده، وكانه ياخذ خطبه قيلت منذ عشرات السنوات ليوضعها على المستمعين الان.
0: نعم.
5: فلا بد للامام، والحمد لله وان كان راه ثم نوع وعي حقيقه من الائمه متغير، وربما نسمع حتى في بعض الموضوعات اللي تتناولها إذاعة الزيتونة كومضات.
0: نعم.
5: للخطب الجمعية ثم نوع من الرقي في اختيار حقيقة الموضوعات التي تمس الواقع الاجتماعي والواقع السلوكي والقيمي، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال طرح الخطب الوازنة المعتدلة الرصينة العلمية التي تأخذ بأيدي الشباب. ثم حاجة أخرى الشيخ البشير، أن الشباب هذا ما خلقوش منه حقيقة، لأنه ربما ثم نوع من التوترات والتي موجودة في الأجيال السابقة على الأجيال اللاحقة. نوع من التوتر.
0: شيخ ثم واحد يقلق من ولده وبنته.
5: سيدي ولت موجود يعني توحنا ولينا نتقلقوا يعني ربما. نعم. من الشباب الموجود حتى في الشارع، وننكر سلوكاتهم من غير ما نفهموا علاش هما هكاك.
0: نعم.
5: ومن غير ما نحاولوا أن نبحثوا كما حكينا في الأسباب، ومن غير ما نحاولوا نأثروا الشباب هذا ينطروه. يعني أنا أتمنى انطلاقا من أثير إذاعتكم أن تساهم المساجد والفضاءات التربوية في تأطير الشباب.
0: نعم.
5: كنقول المساجد يعني تمثل تأطيرا للشباب، يعني التأطير فش يكون ليس بالضرورة أن نقدم للشاب دروسا وعظية أو دروسا تتعلق بالطهارة وبكيفية الوضوء والصلاة، هذه مسائل مفروغ منها، ولكن كيف نؤطر الشباب بحيث أن نزرع فيهم القيم الدينية الوازنة المعتدلة وليست القيم الدينية المتطرفة، لأن ثم قيم دينية يحمل أصحابها تطرفا فكريا ثم يريدون أن يمارسوا هذه القيم على شبابنا. تتلفت تلقى شاب ربما سمت طيب باهي لبست باهي، تتلفت في نهار من نهارات تلقاه يكركر في جلباب واللحية مسيبة ومانيش عارف والروايح بالطيب بتفحفح، وخلك شنو هذا هو الإسلام، ولكن تجده فظا، انقلب من أنه شاب طيب باهي واللي فظ يولي ربما غليظ القلب يخرج على عائلته ثم يخرج على المجتمع بأفكار من يشعر. التأطير الشباب هو أن نوعيهم بلحظتهم التاريخية اللي يعيشوا فيها، ونوعيهم بدورهم الديني وواجبهم الديني. هذا نوع من يعني من التأطير المسجدي. التأطير كذلك في الأطر التربوية وفي المعاهد هو أن نعمل يعني منتديات ثقافية.
0: نعم.
5: علاش التلميذ في البكالوريا مازال ما يعرفش بعض الكتاب ولا بعض الأفكار الموجودة؟ أن تكون هناك أطر ثقافية نقدم فيها برامج ثقافية بكافة أنواعها، يعني محاضرات أدبية، محاضرة وكذلك نشاطات فنية متزنة ملتزمة،
0: نعم،
5: إلى غير ذلك من رعاية الشباب في يعني إخراجهم في رحلات ترفيهية تكون تحت المراقبة وتحت المتابعة، نوع من الترفيه مع التربية في نفس الوقت. فبالتالي راهي إمكانية معالجة الأجيال والشباب من الانحراف راهي موجودة، كي تشغلوا أنت بأشياء أخرى واللي معاش يمشي للانحراف. كذلك كثرة القاعات الرياضية، فأحنا كيف نؤطر الشاب الآن في أن طاقته هذه يستفرخها في الرياضة وليس في غير ذلك؟
0: نعم.
5: لأن عادة ما تلقاش رياضي، وهذا تقريبا حسب فهمي وحسب استقرائي للواقع، حتى الرياضي في نفسه
0: نعم.
5: ما تلقاش رياضي يتعاطى المخدرات في الغالب،
0: نعم.
5: 99% على الأقل،
0: نعم.
5: ما تلقاش رياضي يتعاطى في الكحول، ما تلقاش رياضي يتعاطى في الفحش، ما تلقاش رياضي. إذن الرياضة هي تصنع قيما أخلاقية وهو يمارس في الرياضة،
0: نعم.
5: تنعكس عليه بالهدوء بالسمت الطيبة. فأراه تأطير الشباب مش بخليهمش ضايعين، حتى اللي ما قراش وما صلش دراسته نحاول أحنا أن ناخذوه، ويقع اختطافه من بؤر الفساد وبؤر التوتر، سواء كانت باسم الدين أو باسم الانحراف أو باسم الحداثة اللي هي كخيط العنكبوت، الحداثة الفارغة مش الحداثة المعقلنة والحداثة المنتجة، معناها لواقع حضاري. خطر احنا نفهم الحداثة بالعري والرقص والشتيح والتسيب،
0: نعم،
5: هذاك مش
0: بنا،
5: وذاك تمثل حداثة،
0: هذاك التطور، وذاك التطور وذاك للأسف الشديد، نعم.
5: وليست تلك هي الحداثة. الحداثة هي كيف تصنع لنا حضارة مبنية على القيم. الحداثة هي كيف اعترف بالآخر وإن خالفني من حيث الفكر والمرجعية. الحداثة هي كيف يعني أصنع وطنا أفتخر به وأرفع لواءه ليكون هذا اللواء يراه الجميع، ولتكون هذه البلاد قدوة للبلدان الأخرى،
0: نعم.
5: بس كون قدوة للبلدان الأخرى مو من خلال شبابنا، من خلال ما يصنع هذا الشباب من وسائل إنتاج للمعرفة، للرياضة، للقيم الأخلاقية الفاضلة، للخطاب الديني الواعي المتزن الملتزم الذي يخترق الخطاب التقليدي إلى خطاب قادر على أن يوجد الحلول للمشكلات الحضارية التي نعيشها اليوم بكافة تجلياتها. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة باختصار على الأقل قد أتت أكلها.
0: نعم، كذلك شيخ، نحن تو وقت الصيف، الناس ماشي للبحورات، والبحورات هي وجه البلاد، وثم بلدان تكون قدوة. قلت من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، وأنا كل بحكم خدمتي نزور عديد من الأماكن في هذا البلد الطيب العزيز. ساعات ري مكان نزور مدينة من المدن نلقاها مد بالحق مدينة جميلة جدا من جميع النواحي، حتى وهي على قد المادية نتاعها وعلى قد الظروف نتاعها والمواطنين يسكنوا فيها، لكن تلقاها مدينة قيمة. أنا أخيرا زرت مدينة تمغزة، واللي يقول تمغزة يقول هي الشلالات، يقول هي الواحات، حقيقة مدينة جميلة بامتياز، خاصة النظافة يا شيخ. أنا ماذا بينا الناس كل يمشي يزوروا هذه المدن، لأنها مدينة بعيدة برشا، وفي المدن في الأرياف، مدن في الصحراء، الناس كل يمشي يزورها ويشوفوا أكل جمال اللي فيها وكالنظافة، وتشوفك الناس نتاعهم قداش متربين، قداش يحبوا الضيف، قداش محافظين على المدينة نتاعهم. في النهار القايلة حامية تلقى الناس تنظف المدينة، بالحق مدينة جميلة جدا. يقولوا لي تقريب العام السابع ولا السادس تأخوي الجائزة الأولى من ناحية النظافة. يمشي كشلالة، معناها الشلالة تلقى فيها برشا زوار، جوا فيها برشا ناس، كما البحر، البحر تمشي الصباح في الليل تخلي نظيف، تمشي الصباح يجوا الناس، يخرج الناس قام كله صخ كله أكل. للأسف الشديد الشلالة هذه الناس كل يزورها من جميع الأماكن، لكن بعد كل وقت تمشي تلقاها سبحان الله، حتى باش تلقى فيها دبوزة صغيرة ما تلقاهاش. ناس معتنين محافظين على المدينة نتاعهم سبحان الله. ويقولوا لي حتى من ناحية الأخلاق وناحية الأجرام ما ثماش مع الناس حاجة تكاد تكون مستحيلة، معناها لأنهم ناس مجتمع كامل محافظ على هذه المدينة، بالحق يخدموا في المدينة نتاعهم. علاش نحن كل ناس ما يحفظ على المدينة نتاعهم؟ علاش مثلا كل ناس يمشي ولا بحر منك تعمل التبحيرة نتاعك، ماك عملت تحب الشيخة أنت وعائلتك، نظفوا البلاصه نتاعك مع الاقل، باش كي يجي انسان بعدك يرحم لك على والديك. ما نقولش فيك كلمه خايبه، انا بالحق حبيت نوجه لهم اهل تمغزه، نحب نوجه لهم رساله شكر بارك الله فيهم، لان مدينه سياحيه وهما بالحق محافظين على وجه البلاد. معناها كل انسان جاي من جميع العالم باش يمشي الغادي وش باش يقول؟ يقول هاي تونس الجميله. معناها باش يقول كلمه طيبه في هذه البلاد. ان شاء الله يا ربي الناس الكل يحافظوا على المدن نتاعهم، والمدن نتاعنا الكل تكون مدينه جميله كما مدينه تمغزة. تحيه لكل الناس اللي سايرين على هذه المدينه وبارك الله فيهم. نعم شيخ.
5: نعم، انا اتمنى تكون ثم حملات شبابيه، هذا من ضمن تأطير الشباب، هذا نوجههم الى حملات شبابيه لتنظيف الشوارع وتنظيف الحمام نتاعهم.
0: نعم،
5: وبديت ربما نلاحظ مثلا في جهه المرسى ساعات ثم تقع حملات حقيقه نتاع نظافه من الناس تخرج متطوعه.
0: نعم،
5: ولكن انا نتمنى ان الناس هذه اللي تخرج بطريقه تلقائيه ان تكون تحت اطر توجيهيه
0: منظمه. نعم،
5: منظمه. يعني انا نتمنى ان البلديه لا تكتفي باعوانها في قيام بعمليه النظافه في ظل النمو الديموغرافي والكثافه السكانيه، ان تتعاقد ولا تتفاهم مانيش عارف انا مع الكشف.
0: نعم،
5: مثلا يخرج يعملوا حملات نظافة في جهات الكل، بحول الله أن نصور يتغير المشهد العام متاع البلاد. ثم شوف التونسي يتأثر بما يراه من غيره، يتأثر
0: فعلم.
5: فإذا كان في الحومة هذه خرجوا شباب وعملوا حملة نظافة ونظفوا شوارعهم، راي تأكد الحومة اللي بجنبها بيستعمل نفس الطريقة، والحومة اللي بجنبها بيستعمل نفس الطريقة. فأنا نتمنى كذلك والحمد لله أن وفر الله لنا هذا المصدح حتى نتكلم بما. نعم، أن نحمله من هم
0: شيخ.
5: حقيقة
0: نحن زيتونا منفتحة على كل المجالات هي تخدم في هذا في هذا البلد.
5: نعم،
0: معناها كل تري حاجة جميلة تقول حاجة جميلة. نعم، حاجة مش جميلة لازم نصلحها، لازم نصلحها. نعم، التوجيهات نوجه الناس. أنا بالحق نقول لك لو كي تمشي لهذه المدينة مدينة تمغزة. نعم، بالحق تعمل عليها كيف تتفرهد، معناها بمجرد أنك تمر عليها تلاحظ كل شيء. منين هذا؟ من الناس يسكن فيه، على كل الناس ما يحافظوش على المدينه نتاعها، لان خاصه تو كي تمشي في الشارع للاسف الشديد معناها حتى من تلقى الكواغ تلقى دبابز تلقى حاجات ماهيش بلادنا، بلادنا ماهيش هذه، معناها حتى يجي الناس السياحيين باش يضحكوا علينا.
5: نعم، شوف الفرد هو اللي ينصهر في الفعل الاجتماعي كما يقول، هو يذوب، هو يتاثر بالفعل الاجتماعي. ولذلك تبدا ثم حملات بالطريقه هذه من خلال توفير هذه الطاقات الشبابية، ولا يمشيوا شباب راكي يلقاو نوع من العناية ويلقاو سيدي شنو المانع كما نحكيت شنو المانع. إن شاء الله الصوت هذا يتسمع إن شاء الله
0: يا رب.
5: يعني ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
0: نعم،
5: فهمتي. أن تكون مثلا في شكل محليات أو البلديات، أنه تجيل المحلية متاحة ولا جهات البلدية تعمل مثلا نداء، شكون من الشباب نهارت لحد باش نعمل حملة نظافة مع بعضنا.
0: نعم،
5: أنا نتأكد أنه باش يجيوا المتطوعون وبأعداد.
0: نعم،
5: ربما المرة هذه باش يبدأ بعدد قليل، ولكن العدد القليل راه باش يأثر بعد ذلك في أعداد أخرى.
0: نعم،
5: ونعمل عملية يعني نظافة للشوارع، سواء نظف الشوارع ندهنوا الرصيف نعمل حاجات كن هكا. نتصور أن هذا حل من الحلول، أن أتوجه به ربما إلى المحليات وإلى البلديات أن يقوموا بالشيء هذا من خلال فتح يعني نداء نداء الى تلك البلديه. انا اتاكد يعني شنو الشاب يجي يا سيدي وفر له بعد ذلك بيبي زعما بارد وكسكروت وشنو وخلي يقوم بهالعمل هذايا يعني. ونجم اي واحد يدفع شويه فلوس باش تشري لهم فطوراتهم على الاقل. فانا نتصور هذا حل من الحلول. اولا الشباب وعيته بواجب الوطني.
0: نعم.
5: وعيته
0: اهم حاجه,
5: اهم حاجه بطريقه عمليه بطريقه توجيهيه. كذلك الكشافة, أنا نتمنى الكشافة مش متبقى هي في يعني في برامجها الاستطلاعية تطلع على الغابات وتطلع ولا بشتوري حدها للكشافة فقط وأفرادها, بعض الإبداعات والاختراعات تخرج إلى الفضاءات العمومية وتوجه شباب الكشافة إلى القيام بواجبهم الوطني, وهو كما قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أرى إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان, ونحن لما نمارس هذا الفعل هذا الفعل الحضاري, نقول فعل الحضاري, نحن نمارس بذلك شعبة من شعب الإيمان, أي نفعل الإيمان في الواقع.
0: نعم.
5: يعني من خلال توجيه الشباب إلى القيام بهذه الحملات, حملات النظافة كما حكيت لك شيخ البشير.
0: نعم.
5: أنا شفت مثلا والحمد لله بدأت مثلا في جهة المرسى يعني بعض الشباب ساعات يقوموا بحملات طوعية, ولكن كي تكون مؤطرة.
0: نعم.
5: نتمنى تكون مؤطرة باش تعطي فاعليتها أكثر.
0: نعم.
5: مش كل واحد يخرج وحده وكاك هذا باش يولي ينظف, لأن ربما يجيبش ينظف مسفيك بنيته ولا يحب يزين قد ما عندوش دراية بعملية التزيين والتنظيف, ربما يشوه المشهد.
0: نعم.
5: الحيط يزم يكون أبيض ويدهنه مثلا بالبرتقالي مثلا.
0: نعم. تكون منظمة
5: تحت مؤسسات الدولة, خاصة كما حكيت البلديات أو الكشافة, ونسأل الله أن تتضافر الجهود في الحفاظ على هذا البلد.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك, هذه رسائل إن شاء الله تكون وصلت, وهذا من واجبنا باش نحافظوا على الجيل نتاعنا, نحافظوا على بناتنا على أولادنا, نحافظوا على الوطن نتاعنا. أهم حاجة لو الإنسان راس ماله هو الوطن, إذا مشى الوطن ما يقعد عنده حد شيء. العقيدة والوطن النبي من أرش حديث مش حديث, الإيمان حب الوطن من الإيمان, وكذلك النظافة شطر الإيمان. هذه كل أسس وهذه كل مبادئ جاء بها الدين تاعنا, والمسلم ما يكون كان نظيف, الدين تاعنا ما يكون كان نظيف شرب ينظف عرضنا في الدنيا وفي الآخرة. شيخ بارك الله فيك, إن شاء الله رسالة تكون وصلت. خلينا نرجع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على الأسئلة. عنا أم أحمد من سليانة تقول لك كيفية صلاة الفجر, هل هي تصلى بالفاتحة والصورة وإلا تصلى بالفاتحة فقط؟
5: نعم, هذا السؤال تقريبا جبنا عليه برشا مرات, وأذكر ظهري حتى الحصة الفارطة.
0: نعم.
5: قلنا أن صلاة الفجر هي رغيبة, أي رغب فيها الشارع, وليست فرضا وليست واجبا وإنما هي رغيبة. وفيها روايتان, عن روايتان, هناك رواية أن صلاة الفجر تقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد قراءة الفاتحة طبعا.
0: نعم.
5: ورواية أخرى بالفاتحة فقط.
0: نعم.
5: والمشهور في المذهب المالكي وأن رغيبة الفجر تقرأ بالفاتحة فقط.
0: نعم.
5: الفاتحة فقط إذا قريناها وزدنا كل صحيح, ما
0: بالفاتحة والصورة صحيحة, بالصورة. نعم. فقط صحيحة.
5: نعم.
0: بأي صورة والفاتحة صحيحة المهم تصلي ركعتين.
5: نعم.
0: شاء ربي يتقبل. كذلك تقول لك أم أحمد تقول لك كيفية صلاة التسبيح, تقول لك أنا نصلي الركعة الأولى والثانية ونتحي وتذكر الإسلام, أن الركعة الأولى تعمل 15 تسبيحة, تقول لك هل في الركعة الثانية والثالثة, في الركعة الثانية اللي هي الثالثة اللي هي الثالثة والرابعة كيف نعمل 15 تسبيحة كما الأولى ولا نكمل بالعشرة؟
5: هي المهم أن تكون في الركعتين الأوليين تكون 75 تسبيحة.
0: نعم.
5: وفي الركعتين الثانيين تكون كذلك 75 تسبيحة, فيكون المجموع 150 تسبيحة. وأنا نقرأ الفاتحة وسورة ثم نسبح 15 مرة يعني قياما, ثم نسبح 10 في الركوع, ثم نسبح 10 بعد الرفع من الركوع.
0: هذه كل قذك أنا فهمته.
5: أي.
0: لكن هي في الركعة الأولى تعمل 15 تسبيح.
5: واو كذلك.
0: تقول لك مو بعد رد السلام تحي وذكر رد السلام في الركعة الثالثة.
5: الثالثة تجيب 15 المرة الأولى.
0: كم الأولى؟
5: بس تكون 75 كم المرة الأولى.
0: كم الركعة الأولى؟ كم صلي الركعة الأولى؟ الثانية صلي الركعة.
5: تصلي الثالثة والرابعة كيف؟
0: النسخة من هون تأخذها تحطها هون.
5: تحطها في الركعتين الثانية.
0: شكرا يعني. شيخ بارك الله فيك. كذلك عندنا سي كمال بين المونستير يقول لك الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى خلى لي طريف مبلغ من المال وهو مريض, وقال لي هذا المبلغ بعد ما توفى وتقضي شهورك، معناها المصاريف انت على الدفن، انت على العشاء، ولا انت على هو الصداقة، يقولك كي تكمل شهورك وتقوم بكل شيء الطريف المبلغ اللي يقعد، قال لي اقسمه انت اخوك. باهي، مع العلم هو يقول لك اللي انا عندي زوج بنات اخرين زاد اخواتنا، يقول لك انا مانيش كان خويا برك، عندي زوج اخوات اخرين.
5: عنده شمل؟
0: لا انا ما ظلم، ما عندوش امه، لو قال امه ليس موجوده ما يسالش. يا شيخ نحن نجاوبوه، اذا امه موجوده شنو كيفاش يكون التقسيم؟ وقبل كل شيء هذا المبلغ نتاع المال هل هو وصيه والا يصبح مال ارث، يصبح يدخل في مال الميراث يتقسم، والا يطبق وصيه ابوه؟ واذا كان يطبق وصيه ابوه كيفاش يعمل؟ واذا ما يطبقش وصيه ابوه كيفاش يعمل؟
5: نعم، هو ورد في صحيح الترمذي الحديث الذي أصبح قاعدة في الميراث، يعني
0: نعم. عموما
5: لا وصية لوارث.
0: نعم،
5: الوارث بالفرض لا معنى لا وصية له، معناه نوصيه إنسان هو بشرث سيأخذ نصيبه بما فرضه الله له، فبالتالي لا وصية له. فالوصية لوارث هي وصية غير معتد بها،
0: نعم،
5: وإنما يأخذ فرضه الذي فرضه الله له.
0: نعم،
5: فبالتالي الوصية البو هذه يعني وصية ما تمشيش، هذه الحاجة الأولى معناها افهموا خيالنا. ثم أنا ننصح الأخوة بعد ما توفى أبوكم شوفوا يعني عندوش عليه دين، ربما عنده ديونة، باش تخلصوا الديونة نتاعه.
0: هذا كل في الأصل يدري صار على خاطر قال له قوم بكل شيء. اذا هو خلص الدين وعش الناس وشرى لك فانه عمل كل شيء وبقى مبلغ من المال، هل نقسمه أنا أخويا ولا حتى اخواتي يصبح من حق من نعطيه؟
5: اي من حقهم اخواته ياخذوا لانهم ورثه، والوصيه لا تمنع اهل الورثه من حقهم في الميراث الا اذا تنازل المورث، هو اللي يتنازل، الوارث هو اللي يتنازل،
0: والمال ذاك اللي يبقى يصبح ميراث،
5: هذاك ميراث.
0: نعم،
5: وبالتالي الخيان هذو مزوز عليهم ان يقسموا المال وفقا للتقسيم الشرعي ما بينهم هما وبين أخواتهم البنات، لأن أخواتهم البنات لهم الحق في هذا المال وفي هذه التركة، والوصية وصية الأب غير معتبرة لأنه ألغى البنات اللي عندهم حق في هذا الميراث. فأنا ننصح لخيان أنه يقسموا المال هما وأخواتهم البنات بمبدأ أو بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك عندنا أمل من تونس تقول لك ثم أشكون توفى الله يرحمه،
5: الله يرحمه
0: ويرحم كل مؤمن ويوسع عليه في الدنيا في الـ في الـ في البرزخ، وربي إن شاء الله يقبلنا نسكل بعفو. تقول لك كان يصلي ويبطل، تقول لك أول حاجة بالله رسالة منكم وجهها للناس ضوما اللي يصلي ويبطلوا، والناس اللي ما يصلوش، والناس اللي تلاعبوا بالصلاة، له الدنيا هذه فاني لك تعيش 10 100 20 في الأخرك مش قابل ربي سبحانه وتعالى. قابلوا بالصلاة نتاعك خير ما تقابلوا بغير صلاة. قبل ما نجاوب نصف الثاني من السؤال، قد رسالة للناس اللي يصلي وبطلوا، الناس اللي ما يصلوش.
5: أولا نحن نقول يعني أن الصلاة راي ما يش مزية منا، هي واجب علينا،
0: واجب
5: والواجب فيه الإلزام، يلزم تأدي واجبك الديني حتى يكون هذا الواجب الديني بحب، بعد ذلك يكون بحب، لكن في البداية لابد أن تتكلف القيام بهذا الواجب، ولذلك اسمه التكاليف، التكاليف الشرعية.
0: نعم،
5: يعني أنت مكلف، كتبدأ أنت إنسان مكلف مثلا، مش عارف والله المثل الأعلى احنا نحكيه حتى المسائل الدنيوية، مكلف بمهمة مزم تقوم بها.
0: نعم،
5: تقوم بالمهمة التي كلفت بها، معنى مش مزيك باش تقوم بتلك المهمة اللي أنت مكلف بها.
0: نعم،
5: فولله المثل الأعلى، الله كلفنا بفعل الصلاة وبإقامة الصلاة، فواجب أن نقوم بهذا، واجب علينا يعني باش نقوم بهذا التكليف. فبالتالي الصلاة واجبة، وراهي تعرف الصلاة هي من حيث دلالتها اللغوية هي صلة بين العبد وربه، يعني اللي ما صلاش راه قطع صلته بربي.
0: نعم،
5: واللي قطع صلته بربي شنو باش يربح؟ تي كله خساره، حياته كلها في الخساره باش تولي، لانه قطع صلته بخالقه الذي ما خلقه الا ليعبده.
0: نعم،
5: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ما خلقنا الله للعبث؟ ما خلقنا الله لنحيا هذه الدنيا وينتهي الأمر؟ ما خلقنا الله لنتحارب ونتقاتل ونصنع واقعنا هذا الفاني؟ وإنما خلقنا الله من أجل أن نعبده وأن نوحده وأن نفرده بالعبادة لننال رضاه. ودلالة رضاء الله على المصلي والطائع هو نعطاه هدية. هي الهدية هذه؟ نعم. هي الجنة، تلك هي الجائزة التي ينالها المطيع. وبالتالي الصلاة اللي صلى راه أربط سلطة بربي، واللي أربط سلطة بربي وقواها من خلال فعل الصلاة وكثرة فعل الصلاة يصل إلى درجة المحبوبية، أن يكون كما قال الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. مش حاجة أخرى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا ازداد تقربا بالنوافل اللي هي من جنس الفرائض كالنوافل المضافة على الواجبات الصلاة، حتى أحبه رب كل محبوب عند ربي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف معنى الفضل الكبير. أراه ربي يولي يدك وعينك ولسانك ويولي واحد.
0: شيخ، هو ساعة واحد يجي مسؤول ولا أي واحد يقول لي نحبك، يتقن اللي هو يحبه. ساعات ما نرقدش.
5: اي صحيح،
0: يفرح مجلس النوم.
5: اي والله
0: تقيهاتري بها كلها. انسان كبير عنده منصب. عنده يعرفوا بكذا يقولوا انا نحبك، واش تحب نقضيك نقضيلك، تلقاه نهار كل مسخن كتافه بيه.
5: اي نعم،
0: حتى النوم يبدي هاتري.

0: من الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يحبه المؤمن.
1: نعم.
0: فما بالك بحبك لله وحب الله لك. ورب سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، واختش ربي يحب العبد إذا كان وفق مراده منه.
1: نعم.
0: يراه حيث أمره ولا يراه حيث نهاه.
1: هذاك
0: باختصار أن تكون موجود في الأماكن التي يريدها الله أن تكون موجودا فيها.
1: ربي سبحانه وتعالى
0: هنا تكون هنا.
1: يقول لك في صلاة الصبح تحب ربي سبحانه وتعالى يحب يرك في الجامع
0: مثلا.
1: أي نعم. يحب يرك فيك. فكر ماضي ثلاثة نتاع الصباح يحبك واقف على السجادة قدام.
0: أي نعم، مش في الفرش وقت هذاك.
1: صحيح. يحب يرك مفضل، يراك ربي غادي فوق السجادة.
0: أي نعم. في الله يريد أن يراك وقت الفجر على السجاد متاعك مستقبلا القبلة تناجي ربك، ولا يريدك أن تكون على سرير نومك.
1: نعم.
0: إذن فسرير النوم وقت هذاك المكان الذي لا يريدك الله أن تكون فيه.
1: صحيح.
0: فكن وفق مراد الله منك. قبلها يريدك الله أن ترتاح.
1: نعم. ربي سبحانه، ربي سبحانه على قدش يحبك.
0: أي نعم.
1: تعرفش من كمال المحبة نتعوني الوقت هذاك يحبك ترتاح ترقد.
0: يحبك ترتاح. أي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك.
1: نعم.
0: يعني قيموا البعض من الليل ولا النصف ولا الربع ولا الثلث، والبقية خليك في فرشك ارتاح.
1: مثال قوم أنت قوم زوجتك قوم بناتك قوم ولادك إجا ونصلي الصبح قداش هو صيف ساعك بكلها بتوضى وتصلي الفجر وتعا أربع دراج وترجع ترقد.
0: صحيح.
1: ما تشريش هذه بمال الدنيا ما تنشرش. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي ورغيبة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس.
0: وهو كذلك والله الشيخ البشير اللي أدي واجب الدين بعد كي يحط راسه على المخدة يحس براحة نفسية
1: وكأنه
0: مرتاح كأنه في روضة من رياض الجنة. أنا نستغرب علاش واحنا جبدنا على الصلاة كيفاش إنسان ما صليش صلاة العشاء ويحط راسه على المخدة ويهز النور.
1: معناه كان أنت أنت أيه. أنت إنسان صاحبك يسألك 10 فرنك يكلم يقول لك يا فلان اقبل ترقد، يقول لك يا فلان بربي وانت ما عندك، يقول لك بربي غدا يجيب لك 10 فرنك ما ترقدش النوم يصير عليك.
0: صحيح.
1: خلي فما بالك رب العزة هو اللي يسالك.
0: صحيح.
1: انت رقد ورب العزة يسالكك الصلاة ما ديتهاش.
0: نعم نعم. ولذلك كل انسان لا يؤدي واجباته الدينية وكان طلع على قلبه تو تلقاه يعيش الكآبة
1: فعلا،
0: يعيش الضغط ويعيش القلق والتوتر في داخله حتى وإن تظاهر بغير ذلك إلا أنه يعيش توترا في داخله. لأن ربي قال هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم،
1: محلاه
0: ويعيش الراحة النفسية، يعيش الحقيقة يعني يعيش السعة القلبية، قلبه اللي واسع يحس فمن شرح الله صدره للإسلام يحس صدره منشرح. وإذا كان القلب واسعا يقول لي ما عادش يتأثر بكلمة فلان وكلمة علان وهذا عمله.
1: نعم.
0: قلب واسع كما البحر كي ترمي في حاجة ما تأثرش.
1: نعم.
0: أما يبدأ قلبه ضيق كما قال ربي ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. والعياذ بالله قلب ضيق وحرج.
1: سبحان الله شيء
0: مختنق.
1: القرآن كيف أنت كي تركب في الطيارة والطيارة جي طالعة تحس قلبك بدال الهواء يضغم.
0: أي صحيح.
1: كأنما يصعد في السماء
0: وهذه حتى العلوم الحديثة يعني اكتشفت الشيء هذا أنه الأكسجين موجود في الغلاف الجو كي تفوت 10 كيلومتر تقريبا إنسان يبدأ يختنق معش نجم يتنفس، وهذاك يزم يهز معناه الأكسجين معاه وقارورات الأكسجين مش نجم يتنفس.
1: لا.
0: ربي وصف المشرك من هذا الضغط والضيق اللي يعيشه كأنما يصعد في السماء، مش يصعد يصعد بصعوبة يتنفس بسيف.
1: نعم.
0: يولي حتى وإن راه يبدو عليه ملامح السعادة إلا أن الله لو كشف لنا صدره رانا فررنا من صدره وبما يجده في قلبه فروا منه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: كل حاجة اللي عملها الإنسان سوى باهية ولا خايبة لهي من عند ربي سبحانه وتعالى. لو أنه مش ربي سبحانه وتعالى وفقك للصلاة وبعدك على الكفر وفسوق العصيان مش كنت على خاطر أنت تكرهك الحاجة الخايبة ما تعملهاش. ربي هو قال لك كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا ربي هو اللي كرهك فيها.
0: نعم.
1: ربي هو اللي جعل لك أسباب باش تكرهها ما تمشيلهاش.
0: نعم. هو الذي حبب كذلك. هو.
1: نعم.
0: اللي حب لنا الإيمان وهو.
1: نعم.
0: اللي زينه في قلوبنا وهو اللي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يولي الكفر والفسوق والعصيان مش جاهد في نفسك مش تبعدها، تولي تكرهها
1: فعلا،
0: تولي تكرهها وتولي تحب الإيمان كما يقول سيدنا أرحنا بها يا بلال، تولي تلقى راحتك في الصلاة راحتك في طاعة الله.
1: نعم.
0: ولن يهنأ لك بال حتى تقوم بما هو عليك من دينك، فهمتي؟ فبالتالي يولي مرضات ربي سبحانه وتعالى هي الأولى وهي أسعالها ديما وكما تقول رابع العدوية.

0: يا فإن صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب.
1: نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله الرسالة تكون وصلت الناس اللي ما يصلوش، الناس اللي تكاسوا على الصلاة نتاعهم. تقول لك توا ثم شكون توفى زوجها، امرأة زوجها توفى وبكيت عليه.
0: نعم.
1: وبعدين تصلي، قالوا لا انت ما تصليش حتى تغسلي وتتوضي. قلت انا معلي قرار خطر بكيت على زوجك. الله تعرفش العلم.
0: ضحكت شوي شيخ البشير يعني. الله يهدي يعني. أول مرة نسمع أن البكاء والدموع ناقض من نواقض الوضوء يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي كلام هذا يمتع ناس يعني ما يشوعي حقيقة. والبكاء راه رحمة خرجت من قلب الإنسان على عزيز عليه مات، وربي ما عبر على المصيبة إلا في الموت، مصيبة.
1: نعم.
0: الموت عبر.
1: نعم.
0: عليه بالمصيبة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم، هذا معلوم.
1: نعم.
0: حتى دمعت عيناه وهو يلحد فيه، فلما سألوه عن سبب بكائه سمعوه يقول يا كيف سمعوه يقول وإن القلب لا يحزن، إن القلب لا يحزن ولا وإن الدمع لا ينزل والقلب لا يحزن، ولا نقول وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون.
1: نعم.
0: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
1: نعم.
0: هذا ولده مات، بكاء سيدنا وما أدراك، اللي هو القلب المعلق بالله وليس بسواه.
1: نعم.
0: يجي إنسان عادي مش تبكي، كما امرأة تبكي على زوجها مش حابة تعمل، حابة تضحك.
1: نعم.
0: تمام. مش تبكي، تمام، مش تعبر على شعور الحزن. البكاء دليل على رحمة مودعة في القلب، وأنه في شعور وفي إحساس. هذا زوجها.
1: نعم.
0: مات، خي مش تقوم معناها تعمل حركة، ماذا كو مش تبكي.
1: نعم.
0: فبالتالي الكلام اللي قالوه أنها تغتسل، هذا كلام يعني رقم تجعلوا في أنفسكم جسرا على نار جهنم لمن أفتى للخلق بدون ما بدون أن يعلم. فبالتالي أختي قلها البكاء لا ضير فيه ولا غضاضة فيه ولا حرج فيه، من لا تغتسل ولا تتوضأ إلا إذا كان بكاء فيه لطم للخدود وشق للجيوب، نقول وأن ذلك ممنوع حرام، لأن فيه دلالة على عدم الرضا بالقضاء. ولكن البكاء بنزول الدموع من العينين وربما يسحب ذلك شهيق، هذه أمر عادي، أمر يدل على حرقة الفراق، فأمر عادي. فبالتالي أدي واجباتك الدينية، لا تغتسل ولا تعملها لخلوك عليك.
1: نعم. واضح شيخ. كذلك تقول لك أنا صليت الشفع لكن في الركعة بعد ذلك من الركعة الأولى تقول لك أنا تحيت وزكيت وبعدين فقت اللي أنا ما ناقص ركعة، تقول لك قمت كملت الركعة.
0: نعم.
1: تقول لك صوتي صحيحة ما صحيحة كشنعم
0: زي ما تزيد سجدتين بعد السلام.
1: نعم.
0: لزيادة التشهد في الركعة الأولى اللي هو مهوش موضع للتشهد، فتزيد تعمل ركعة سجدتين تسمى بسجدتي سهو الزيادة بعد ردها للسلام، هذه طريقة تكون بحول الله تصلح بها صلاتها.
1: نعم. كذلك شيخ عن نعيمة من نابل تقول لك أنا نقرأ في مدرسة قرآنية، بديت من الأول بشوي بشوي، تقول لك لكن الناس اللي معايا اتعلموا واللي يقرأوا بالباقي أنا ما زلت خطية كبيرة، تقول لك ما زلت عندي صعوبة في النطق وفي الأحكام وفي التلاوة، تقول لك لو المعلم نتاعها الاستاذ نتاعها قال عود اقري من المصحف، تقول لك يا اخي انا كي نقرا من المصحف ناخذ الاجر كما ناخذ من وانا نقرا من راسي ولا كيفاش؟
0: شوف، هو الاجر يعظم على قدر عظمه الفعل، يعظم الاجر. هي ولات من خلال قراءتها بالمصحف ولات ثم فعل اخر مضاف، يعني كيف نقولوا احنا بمصطلحاتنا الدارجه عصفورين بحجره واحده.
1: نعم.
0: اللي هي شنية؟ هي أنها قرأت القرآن بلسانها فلها أجر القراءة، ونظرت إلى المصحف بعينيها فلها أجر النظر إلى كلام الله وإلى المصحف.
1: نعم.
0: فبالتالي قراءتها من المصحف هي قراءة فيها أجران، أجر التلاوة وأجر النظر إلى كلام الله وإلى المصحف، فالنظر إلى المصحف عبادة، فبالتالي يكون أعظم أجرا من القراءة من غير مصحف.
1: كذلك تقول لك أنا صغيرة ما صليت نصلي مبطل، وبعد العفو تقول لك أنا كي نصلي صغيرة تقول لك نصلي ونكثر من النوافل، ديما نصلي والنوافل نصلي معها نوافل، كل صلاة نصلي صلي معها نوافل. تقول لك نسمعتكم أنتم في الزيتونة تقولوا لو القضاء اللي ما صلاش لو لازم يقاضي يصلي القضاء نتاعه، تقول لك انا تو رجعت نعمل كما انتم تعملوا. تقول لك يا اخي النواف اللي انا صليتها هذيك عندي فيها اجر ولا مشات عليا؟
0: لا لا بحول الله ما مشات شيء، عندك فيها اجر ان شاء الله، لان ثم مذهب من المذاهب السنيه الاربعه
1: نعم.
0: يقول بكثره النوافل تغنيك عن الفرائض وعن قضاء الفوائد
1: نعم.
0: ولكن في مدرسه الجمهور هو ان ناتي بهذه الفرائض لانها معلقه في ذمه المكلف، ولا تبرأ هذه الذمة إلا بعد أداء ما عليه من واجبات. فبالتالي نقول لأختنا يعني أنها تؤدي الواجبات لأنها فرائض، والفرض لا يسقط بالتقادم، يعني ما يسقطش، يبقى ديما معلق في ذمة الإنسان. ما تبرأ الذمة متاعه إلا ما يجيبك الفرض هذاك، لأنه واجب عليه، عبارة عنده دين سابق مازال ما خلصوش، يلزم يخلص الدين متاعه. هذا دين متمثل في تلك الفرائض السابقة، فبالتالي هي فعلت حسنا وأنها رجعت إلى قضاء فوائتها، وقضاء الفوائت أولى من النوافل.
1: نعم.
0: أولى، لأن النوافل تطوعات ولكن الفرائض واجبات، فبالتالي قضاؤها للواجبات أولى من أدائها للنوافل والتطوعات.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: كذلك تقول لك زوج من الناس امرأة وزوجة، زوج وزوجة اتفاهموا باش يطلقوا بالتراضي، مشاو اتفقوا طلقوا بالتراضي، عملوا الامور القانونيه الكل
0: نعم.
1: واستنيوا في المحكمه حتى نعم. تخرجك الطلقه نتاعهم هذيك. تقول لك ينجموا يعيشوا مع بعضهم في نفس الدار حتى لين تحضر الطلقه، ولا تقول لك
0: نعم.
1: لا ما دام تفاهموا قالوا راح تفاهمنا كل واحد يمشي على روحه وانتهى كل شيء.
0: انا اقول للسائل او السائله بماذا ينعقد الطلاق؟ الطلاق ينعقد باللفظ
1: نعم،
0: ولكن هذيك تبقى إجراءات إدارية وإجراءات رسمية لتوثيق الطلاق، فقط إجراءات
1: نعم.
0: رسمية
1: نعم.
0: والإجراءات قد تتعطل
1: نعم.
0: إذن فالطلاق وقع مذ هذا الاتفاق الأول في أن كل واحد يمشي على روح
1: نعم،
0: وقع الطلاق
1: نعم.
0: فبالتالي لا يجوز لك أو له بعد ذلك أن تعامليه معاملة الزوج، بل معاملة الأجنبي
1: نعم،
0: معاملة الأجنبي. فبالتالي هذه نصيحة للناس الكل، أن الطلاق ينعقد باللفظ وبالاتفاق في عملية الطلاق، ثم تبقى ذيك الإجراءات لتوثيق هذا الاتفاق وهذا العقد وهذه النية للتوثيق فقط. والتوثيق قد يأخذ أوقات، قد يأخذ عام، قد يأخذ أكثر من عام، قد يأخذ
1: نعم.
0: أقل من عام
1: نعم.
0: فبالتالي ما نبقاش أنا نستنى حتى يكون الطلاق فعليا من خلال استخراج وثيقة الطلاق هذيك، ولكن الطلاق ينعقد بمجرد الاتفاق أو بمجرد اللفظ الصريح ابتداء المصاحب لنية الطلاق.
1: هذا اللي هم متفقين. وكي إنسان مثلا زوج نتاعو هي تحب تطلق ومشات تقدمت قضية في الطلاق
0: نعم،
1: وبدأت الإجراءات نتاع الطلاق، وإلا السيد بدأ الإجراءات نتاع الطلاق، لكن ما زالت المحكمة ما حكمتش بالطلاق.
0: أيه.
1: كيفاش الحكم؟
0: كيف كيف المسألة هي كيف كيف، بمجرد أنه نطق الطلاق، أي بنت الناس أنت راك طلق، وهنا مش نمشي للمحكمة مش نبقى نقوم بالإجراءات هذية ولا مش
1: نعم.
0: نكلف محامي
1: نعم.
0: بدأ الطلاق من وقت بعد المحامي اللي هو بشجري بهذه القضية ويرفع هذه القضية لدى المحكمة حتى تقضي المحكمة بطلاقه، وما تعرف المحكمة تعمل جلسات صلحية
1: قبل. نعم نعم.
0: يعني عليه جلسات صلحية على اعتبار له الحق في الأولى وله الحق في الثاني وليس
1: نعم.
0: الحق في الثالث، فالمحكمة تعمل ثلاثة جلسات صلحية انطلاقا من أن الطلاق طلاق ثلاثة مرات لتكون
1: نعم.
0: البينونة الكبرى
1: نعم.
0: قامت بالفقه القضاء قام بدوره الشرعي
1: نعم.
0: من خلال الجلسات الصلحية الأولى. أسيدي جلسة صلحية الأولى يا فلان مستعد باش ترجع مرتك؟ راه عندك طلقة في الحساب. كان قال مستعد وراني الغالب يرجع مرته، ما حبش قال لا راني مصر. يعمل جلسة صلحية ثانية بعد ذلك يا فلان مستعد باش ترجع؟ قال لا. يعمل جلسة صلحية ثالثة وقتها القاضي باش يحكم بالطلاق البائن البينونة الكبرى أن كل واحد يمشي على روحه.
1: ليس هناك من يقول مدام المحكمة ما حكمتش حتى يقعدوا مع بعضهم لعل وعسى فك الفترة ذيك تلوت لين قلوبهم ولا يندموا ويرجعوا لبعضهم.
0: هذيك فترة العدة.
1: نعم.
0: فترة العدة اللي هي بالنسبة للتعرف والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه بالنسبة للمرأة اللي في فترة حيضها تنتظر ثلاثة حيضات
1: نعم.
0: أو ثلاثة أطهار على خلاف بين
1: نعم.
0: المذاهب
1: نعم.
0: أو ثلاثة شهور بالنسبة للآيس من المحيض ثلاثة
1: نعم.
0: شهور
1: نعم.
0: والأرمل عدتها أربعة أشهر وعشر، فبالتالي ثلاثة شهور هذيك
1: نعم.
0: ما يخرجهاش من دارها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم،
1: ما
0: خرجهاش، لكن ما يبتش معها في نفس البيت،
1: ما يسكنش معها،
0: لا ما يسكنش معها في نفس البيت
1: نعم.
0: لكن تبقى في الدار
1: نعم.
0: تتحرك غاديك، ربما طيب الفطور، ربما تغسل حواجه، ربما يجيبه القضية
1: نعم.
0: علاش ربي سبحانه وتعالى رأي لحكمة كبيرة جدا
1: نعم.
0: خطر احنا الآن في عرفنا الاجتماعية من نهار لول ما تفهموش، تزد بس وتمشي لدار
1: نعم.
0: كي تمشي لدارهم الآخر يولي يزيد يصر على الطلاق أكثر
1: نعم. نعم.
0: أما كي تبقى مدة العدة هذيك في الدار وهو يراها كيفاش خرجت كيفاش جات كيفاش طيبت كيفاش نظفت وهو داخل قفة القضية كذلك
1: نعم.
0: لعل قلبه يلين وقلبه يلين ويرجع لبعض، هذيك ربي قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر،
1: حتى في الحالة هذه حتى هم اتفقوا على أساس أنه هم باش يطلقوا بالتراضي بالإنشاء ولا بالتراضي
0: نعم.
1: لكن هو ينجم يدخل عليها ويخرج يجيبلها القاضية حتى
0: يجيبلها، ولكن تبقى هي محافظة على ضوابطها الشرعية من حيث اللباس
1: نعم
0: ومن حيث المبيت،
1: لا أذكر متفقين فيه
0: آه.
1: أنا بالحيث اللي تعتبر كان أجنبي عليه
0: آه.
1: أما في دار ينجم مثلا هو عنده به في دار كبيرة هي في بيته وهو في بيته آه. لكن يقضي لها يجيبلها آه.
0: آه.
1: حتى لين تتفض أمورهم القانونية، خاصة توا في ساعات الإنسان في حالة حتى البرة ما عندوش حتى في يسكن، هو عنده دار، هو عنده الدار نتاعه كبيرة، زوجته ساكنة في الدار مش باش يخرجها، لكن هو مازال في أنه حالة الطلاق على الإنسان سواء المرأة ولا الرجل صعيبة برشا،
0: صعيبة صعيبة
1: من الأول صعيبة يعني حتى كان هو مكره، حتى كان هو متفقوا من الأول مكره، معناها صعيب عليه، معناها ينجم يسكن معاه في الدار ذيك لكن بأمور احترام ما بيناتهم
0: أي علاش تبقى ثلاثة شهور كاملة، ثلاثة شهور
1: نعم.
0: هما في نفس الفضاء في نفس الدار ما يخرجهاش ويبقى ينفق عليها رو على جهة الوجوب
1: نعم
0: مش صحيح يطلقها، لكن ذاك يسمى طلاق رجعي، ينجم
1: نعم.
0: يرجعها حتى بكلمة
1: نعم. أي
0: بنت الناس أي طاح الكاف على ذل أي بنت الناس فك علينا واختانا وخلينا نبدلوا ساعة بساعة ينجم يرجعها
1: أي حتى أي. القول اللي يقول هذا الكلام لو ينجم يقعد معها في الدار معناها عنده دار ويبيت فيها ويجي بيته ينجم يقضي لها ويجيب لها ويقعدوا مع بعضهم يشربوا حاجة ويفطروا مع بعضهم، يقول لك لعل وعسى القلب يلين
0: معناها وفي الغالب يلين
1: هذا الكلام اللي قال الكلام هذا هذا على استند معناه يحب يلقى لهم مخرج
0: اي نعم. علاش احنا عندنا كثره الطلاق الان؟ لانه من نهار كل واحد يمشي على
1: روحه، على قد ما الشق على قد ما يتحل على قد ما يكبر
0: يزيد يكبر يزيد يكبر، ولذا هذه نصيحه يعني نقول نصيحه ان شاء الله ربي سبحانه ما يسمعناش بقضايا طلاق، يعني ان شاء الله تكون
1: نعم.
0: من اقل القضايا التي نراها في رفوف المحاكم هي قضايا طلاق
1: نعم.
0: لان بكل صراحه كثره قضايا الطلاق راهي تنبئ عن خطر اسري وعن خطر مجتمعي
1: اجتماع نعم
0: اي احنا كنقراو استتبعاتها واثارها راهي ليست بالامر الهين حقيقه، ولكن اللي ربي يحفظ الجميع اللي نوابش يطلق
1: نعم.
0: سيدي ما تخرج مرتك هذيك راه هذا واجب ديني
1: انه حتى انت
0: خرجهاش
1: حتى تنوي ما يسالش تريض
0: أي.
1: تريض ما حتى اعتبرها هي
0: ما تنطقهاش خليها في قلبك
1: صحيح
0: خليها كان خرجتها يولي الاشكال هو في النطق
1: نعم.
0: ان تلفظ بالطلاق لفظا صريحا الطلاق ذاك ينعقد، انت كي تتغشش وهك وفكرت انك ما تنطقهاش وقتها خليك حتى
1: نعم.
0: تهجع
1: نعم.
0: يرجع لك شاهد العقل اخرج بدل ساعه بساعه اخذ بينك وبين نفسك، بعد كان أصريت على قرار لأسباب واحد اثنين ثلاثة أربعة مش أسباب واهية زادة
1: نعم.
0: لأسباب ربما قاتلة جدا لأنه علاش ديننا نبهنا
1: نعم.
0: فإن خفتم منهم نشوزا يعني
1: نعم.
0: يعني كان واحد خاف نشوز من المرأة خاف توعظها المرة الأولى راه الوعظ وراه ربك قال بالوعظ مش معنى قالك نهار ولا وعظ موعظة واحدة قد تبقى جمعة كاملة يا بنت الناس راه مش هكا راه مجيش يهديك وتقعد تتفاهم توعظها كان الوعظ والنصيحة والتوجيه والأدلة وكل ما جابتش تولي وقتها تفرقها في المضجع
1: نعم.
0: هذا الكحل تمشيش للطلاق ما تفرقها في المضجع، بعض الفقهاء قالوا ورا تفرقها أنه في النوم تعطيها بظهرك مش تخرج حتى من البيت
1: مش تخرج من البيت معنا.
0: أي تعطيها بظهرك
1: لأن
0: هذيك فيها دلالة رمزية
1: نعم.
0: على أنك متخلق منها
1: نعم.
0: راك غضبان عليها
1: هو شيخ
0: أي.
1: الإنسان في الحديث أو في كلام علماء أو الصحابة يقول لك إذا أنت تشجرت مع زوجتك على الشيطان وخليها في الدار وخرج أنت باش باش الحكاية ما تكبرش.
0: هذيك جات في الثالثة يا سيدي
1: سبحان الله. هذه معنى
0: شنو هو حاجة. ضرب يمشي في بالهم تو العباد ضرب راهو الضرب عنده 13 معنى
1: نعم.
0: من ضمن المعاني هو أنك تخرج بدل ساعة بساعة.
1: نعم
0: خطر واحد يقول لك علاش يقول لك ضرب في الارض فلان يضرب في الارض اي يسيح في الارض
1: يسيح يمشي
0: هذا هو المقصود بالضرب عند البعض هو انك تخرج مك الدار باش تبعد على موضع المشكل.
1: نعم
0: كي تبعد انت شويه هي تتفرهد وتبدل ساعه بساعه وانت تتفرهد وتبدل ساعه بساعه.
1: نعم
0: فهمت هذا كحل اخر ربما كي ترجع بعد سويعه بعد سويعتين بعد نعم. نصف نهار بعد نهار ترجع لدارك تلقى المساله بردت والنار طفات.
1: نعم.
0: فبالتالي تنجم وقتها تتواصل وتعاود تبني معه إذا كان الحلول هذه الثلاثة ما جابتش.
1: نعم.
0: ولأسباب وانعدم التواصل بينك وبين زوجك ما لقيتش حتى حل لأدوات التواصلية ما ثم حتى حل تجيب حكم من أهلها وحكم من أهلك شوف شوف الإسلام كيفاش مشى معنا بالتدرج.
1: نعم.
0: حقيقة يعني كيفاش نعرفوا احنا كيفاش نحكيوا على القضايا الشرعية في ديننا راه مش نعرفوا أكثر من حافظ على البناء الأسري هو الدين متاعنا هو شرعنا
1: الشيخ والله سبحان الله أيه. ساعات نعرف ناس أنا معنا هذه ناس نقعد بيت معنا قول يا ربي علاش الطلاق هذا تلقاه مفصلين كل واحد في داره لكن تلقاه سبحان الله هكا أصدقاء على الآخر على الآخر يفطروا مع بعضهم يشربوا مع بعضهم يتحدثوا مع بعضهم يتخاف عليه يخاف عليه معناها لك المودة والرحمة اللي قال على ربي سبحانه وتعالى وكلا تنسوا الفضل بينكم مجال موجود ما بيناتهم ساعة تقول علاش هذا كل علاش الطلاق علاش
0: والله شوف هي الله أعلم الأسباب.
1: نعم.
0: ربما أسباب طلاق كثيرة وكل يشخص واقع الطلاق ربما انطلاقا من وضعه الأسري قد يكون أسباب الطلاق اللي هي ولات موجودة الآن هي تدخل أطراف أجنبية على الأسرة
1: أكبر نقطة معناها
0: اللي أكبر اختيرة برشا
1: نعم
0: أنه المرأة تولي تدخل أختها
1: نعم
0: في
1: هذه حاجة اختيرة معناها
0: حاجة اختيرة دخل صاحبتها شوف راجل ايش عمل له تحكي لها
1: هذه
0: والأخرى جيت تعمرها تعطيها ربما كلام لا يلزمك عمل له هكا
1: مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يفضي إلى زوجته
0: أي
1: في بيع البيت والمرأة كذلك وبعدين تخرج بك الأسرار اللي يحكوها البر
0: نعم.
1: تحكيها لأمها تحكيها لأختها هو كيف أضم لو مسهل لو ربي توعده بعد بأليم
0: وهذا
1: مع الأسف
0: موجود
1: والحفاظ على البيت الزوجي أنك تحافظ على هذه الأسرار
0: سيدي هذا مع الأسف موجود شيخ البشير والحمد لله أن جعلنا أئمة ونسمع من المشكلات المجتمعية ما لا يسمعه غيرنا
1: نعم.
0: تقريبا ساعة الرجل يخرج من الدار من هنا المرأة مباشرة تهز التليفون تحكي مع أمها شنو اللي صار في الدار مباشرة تهز التليفون وتشد معها نص ساعة
1: اختار
0: بتبيع اختار تحكي مع أمها واليوم راهو عمل لي راهو سمعني راهو خلي الكلمة الفلانية راهو إلى غير ذلك تحكي والأم كي تبدأ ما تخافش ربي ولا ما هيش واعية ولا تحرك فيها جانب الأمومة لحساب
1: نعم.
0: لحساب راحت بنتها وهنا بنتها تولي لا كيفاش ويقول في بنتي هكا هاي حضر دبش كنجيبش نروح بيك ونهزك تو هذه حلول هذه موجودة هذا إصلاح هذا تدمير هذا ولذا أنا نتصور الحمد لله عندكم بفضل الله عندكم حصة تقريبا التربية السليمة في إعادة بناء الوعي الأسري هذا وإعادة بناء المفهوم للأسرة المفهوم للزوجة والزوجة
1: كذلك شيخ هذا دور الأئمة زاد
0: دور
1: الأئمة
0: دور سيد الناس الكل
1: نعم
0: سابقا كانت المرأة قبل أن تتزوج يعملوا لها تكوين ورسكلة وهذا كان موجود في تونس
1: نعم كان
0: سابقا
1: موجود.
0: كان
1: نعم.
0: موجود يعملوا لها تكوين يعملوا لها رسكلة أفهمتي كانوا يسميوها بدار جواد سابقا
1: نعم.
0: يعملوا المرأة رسكلة كيفاش تتعامل مع زوجك هاي الحاجة خاطر المرأة ربما
1: كيفاش تحافظ
0: أي شنو حاجة اللي يحبها الرجل شنو حاجة اللي ما يحبهاش خاطر المرأة جاءت وتحمل هرمونات أنوثة
1: نعم.
0: مش في بالها الرجل ربما في نفسيته كما المرأة لا سيدي عنده خصوصيات الذكورة
1: نعم.
0: والذكر كذلك لابد أن يتعرف على خصوصيات الأنوثة
1: نعم.
0: راهي باش تسلم العلاقات ولذا أنا ننصح كل القادمين على الزواج أنهم يعملوا مثال جلسات تكوينية قبل الدخول في الزواج باش يعرفوا ما لهم وما عليه
1: شكرا شيخ بارك الله فيك تحية موصولة لفؤاد اليعقوب التحق بنا الآن خلينا أحبابنا الكرام فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياة سبحان

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
1: لازهر الباشا مدنين.
0: لازهر من مدنين.
1: تحية ليك والشيخ والكل عاملين في دعوة الزيتون.
0: كذلك تحية ليك وكل أهالينا في مدنين، أهل الكرم وأهل الجود والعطار، ويبارككم الكل يا رب. نعم أخوي الغالي،
1: بارك الله فيك وإن شاء الله طول العمر أنت والشيخ، وإن شاء الله ربي يعطيكم تمنوا.
0: شكرا. أنت كذلك يا أخي معنا. نعم
1: والله حبيت الشيخ ينصحني وتكون نصيحة لكل نستفيد أنا وكل المستمعين، يعني كيفاش نعم. الإنسان يعني الحاجات اللي يداوم عليها والحاجات الباهية هيك، حتى كان بيتوسع شوي يرحم والديه، يفهمني يعني الإنسان كيفاش يحمي روحه بفضل ربي من العين والحسد والسحر هيك والحاجات كلها.
0: نعم.
1: يحمي روحه باش الحاجات هذه بحول الله ما تصيبهاش، وإذا شك كونه حس صابته عين ولا حسد ولا سحر ولا حاجات شنو اللي يعملها عانى منها في لولا حماية هيك باش يحمي روحه، وإذا لا قدر الله صارت له هيك حاجات شنو الحاجات اللي يعملها. نصايح الله يبارك فيك.
0: شكرا. عندك حاجة أخرى؟
1: بارك الله فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: شكرا أخوي الغالي، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا للرسول الكريم.
2: معك حنين ومعك.
0: حنين ومعك. نعم. اسمع فيك حنين، تفضل.
2: نسأل على العمرة. العمرة.
0: نعم.
2: عندي يكون عامين وثلاثة من محضرة جواز السفر ومحضرة زعم اسمي شيخي. يجي ناس يقولوا لي محرم. مليت يعني شكون يمشي معي. عندي كان خويا واحد يعني يزال يقرر في الولاد يعني.
0: نعم.
2: الله يهدي. عسلو نجم نعطي لشكون يعني يمشي في بلاصتي ويعمل لي باسمي انا عمره، تمشي لي عمره ولدي.
0: انت عندك رفقة امنة بس تمشي معاها؟
2: ما عرفش.
0: عندك نساء باش تمشي معاه؟ اكيد وكالة الانصار اللي تمشي معاه لما ثم نساء باش يمشيو.
2: زين ثم قالت لي يعني هز النساء، قالت لي يمشي معايا طبعا هزك وكل شيء. ثم شكون قال لي تمشي يلزمك محر.
0: اي تو الشيخ يقول لك تنجم تمشي، معناها انت تقدر باش تمشي، معناها اذا ثم اخت من الاخوات تقول تونسك معايا ورجلك معايا تنجم، معناها
2: يعني تخلص عليها؟
0: لا لا، كل واحد يبي تمشي كل واحد على روحه، علاش تخلص عليها؟ انت ماشيه في وكاله اصفار، وكاله اصفار اكيد لو ثم نساء ماشيين مع بعضهم.
2: وعندي ولد عمي مقيم في الخارج، كل عام يجي يقول لي تمشي معايا، نقول له يكفي منك محرم انت تمشي
0: معايا. انا اسمعني اختي الغالي، انا قلت لك وكاله اصفار اكيد ثم نساء ماشيين في وكاله اصفار، انت لو تمشي مع نساء ما تقدر تمشي ولا ما تقدرش؟ سهله الحكايه.
2: أنا مريضة بعيني، قلت لي المرأة نهزك ونساعدك ونروح بيك.
0: من علاش؟ من علاش مشيتش معاه؟
2: لا يبطلوني قلت له.
0: شكون اللي بطلك؟
2: من العائلة.
0: العائلة هم اللي قالوك على خاطر ما ثماش محرم ما تمشيش؟ باهي اسمع الشيخ تو يقول لك. لا عندك حاجة أخرى؟
2: والله باش نقول لك على كتاب، نستنى في الكتاب، أنا قاعدة نحفظ القرآن. جيت تسد علي بنت اختي تلقاني حافظه كلمات بالغلط، حبيت على الكتاب باش
0: الكتاب ذكرني انا كتاب اختي الغالي
2: اللي بالقلم مازالك.
0: انت ضريره يا اخي. ربحت معايا كتاب؟
2: لا كلمتك نهار السبت جات لي صنعه نعديكم ما عدتنيش نقول لك على الوقت.
0: اي السبت الجاي عاود اتصلي بي اختي الغاليه وان شاء الله يكون خير.
2: يحبوش
0: يعدوني. يعدوك. لا يعدوك.
2: يا سمعتيش ربي يبشرك بالخير
0: انت. ما يعدوشك عاود تكلمنا، يعدوك بإذن الله يا حنيني. شكرا
2: لك. الله يجعلنا قاعدة نحفظ القرآن نحفظ.
0: يعدوك يا حنين بإذن الله يعدوك. هاي إن شاء الله تمشي العمر تذكرنا بخير. هاي شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
3: سنة من قف.
0: مرحبا يا سنة.
3: وبيك عايش.
0: تفضلي اختي الغالية.
3: انا امي ماتت الله يرحمها.
0: الله يرحمها يا رب.
3: ان شاء الله يا رب.
0: نعم.
3: خلت لنا ميراث. 14 هكتار.
0: نعم.
3: جاء بابايا قال لي امشي ابني في اعطاني بلاصه ما تبنيت فيه.
0: نعم
3: ابنيت وخسرت قرابه يمكن 10 ملايين حاجه كك.
0: نعم
3: بعد جاء قال لي يخرج ما رغم انا بتاع امي هي معناتها.
0: نعم
3: ران طالب نقول يزمني نكمل ولا نقول واعطيني فلوس ولا
0: هو نتاع من هو الميراث نتاع شكون؟
3: هو ميراث تاع امي اما هو كتبها باسمه.
0: هو ميراث امك مش تعوال مش تعوال باباك.
3: هي امي قبل تموت دارت على برشا عبيد قالت لهم نحب قبل الموت نقسم نقسم ميراث اللي نحنا خمس بنات وطفل وبابا يوقف يقول نعطي كل شيء انت الطفله ما تورثش.
0: حول ولا قوه الا بالله العظيم. نعم
3: امك خلت 14 هكتار هو ما حبش يعطينا معناته مشى يحكم تحيل وما نعرفش عليه يكتب كتب سبعة عليه وخلى سبعة لأمي معناته
0: عايش. أختي أفهم سؤالي الأرض هذه انت ملك بوك ولا ملك أمك؟
3: لا هي ملك أمي.
0: ملك أمك صحيح. باباك بعد ما تحيل على أمك كتب سبعة عليه هو يعطي الصحة وخلى سبعة لأمك.
3: هاي سبعة لأمي سبعة له.
0: وبعدين بعد ما توفت ماماك هاي
3: بعد ماما يجا قال لي امشي ابني انا ما حبيتش ابني انا قلت له اعطيني اعطيني ورقه ما تثبت ما تصل بلاصه ما تكتبها لي باسمي.
0: نعم
3: قبل ابني هو قال لي لا امشي ابني مش ني تنظر عليك معناتها انا مشيت ابني خسرت فلوسي انا صاحبه عائله معناتها يعلم بك ربي.
0: متزوجه معناتها. متزوجه انت؟
3: انا متزوجه عندي ست صغار انا.
0: والارض هي نتاع امك؟
3: الارض هي نتاع امي ما نعرفش عليها هذه البلاصه اللي حطيتها انا باسمه هو ولا باسم امي هذيك.
0: واضح اي نعم
3: هي مات انا نمشي نطالب ونقول واعطيني كي طلبته قلت له اعطيني فلوسي قال لي لا ما عندكش حتى فلوس وباري قال لي كسريه وهزي روحي بيه الحديد والواحد.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.
3: معناتها الظالمه ولا هو الظالم ما
0: عندك أنا. عندك حاجه اخرى؟
3: عندي حاجه.
0: نعم
3: عندي جاريه دم يسميني بالسحر والواحد
0: جار ديما يقلق فيك
3: ديما قال فيك يقول لك تسحروا فيا ولا هم يتفهم في حوايج باطله ما فيش حد كعب.
0: يقول لك تسحر فيا؟
3: اي يقول لك تسحروا فيا انا ما نعرفش السحر اللي طفوا علينا.
0: انت بتسحر فيه زعما؟
3: لا لا حشاي ولد عمي.
0: تم من بها الحكايات هذه انت؟
3: ها؟
0: انت تم من بها الحاجات هذه؟
3: لا ما نمنش بها نقول كي تقولي حاجه تقول وعطاك وشيء وهو خير لكم.
0: معناها هو يرمي فيك بالباطل بالبهتان معناها.
3: هو يتم فيه بالباطل اللي حتى تشوف عبد يعني ولا حاجه يقول له راك فوت تفهموا عليه تدور تحروني.
0: واضح. عندك حاجه اخرى؟
3: معناتها انا كي نوقف كي راني نصلي نوقف نقول يا ربي حني راني ندعي عليه معناتها
0: بالخير ان شاء الله تدعي عليه.
3: لا ما نديش على بالخير نقول له خذ لي حقي ما كلنا
0: ما يساس بيض قلبك بيض خليها على ربي سبحانه باش تاخذ حقك ما عند ربي. عندك حاجه اخرى؟
3: عندي الرجل بتاعي كي نقول له كي جيت ندافع على روحي كي يظلمني والحاجة جيت ندافع على روحي يقول لي بدي ابعدي عليه لا يعمل لك حاجة ترسلك تعاني.
0: نعم
3: أنا نقول له ورو ربي جاء في القرآن أخشوني ولا تخشوهم.
0: واضح لا واضح أخذ ما تجيبك الشيء خي
3: يعطيك الصحة.
0: شكرا نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا اسمك كريم.
4: فاطمة من ولايه نال.
0: مرحبا فاطمة.
4: عندي تسع أسئلة بابا الشيخ.
0: تفضل بسرعة.
4: هاي كي ندوش عادي.
0: نعم.
4: وبعد ما نسلل بالماء من الصابون.
0: نعم.
4: وكي نجي خارجة ملي نتوضأ.
0: نعم.
4: باش نصلي الصلية ذيك اللي جاية ظهري عصري يا مغرب.
0: نعم.
4: يعني ندرى صلاتي صحيحة تمشي ولا لا.
0: نعم.
4: لا. السؤال الثاني أنا عمري عبارة 70 عجالة رجل يمين.
0: نعم.
4: شعري بياض الكل.
0: نعم.
4: عندي عرس بنت أختي هالنهارين نحب نعمل يا صبغة يا حنة يا لندربيه ولا حصل بياض شعري خليك هيك.
0: ودي شعرك عديان؟
4: لا لا لا بطل محرمة
0: هي نفس المحرمة كي سبغت وكي سبغتيش كي كحلت وكي حمرت وكي خضرت وكيف كيف في العملية.
4: أي
0: تحب على انت تحب تسبق باش تعمل الكيف ها؟
4: اي
0: واضح لالا.
4: عندي السؤال الثاني.
0: نعم.
4: كي نصلي في الشتاء نظلي لابس كلاسة انا بتضيع في نصلي. خصيص نقلق نصلي بليش لا يلا نظرة تمشي الصلاة ولا لا
0: إذن واضح أقل ما تمشي في جوابك شكرا بارك الله فيك
4: هاي.
0: شيخ نعود أخونا الأزهر من المدنين يقول لك الإنسان أعطيني نصيحة أعطيني حاجات الإنسان وشنو الحاجات اللي يداوم عليها أو يذكرها أو يقرأها باش ينجم يحمي نفسه من كل الأفات اللي تجيه وحتى كان في سورة ما جاته هذه الأفات كيفاش يحمي نفسه بالقرآن.
5: نعم بسم الله نصيحة أخونا أنه ثم أوراد مأثورة
0: نعم.
5: على رسول الله صلى الله عليه
0: صلى الله
5: وسلم
0: عليه رسول الله.
5: يمكن أن تكون لك وردا صباحيا ووردا مسائيا وتقوم بها إضافة إلى بعض التسبيحات
0: نعم.
5: الورد هذا يا ربما هي جمع في كتاب اسمه المأثورات أي ما نعم. أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال كان يقولها ونصح بها أو أمرنا بها صباحا ومساء
0: نعم
5: كقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: نعم.
5: كان يقول ذلك ومن غيرها يعني يمكن أن يأخذ كتابا اسمه المأثورات أي ما أثر عن رسول الله من نعم. أوراد يقوم بها صباحا ويقوم بها مساء
0: نعم.
5: إضافة إلى ذلك يمكن أن يقوم ببعض التسبيحات لأن في المأثورات ثم سيد الاستغفار يقوم به وثم فيه صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا موجود كتاب المأثورات 10 من الصلاة على رسول الله ولكن أنصحه أن يجعل مع الاستغفار وردا فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقل أو أن لا تقل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام 100 صباحا و100 مساء
0: نعم
5: فبحول الله مع هذه المأثورات مع هذه التسبيحات من الاستغفار ومن الصلاة على رسول الله من الأوراد التي تحفظ الإيمان ابتداء الإيمان في القلب
0: نعم.
5: أنا حشيت مش نحفظ إيمان نسعى قبل كل شيء ثم تحفظ الإنسان بحول الله من منغصات الحياة ومن مشكلاتها وممن يتربص به لفعل ضرر له فإنه لا يضره بحول الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
0: نعم.
5: هذه نصيحة أولية لخونا في القيام بهذه الأوراد وهذه التسبيحات تحصينا له من حيث الجسد ومن حيث الحياة وتحصينا لإيمانه ابتداء بحيث ينمو الإيمان ويزداد من خلال كثرة اتيان هذه الأوراد بحول الله.
0: شكرا شيخ. كذلك عن حنين من مصر تقول لك أنا نحب نمشي العمرة لكن دارنا ما خلونيش قالوا لي على خاطر ما عندكش محرم.
5: أي الأخت ما يفهم السياقات الفقهية
0: نعم.
5: عن الناس اللي تمشي للعمرة هي تمشي ضمن وكالات أصفار معينة نعم. يمشوا في مجموعات
0: نعم.
5: وهذه المجموعات يعني مجموعات آمنة إن شاء الله ما هيش مجموعات متسيبة فيمكنها أن تذهب إلى عمرة مع وكالة من وكالات الأصفار اللي فيها مرافقات نساء لهين بنساء
0: نعم.
5: والمرافقين الرجال لهين بالرجال
0: نعم.
5: وتكون ضمن كوكبة نسائية بحول الله فهي مأمونة في سفرها وفي عمرتها فما يمنحهاش هذايا يعني مش ما تعتمرش. إذا كان معها محرم يكون أفضل يكون خوها معها يكون بوها يكون خالها عمها لا غير ذلك من المحارم يكون أفضل. فإن لم تجد محرما يسافر معها يمكنها أن تذهب في هذه المجموعة المأمونة بحول الله ولا حرج ولا إشكال ولا إثم في ذلك إن شاء الله.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. عن سؤال تعسنا من قفصة شيخ ساعات ثم ألفاظ ثم وقايع الإنسان يحشم كي يذكرها الله يسعد أنا نحشم مش نذكرها على خاطر ماذا بيا نخلي البو يقعد البو معناها يقعدك الرمز المثالي الرمز محلاه القدوة
5: صحيح.
0: حتى كي يبدأ هو ظالم ما نحبش البنت ولا الولد يقول كلمة خايبة في بوه
5: بالضبط.
0: معناها لكن إذا يوصل الولد ولا البنية كرهت بوها إلا معناها البو وصل عمل حاجات معناها للأسف الشديد ما ثمش البو يكره بنته ولا ولده؟
5: تمش
0: ولا يتمنى تمش بو ولا ما يتمناش الخير لبنته ولا ولده؟
5: نعم نعم
0: على الكل. هذه ان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا يكونوا فهموا الكلمات هذه. سنة من قفصة تقول لك امي عندها ارض عندها 14 هكتار هكا قالته بس نسمعوا
5: نعم.
0: الكلام له عنده برشا معاني وبرشا رسائل معنى اخر سبحان الله. البنية كيفاش تحكي على ابوها تقول تحيل على امي خذ لها 7 هكتارات وبقوا 7 الاخرين تاع امي ميراث امي. قال جاني قال لي امشي ابني ابني في ابني دار باش ما تقولش كاري ولا حاجه ابني امشي ابني في الارض انت عطاني قطعه تاع ارض قال لي برشا ابني فيها وتقول لك اكتب لي معناها امشي ابني العفو ما كتبليش قال امشي ابني في الارض تاع امك كي قالت له اكتب لي قال لا يا اخي انا مش ندور عليك ما ندورش عليك بربني على روحك. قالت لك مشيت بنيت بعد ما خسرت وبنيت الدار وخسرت وكل شيء جاني قال لي اخرج من الارض. قال قلت له كيفاش نعمل دار بنيت وخسرت؟ قال طيح كسر اعمل يظهر لك هز الحديد نتاعك المهم اخرج من الدار من الارض هذيك. قل لك اللي هنا كي قلت له خلصني فعلى الاقل في الحديد اللي انا اللي حطيته لك المبلغ اللي حطيته قال لي ما نعطيكش برا كسر وهز معاك. قل كيفاش نصرف انا نطالبه بحقي في اللي خسرني فيه نسلم امر ربي هل عنده حق باش يفك لي تاع امي كيف هذه العمليه مع العلم انه ابوه ما نحبش نقول لك لا ماذا لكن هذا واقع لازم نحكوه شيخ باش الناس اللي يسمعوا فينا يتعظوا بهذا الكلام اذا ناس عندها قلوب لان اللي عنده قلب ما يعملش الاشياء هذه مهما تكون في الاخر هذيك بنتك سبحان الله.
5: نعم
0: والبنت ما حقاش تصرف مع باب بالطريقه هذه لكن ساعات البو يوصل روحه باش ابوه باش بنته ولده اللي يقول ويعمل هذا التصرف. نعم سيدي.
5: نعم سيدي. الخطأ هو كان من البدايات.
0: نعم.
5: والإشكال وين ساعات واحد باش ياخذ حقه الآن يجي أمام عقبة كبيرة اللي هو البو.
0: نعم.
5: لأن لها الحق الشرعي.
0: نعم.
5: القانوني في أن تأخذ حقها. العقبة هو البو.
0: نعم.
5: الغالب البو موجود. ولكن مع أنه أب إلا أنه أب مارس ظلما.
0: نعم.
5: ورد المظالم إلى أهلها أراه هذا واجب ديني أن يرد المظالم إن لم يتعظ ولم يرد المظالم إلى أهلها هذا الأب فللبنت الحق في أن تأخذ السياقات القانونية بحيث تأخذ حقها رأي بالقانون بحول الله من غير ما تدخل في مشكلات مع أبوها.
0: نعم.
5: لا الحق لأن أمها كانت عندها 14 هكتار فالبو قالت تحيل يعني لابد أن تأتي بإثباتات في هذا التحيل.
0: نعم.
5: حتى تنجم الطالبة بحقها لأن البو ليس له الحق من تركة زوجه إلا الربع.
0: نعم.
5: يأخذ الربع فقط 14 تقسيم على 4 ذاك هو حقه معناها في الأخير معناها تقريبا 3 هكتارات وحاجة كنهكة ونص كيكة معناها تقريبا ذاك هو مش سبعة اشتر متاع السبعة ذاك هو متاعه البقية تتقسموها أنتوما أختي الكريمة أنت وأخواتك تتقسموها فبالتالي هذا ظلم أردت نجم الطالب بحقك تستعملين طرق القانونية السليمة في أخذ هذا الحق في ذل أب مستبد ظالم
0: مش
5: أخذ
0: على خطر
5: حقه وحقك وحق الجميع.
0: شيخ مش على خطر هو البو البو مقدس يسلط ظلم على ولده وبنته الإنسان. نعم. هو يقعد يروح هو إنسان البوب وقدس لابوه يعني لبنته تعصيه لولده يعصيه على حتى ولو أخذنا حقا معنا ثم الناس هكي يظنوا أنه طاعة البو وطاعة الوالدين هي بالطريقة هذه يظلموا. نعم. يطردوا يفكروا حقوقه ويتكلم ما تكلمش خطر أنا أبوك.
5: لا هذا مش
0: ربي قالنا هكا معنا.
5: لا معاذ الله معاذ الله هو أن نقول للظالم قف عن الظلم وأن نقول لأي إنسان اتق الله وأن نقول للإنسان ارجع إلى الحق وأعطي للناس حقوقها.
0: نعم.
5: إن لم يعطي هو للناس حقوقها هناك جهة يمكن أن ترد المظالم إلى أهلها.
0: نعم.
5: وهي الجهة القانونية الملزمة للجميع في أخذ حقوق أن تلزم الجميع في رد المظالم وفي إعطاء الحقوق لأهلها.
0: نعم.
5: فأنا ننصح الأخت قا قد هي ما تمشيش في هذه النصيحة، هذه تبقى المسألة متعلقة بها، هي مظلومة ورأينا ظلمة من خلال طرحها للسؤال. ما تخليش المسألة بالطريقة هذيك، لأنه بوك هكترى أنت جيت الطالب بحقك ما حبش يعطيك حقك، بل ظلمك وخلك تخسر، فبالتالي لك الحق في أن توكلي من يأخذ لك حقك بالطرق القانونية.
0: وبكل احترام للوالد،
5: بكل احترام، يبقى الاحترام موجود. احنا نتمنى نتحل المشكل من غير ما نوصل لهذه الطرق القانونية، نتمنى يتحل المشكل داخل الأسرة الواحدة من خلال التفاوض والحوار، ومن خلال الوقوف على حق كل فرد حتى يأخذ حقه.
0: وزاد حاجة أخرى شيخ، ما نحكوش على الوالدين بالطريقة هذه، تحيل وعملش، خليها بينك وبين خاص. هو تو ربي يأخذ، ربي سبحانه وتعالى يحاسبه، مسكنتي بس تحاسبه. أما من الأخر ما نجمش الواحد ينحي خشبه من وجهه، من الأخر هذا يقعد بو،
5: يبقى البو.
0: ما نجمش يقول فيه كلمة خايبة معناها،
5: لا لا، يبقى دائما البو، تبقى طاعة البو واجبة. أنا نجي لبابا قلوا يا بابا اتق الله، يا بابا الحياة هذه فيها موت، فيها فناء، ولنأخذ حقوقنا في الدنيا قبل أن نأخذ حقوقنا في الآخرة، لأن الحقوق في الآخرة ترد من الحسنات.
0: نعم.
5: وعدي المسألة مش هينة وسهلة. إن لم يتعظ ولم يأخذ بهذه النصائح نوصل شكون، إن لم يأخذ بهذه النصائح أخته، هناك طرق قانونية في استرداد الحقوق، أمشي بهذه الطرق القانونية وارفعي هذا الشأن، ووكلي من تشائين حتى يرد لك حقك، وهذا ما يمنعش أنه يبقى أبوك وتحسنين إليه في كل شيء.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كذلك عنا فاطمة من نابل تقول لك، أنا كي نغتسل بالمواد اللي هي تنظف، وبعدين تقول لك نشلل بالماء الطاهر نظيف، وبعدين تقول لك نتوضأ ونمشي نصلي، صحيحة كالطريقة تقول لك أم لا؟
5: هي بحولها صحيح، يعني هي تغتسل اغتسال الطبيعي العادي.
0: نعم.
5: اغتسال عادي صحيح، ما تحتاجش كل بعد تتوضأ.
0: نعم.
5: ولكن هذا الوضوء لا يصحبه ناقض من نواقض الوضوء فقط.
0: نعم.
5: هاي.
0: كذلك يقول لك، أنا عمري 70 سنة، زوجي متوفي، شعري تبدل، وتقول لك وأنا باش نمشي نحضر العرس، ميسالس تقول لك نعمل طيف سبغة مبدل شعري، مع العلم تقول لك لاني نغطي فيه شعري.
5: لا، هي كان باش تعمل بتباع لا تبدي شعرها إلى الأجانب، يعني مش الواحد، فلا بأس في أن تغطي كالشيبات هذيك، مش على الأقل حتى تنشط، تحس روحها صغيرة شوي.
0: نعم. سندها شيخ أنت؟
5: لا، نسندها مسكينة، تفرح خلت تفرهد شوية وتحس. نعم. على الأقل بوجودها وبحياتها وقيمتها،
0: جبلها وجبلها
5: وتغطي، كي تخرج تغطي رأسها يعني بخمارها، كي تروح. نعم. تتفرهد تفرج روحها في المراية وهي يملوك.
0: شكرا سي. كذلك يقول لك، أنا كنصلي في الشتاء نلبس الكلاسط، لكن تقول لك ساعات تقلقني.
5: أي.
0: نولي نطرحها نحا باش نتفرهد، نجم نصلي مغير كلاسط.
5: هي عن نحن
0: ودي شيء إشكالية برشا نساء يتجادلوا فيها، نصلي بكلاسط ما نصليش بكلاسط، صلاتي صحيحة كنصلي مغير كلاسط، كنصلي مغير كلاسط يا أخي الجلباب فوق الساقين تحت الساقين، كنصلي مغير كلاسط وساقية عريانة، شنو أعطي فيها؟
5: أولا نقول، حتى وإن ظهرت القدمان ظهرين، بحولها صلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن فيها كره.
0: نعم.
5: لا، نحن عندنا في مذهبنا هو تغطية ظهور القدمين.
0: نعم.
5: أن نغطي ظهور القدمين، يقول الظهور واضح مش الكفين. نعم. ظهور القدمين تكون مغطية
0: من فوق،
5: معنا من فوق، يعني بحيث أن يكون الجلباب تولي شوي يغطي ظهور القدمين، إلا لم يكن هناك جلباب يغطي ظهور القدمين يمكن أن نستعين بالكلاست هذه بحول الله.
0: نعم.
5: مع العلم وأن ثم المذهب الحنفي يجوز ظهور القدمين، مش نكون واضحين.
0: نعم.
5: وهذا ما رجحه حتى الشيخ الطاهر في تفسيره بجواز ظهور القدمين، فبالتالي يكون القدمين مش ساقين.
0: احنا خلينا نتكلم في المذهب نتاعنا، المذهب
5: نتاعنا هي ان تكون ظهور القدمين مغطاة.
0: نعم، الافضل،
5: الافضل ان تكون مغطاة.
0: كذا مضطر صليت فيها كراهه اكثر ولا
5: فيها كراهه، والصلاه صحيحه.
0: صلاه صحيحه.
5: اي نعم.
0: شكرا.
5: شكرا.

0: الآن وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? And I wish, I only wish, that the truth has a tongue.
1: الولد اختفى بيدي يا معلم. الولاد وين؟
2: هذا يطمن يا معلم.
1: مكفي
2: العالم،
1: مكفي
2: العالم.
1: احنا
2: ناس غلابه،
1: اقسم
2: بالله.
1: والاولاد ما
2: عندهم
1: بدون
2: بياكلوا. شدوا بعضكم.

0: ايدك والارض
1: راسك بالعالي
0: ام البدايات ام النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي استحق لانك سيدتي استحق لأنك

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نواصل مع بيت النبوة ومع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حديثنا عن فاطمة الزهراء، وكنا قد بدأنا الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بمعية فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك دكتور ومرحبا بمستمعين الكرام أينما كان.
2: أمين يا ربي، شكرا لك. طبعا السيدة فاطمة الزهراء هي بضعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سيدة نساء العالمين، الجهة المصطفوية الطاهرة، ولدت قبل البعثة وهذا كنا ذكرناه الحصة الفارطة، تزوجت من إمام علي بن أبي طالب وهي أم الحسنين، وهي الحلقة التي انحصرت فيها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة كنا ذكرنا الحصة الفارطة وهي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني بنت سيد الخلق، أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، يعني يقول الواقد إنها ولدت والكعبة تبنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 35 سنة، مولده كان قبل البعثة بقليل. تزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سنة 2 بعد وقعة بدر، وقال ابن عبد البر دخل بها بعد وقعة أحد، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. تميزت بروايتها للحديث النبوي، وروت عن أبيها صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابنها الحسين، وروت عنها عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم، يعني وروايتها في الكتب الستة والحمد لله. طبعا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها. مناقبها غزيرة دكتورة سماح في الحقيقة، وكنا بدأنا الحديث في ذلك الحصة الفارطة. ماذا يمكن أن نذكر أو أن نضيف عندما نتحدث عن مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟
3: هي سيدة نساء العالمين.
2: نعم
3: بشر الملك الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء العالمين. خصالها كثيرة، يكفي أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت الصادقة الكريمة خديجة بنت خويلد، وقد أخذت من أمها شيئا كثيرا ومن أبيها، كانت مدلة عن سيدنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرمها. مناقبها غزيرة الصابرة الخيرة الصينة القانعة الشاكرة، معناها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
2: نعم هو كذلك، ويعني يعني سبحان الله كانت صابرة، وكان وقد غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، يعني فقال صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت
3: نبي الله
2: نعم
3: وبنت عدو الله، وإنما نعم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، فترك علي المباح وامتنع عنه.
2: سبحان الله.
3: نعم.
2: يعني ترك علي بن رضي الله عنه الخطبة رعاية لها. نعم سبحان الله. فما تزوج عليها رضي الله عنه ولا تسرى كذلك.
3: نعم. كما حدث مع والدتها
2: سبحان الله
3: خديجة بنت خويلد أيضا لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فكرش في الزواج وقت اللي كانت السيدة خديجة حية معناها رضي الله عنها وأرضها، ملأت قلبه وعقله وروحه فاكتفى بها، فكان موحدا حينها، هو موحد لله سبحانه وتعالى، ولكنها هي وحدها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدد إلا بعد وفاتها.
2: يعني شوف سبحان الله، فما قواسم مشتركة بينها وبين أمها
3: نعم.
2: كثيرة، من بينها مثلا كما قلت أنه زوجها ما تزوجش عليه،
3: نعم
2: يعني كما سيدنا صلى الله عليه وسلم تزوجش عليه، كذلك
3: هذا دليل كمال، هذا دليل كمال على
2: جابت الأولاد وجابت البنات
3: نعم.
2: كما أمها كذلك
3: الصبر،
2: صبرت
3: اللي عادته سيدة خديجة مش سهل،
2: وفاتها الوفات كانت تكون قبل الزوج
3: نعم.
2: كما سيدة خديجة توفيت قبل زوجها صلى الله عليه وسلم، كذلك
3: نعم.
2: السيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت هي قبل زوجها
3: نعم.
2: يعني فما حاجات سبحان الله مشتركة كبيرة بينها وبين والدتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ويعني من الحاجات اللي كي نقرأه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالسيدة فاطمة رضي الله عنها، لما يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان هو مريض
3: والكلمات
2: اللي قالهم، لو كان هكا تذكرنا وتحطنا في الإطار هذا، كيفاش شنو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش تقبلت القول هذا، يعني فما أسرار سبحان الله في ذلك.
3: نعم، هي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي هو كان معناها في يلفظ أنفاسه الأخيرة، ووقت اللي أسرها بحديث فتبسمت
2: سبحان الله،
3: بكيت من الأول ومن بعد تبسمت، بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طبعا هي معروفة القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة دعاها، بكت في بادئ الأمر ثم بعد ذلك تبسمت، والسيدة عائشة سألتها معناها ما خلتش في قلبها كما نقوله، معناها بعد مدة سألتها وقالت لها أنه بشرها صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون أول اللاحقين به، أي أنه نعاها معناها، ولكنها مع ذلك استبشرت ولم تصبر على فراق والدها، وقالت معناها نعرف احنا الكلمات الشهيرة اللي قالتها وأبتاه إلى آخره التي يرددها الناس إلى اليوم، كيف أنها حزنت على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فبقدر حزنها على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر سرورها أنها كانت ستلتحق به، وذي قمة الإيمان. معناها احنا نقول علاش نحن نفزع من الموت، هي لم تفزع من الموت، بالعكس استبشرت، وعلاش شنو يخليها تفرح، يعني يقول لك أنا راك باش تلتحق بي، أنا ميت وأنت ستلتحقين بي، الأصل ذي واحد يتفجعها يخاف، ولكن حينما تكون القلوب ملأة بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تستبشر بلقاء الله. شنو اللي خلينا احنا كما قالوا شنو معناها الناس تتساءل علاش احنا نخافوا من لقاء الله، وهو هي عند ربي سبحانه وتعالى خير ان تتخلص من هذه الحياة الدنيا بأعبائها ومشاكلها ونزاعاتها وخصوماتها، بالعكس هي راحة للمؤمن الموت، ومع ذلك ترعبنا فكرة الموت، ونزعم أننا نحب الله سبحانه وتعالى ثم وكأننا نكره لقاءه. قالوا علاش نحن نكره للموت؟ قالوا لأنكم أعمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، الدنيا قد ما تعمرها وقد ما تعبي فيها وكل قد ما تتعلق، لابدك التعلق ذاك اللي يخليك يشغلك عن الآخرة، تمشي وتخمم هذاك الشكون باش يقعد بعدي، بيحب الإنسان يتحكم فيما بعد موته، والناس تبدأ توصي، وشنية هي الوصية؟ صحيح ربي أباحها في حدود الثلث، ولكنها تحكم صاحب المال في ماله بعد وفاته، وكأنه رافض فكرة أنه يغادر الدنيا، وحتى هو كان مالك حتى باش توصي به نفس الشيء، ورثتك والموصى لهم أيضا سيعودون إلى الله. فالسيدة فاطمة لم تخف من فكرة الموت، بالعكس
2: هذا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه
3: فليعمل
2: عملا صالحا. وذلك علاش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يرجو لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
3: أحب الله
2: ومن
3: لقاءه
2: كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقتلوا يا رسول الله سيدة عائشة أمن كراهية الموت يا رسول الله، يعني كلنا نكره الموت، يعني يجيب الله في الإنسان أنه هو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فماذا بي واحد ربي يطوله في عمره في الخير إن شاء الله،
3: إن شاء الله
2: وحتى إن شاء الله نقوله تكون عنده النية هذه حتى يعمل لآخرته إن شاء الله. ولكن سبحان الله ربي عز وجل يبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
3: ألا تخافوا ولا تحزن
2: وأبشروا.
3: نعم.
2: هذه وقتها تجي
3: البشارة وبشر عبادي لأخير
2: كثيرا دكتورة البشارة هذه وقتها تجي وأبشروا بالجنة التي كنتم
3: تحضرون.
2: هذه البشارة أنت في الدنيا مزدت تحتسيق في الدنيا.
3: نعم. نعم.
2: يعني بشارة تأتيك في الدنيا بلقاء الله سبحانه وتعالى وأنعم بها من بشارة سبحان الله.
3: وهو الخوف من الموت عادي وطبيعي غريزة. نعم. في الإنسان. نعم. الإنسان مصمم ومخلوق ليحافظ على حياته وحفظ النفس عنا احنا مقصد من مقاصد الدين، وحتى احنا منهيين عن تمني الموت. وإنما نقول اللهم أحينا ما دامت الحياة خير لنا إلى آخره. نعم. وإذا معناها ما يتمناش. نعم. ما يتمناش الإنسان، لكن يستعد لهذه اللحظة. هذه اللحظة اللي نستعد لها احنا ديما عنا استعدادات لأيام، أي يوم زواجي ويوم نجاحي ويوم كذا، ولكن اليوم اللي لابد أن تستعد له في كل يوم هو لحظة الموت. وفي اللحظات الأخيرة الإنسان صحيح يعيش بين الرجاء والخوف، ولكن في اللحظات الأخيرة وعندما فعلا يظن المرء أنه قد اقتربت المنية، فما عليه إلا أن يحسن الظن بالله، هو مقبل على رحمن رحيم ودود، أرحم من أمه وأرحم من أبيه، كما قال أحد الصالحين بنته تبكي عند وفاتي، قال له ما يبكيك؟ قال كان جيت مقبل على أمي ولا أبي معناها راني خفت وراني حزنت، وإنما أنا مقبل على أرحم الراحمين. فإن شاء الله ربي يرحمنا، ثم ربي سبحانه وتعالى غني عنا، ثم ربي سبحانه وتعالى ذنوبنا لا تنقص من ملكه شيء، فلذلك هو يعفو ولذلك نحن ندعو بالعفو. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبلنا وهو ضاحك إلينا وراض عنا.
2: أمين. نعم. أمين رب العالمين.
3: والسيدة فاطمة جسدت. نعم. هذا
2: المعنى.
3: هذا المعنى. نعم.
2: نعم. وهو كذلك، وفعلا عندما أخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء هذه الأمة.
3: نعم.
2: ضحكت وكتمت ذلك.
3: نعم.
2: حتى يعني أخبرت السيدة عائشة. نعم. وهذا يبين العلاقة الطيبة محلها بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة، أنها السر هذاك في يعني شكون اللي قالت خبرت به، خبرت به السيدة عائشة. إن شاء الله يكون عنا كذلك حلقات أيضا نتحدث. نعم. فيها كذلك عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني حدثتها بما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول السيدة عائشة، وأكثر يعني سبحان الله أكثر الأحاديث اللي في وصف السيدة فاطمة تلقاها السيدة عائشة.
3: نعم.
2: هي اللي توصف فيها يعني تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها
3: مشيت
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: يعني سبحان الله نقولوا نحن تشبه البوها على الأخر حتى في مشيتها سبحان الله.
3: وهو أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر السيدة عائشة بحب أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها بحب السيدة عائشة، قال لها أحبي هذه وقت النساء وقت اللي بعثوه النساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت اللي بعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا له السيدة فاطمة، معناها كأنهن هكا اعترضنا شوية على معاملته هكا لعائشة، حسوا شوية كيف فحس الرسول
2: تفضيل يعني.
3: نعم.
2: السيدة عائشة. أي.
3: لكن هي قال لها أحبي هذه معناها فأحبتها، فكانت العلاقة طيبة. وحتى كي رجعت لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لها شنو عملت لنا، معناها ما معناها قالت لن أكلمه فيها أبدا، فهمت بوها وفهمت والدها.
2: نعم. يعني سبحان الله. نعم. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني وتذكر السيدة عائشة في هذا لما تقول كيفاش كانت السيدة فاطمة لما تدخل تقول ما تخطئ مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وقال مرحبا بابنتي.
3: نعم.
2: يعني شوف
3: قبل ذلك هيتنا ناخذ الحديث
2: به؟
3: قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة، وعائشة تروي فيها رضي الله عنها، فقالت فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرض، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة وأنا ساكتة. السيدة عائشة تحكي. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة إلى آخره، فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، آش عملتنا.
2: نعم.
3: معناها فرجعي. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدن العدة في ابنة أبي قحافة. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا، فهمت ولدها. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما يفعل. ربما هي غيرة النساء وربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادلا، ولكن ربما مشاعر ما تتخباش، ربما حظوة ما وهو كان يصرح بحبه.
2: وفي الأخير يعني نعم يعني في الأخير هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرعوا كما قلنا احنا بالأيام تاعهم لفائدة السيدة عائشة. نعم حتى أنه نعم يعني انتقل الرفيق الأعلى وهو بين نحرها وصدرها كما ورد في الأحاديث. يعني سبحان الله شوف كذلك يعني مكانة السيدة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان يشوف بنته يقفلها. يعني شوف العلاقة التربوية
3: ويجلسها في مكانه.
2: يعني هنا ما أحوجنا إلى ذلك اليوم في التربية في علاقة خاصة البو بنته.
3: نعم
2: يعني يجلسها في
3: مكانه. وهذه مصاب الوالدين الرجال يأخذوها
2: خاصة
3: محلها.
2: يعني العلاقة مش أنت مثلا تقول أنت مع البو مع ولده لا لا. يعني شوف البو كيفاش تصرف مع بنته, شوفك التواضع, شوف كيفاش يعطيها المكانة متاحة, شوفك الإعلاء من شأن ذلك الطفل. وهذا مهم جدا أن نعطيه قدر وقيمة الطفل بالكلمة الطيبة بالموقف الحسن, وهذا يخليه يعطيه أكثر ثقة في نفسه. نعم. ويكسب أكثر ثقة ويخليه يقرب أكثر
3: يملاه بالحب ويعطيه. نعم. قيمة الكرامة والتقدير. نعم. أنت كي تعبي ابنك بالتقدير بالكرامة بالحب هو لا يمكن له إلا أن يكرم الناس وأن يقدر الناس وأن يحب الناس. معناها فما جانب مهم لابد أن نتحدث عنها عن السيدة فاطمة بعد إذنك اللي طبعا. هو علمها
2: أكيد.
3: روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا.
2: سبحان الله.
3: يقول قائل علاش احنا ما نعرفوش الجانب هذا, هذا جانب مغمور ربما في شخصية السيدة فاطمة لأنها ما عمرتش كثيرا بعد والدها. معناها توفيت ليست من المكثرين في رواية الحديث. معناها خطر عاشت 6 أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط, مش كما الذين عمروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن لها
2: مثلاً.
3: نعم مش كما أبو هريرة وكما ابن عباس وابن عمر والسيدة عائشة إلى آخره, ولكنها أيضا نقلت نقل عنها كما قلنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم وهذه اللي رويته هي مباشرة, فما بالك بالأحاديث اللي سمعوها الصحابة منها هي. نعم. ورواوها. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيدة عائشة قدش من حديث سمعته عليها. نعم. كما سيدنا أنس وغيرهم كما ابنها الحسن. نعم. كذلك. نعم. اللي رواه عن أمه وغيرهم من الصحابة الكرام ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: قدموا نموذج الأحاديث أكيد. بعض الحديث الذي روته السيدة فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
2: سبحان الله.
3: نعم. نعم.
2: هذا يعني دعاء الدخول إلى المسجد.
3: المسجد أي احنا التوا نقول اللهم اغفر. نعم. لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. نعم. وكان كي يخرج يقول وافتح. نعم. لي أبواب فضلك عند. نعم. الدخول يقول. نعم. وافتح لي أبواب رحمتك, وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك.
2: اللهم الفتاح.
3: وقد فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الرحمة وأبواب الفضل, وهذا ما نشهده بأعيننا إلى الآن في مسجد
2: الله.
3: رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: وفي أتباعه.
2: اللهم. نعم. صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نعم فعلا يعني وهنا حديثنا كذلك عن ذرية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه الحاجة لربي سبحانه وتعالى ميز بها السيدة فاطمة أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أنجبش كان سيدة فاطمة.
3: نعم.
2: هذا شفنا.
3: لكن هي اللي
2: لكن هي الوحيدة اللي يعني ما يعني كان النسب الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بقى إلى يومنا. نعم. هذا فما نسب متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه موجود من خلال أم من خلال فاطمة رضي الله عنها, فاطمة الزهراء. يعني انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل من السيدة فاطمة.
3: نعم.
2: لأنه حتى أمامة بنت زينب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته تزوجت بعلي بن أبي طالب, ثم من بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي, فجاءها منه أولاد وانقرض عقب زينب رضي الله عنها وأرضاه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما اللي هو الحسن والحسين.

0: كذلك من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
1: نعم بشره الملك.
0: يعني ما أكثرش من هذه البشارة يعني بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومع ذلك كانت صابرة، ومع ذلك معناها صبرت على شظف العيش، معناها ما كانتش الحياة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كانت تأتيه من هدايا وكذا. فاطمة رضي الله عنها معناها ذاقت ضيق العيش مع سيدنا علي، معناها ما كانتش في سعة وفي بحبوحة من العيش، وبالعكس كانت تتحمل من الأعمال ما كان شاقا، وحتى شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معروف القصة وبما نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نذكر بها دكتورة، مهمة جدا
1: معناها قلهم علمهم كلمات، قال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، وحمد 33، وكبر 34. وقالت: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم سبحان الله.
1: وحتى السيدة عائشة هي السيدة عائشة عقبت على هذا. فشنو علمها السيدة فاطمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت اللي شكات له؟ ما كانتش عيشة سهلة، معناها تجيب الماء وكانت تطحن الحبوب إلى آخره، أعمال البيت وكل كانت تقوم بها بيدها، وما وسألت خادم وما كانهاش الرسول صلى الله عليه وسلم من خادم،
0: وكان قادر أنه بشعتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خادم سبحان
1: نعم
0: الله.
1: لا قالها من لا أؤثركما على أهل الصفة، معناها كان يخمم في أهل الصفة أكثر من
0: واليوم كبدة واحد يوصل هكا في منصب معين فإنه محسوبية وتلقاها البنت والأقارب ويعطيها
1: وعطاها خير مما يعطي المال، اللي هو ذكرها بالذكر، فالذكر يورث قوة.
0: سبحان الله.
1: الذكر والتسبيح هو اللي يعطيك فعلا القوة خير لك من الخادم. ومش سهل أنت باش تحمل أعباء خادم، مش سهل باش تتحمل مسؤولية خادم يغرك الشيطان تؤذيه، وإلا تقول له كلمة في مش في محلها، ولا تستكبر ولا تستعلي ولا
0: نعم سبحان الله سبحان الله. يعني سبحان الله، وهذا يذكرنا بمقام عظيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلا دكتورة سماح بن فرح، يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها من المناقب العظيمة الشيء الكثير، فهي يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم، وآسية. سبحان الله. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها من الأسماء هي فاطمة الزهراء، يقال بأنها كانت بيضاء اللون.
1: نعم.
0: مشربة بحمرة
1: جميلة.
0: سميت نعم جميلة رضي الله عنها وأرضاها، سميت بالبتول لأنها كما ذكر الإمام النووي التبتل هو من الانقطاع عن النساء، وترك النكاح
1: نعم.
0: انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع. ويعني كذلك سميت بالحوراء الآدمية. نعم. وأم الأئمة كذلك سميت كما ذكر الأصفهاني. فسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الملقبة بالزهراء كانت أحب الناس إليه وأشبههم مشية وحديثا به صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه.
1: لا
0: شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع نجم آخر من نجوم حول نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم منا أصدق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء، ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.

مفهوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: رب اجعل هذا البلد آمنا،
1: رب اجعل هذا البلد،
0: رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة بن زيد حين قتل رجلا يقول لا إله إلا الله: أقتلت نفسا تقول لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تقيا. قال: أشققت عن قلبه؟ أدخلت قلبه؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟
3: الإرهاب قضية نحن اليوم بلادنا كبقية بلاد العالم تقف أمام هذه